0: من الإبل والبقر والغنم فلا زكاة فيها لأنها معلوفة. هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل، ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني 10، وما بينهما كم، ما بين 5 و10، اطرح يعني أسقط العاشرة واحسب من السادسة كم الوقص، 4. النصاب الثاني من 10 إلى كم، فيها كذلك 4، هذه وقص. وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها؟
1: 3 بنات لبون.
0: ثم بعد، فإذا زادت واحدة كم فيها؟ هنا شو يعني؟
1: إذا إلى 120 و100. إذا زاد إلى 20 و100. إذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
0: تمام. إذا من 91 إلى 120 كم فيها؟ حقتان. زادت واحدة أصبح فيها كم؟ 3 بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة، تأمل، 121 فيها 3 بنات لبون. طيب اطرد القاعدة 22 23 يعني بعد 24 25 26 27 28 29 30 40، هنا الآن كم زاد عندنا؟ 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا زائد تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني بعد 121، إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ 3 بنات لبون وحق، لأن 3 بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 21 و100. واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم راس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض 3 بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة، فيصبح عليك 3 بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف، اجتمع الفرضان، إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون. نعم. 3 بنات لبون نفس، يعني هو يقول

0: نعم
1: فيها 400.
0: لا هو يقول إلى 121، إلى 121 ثم تستقر الفريضة فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بن ثالبون والخمسين فيها حقة؟ هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جئنا الأرفق، إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظهر اللفظ أنه 50 هذه يحسب بعد 21، فإذا تمت يكون 171، يكون 50. هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم والله أعلم، هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
2: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة، يدفع الحقة ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى، مثلا الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجذعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. أكرر، المثال الأول وجبت عليه من الإبل جذعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا حقة، والجذعة غير موجودة، فإنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا، وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جدعة، الحقة غير موجودة، أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجدعة؟
2: الجدعة.
0: نعم؟ الجدعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجدعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
2: قال ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجذعة، فإنه يدفعها، الساعي يأخذها منه، يقول هات ما دام عندك حقة هات، ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل، يدفع له الجبران شاتين هو شاتان أو 20 درهم، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت أدفع الجلاء، له الأجر.
2: قال رحمه الله النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونمتح قصر.
2: بارك الله فيكم. يقول السائل هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية،
2: تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال؟ ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
2: يقول بعض أهل العلم يمنعون

0: سواء كان يعلفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام. اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء للتجارة، للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: في أسئلة متعلقة
0: حديث لا بس.
1: يقول السائل: كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات الخمس 50 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة في 27 درجة؟
0: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة كل صلاة بعشر، وتزيد أجر التجيء وتزيد صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة فهي أعلى منها بسبع وعشرين. نعم.
1: يقول: قول جابر رضي الله عنه: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الملة؟
0: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة، أما الجاهل فيرفق به. نعم.
1: يقول السائل: ذكر الحافظ بن حجر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال، قال: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، فكيف هذا؟
0: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، الأصل هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنعها. ما الذي استفاد؟
1: يقول الحافظ بن حجر: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
0: بل يجب كما ذكر.
1: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا؟ وما هو الراجح في هذه المسألة؟
0: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة، لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال: وثوبه معلق على المشجب. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
1: نعم. إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
0: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوماً وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوباً فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
1: ما أدري، كأن السؤال أنها ستر العورة، هل هو للنظر ولا للصلاة؟
0: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
1: يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عندهم؟
0: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
1: هذا السائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
0: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم. فالزكاة فيما يفيض عنده من

0: هذا سائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث بلغوا عني ولو آية، وكيف الجواب وما هو معنى الحديث بارك الله فيه؟
1: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا أخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق، فما قيده؟ قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السلمي، فيما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة، هذا لا يصلح داعي، هذا جاهل. نعم، الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
0: يقول السائل: هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون: هذا وجهه الأسود وهذا وجهه الأبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
1: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة، فإن الواجب ستر حالة، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا أن يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم، وضبط أناس في بعض قرى محافظة في بعض قرى منطقة مكة يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة، وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل وليس دعاة سنة.
0: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
1: أعوذ بالله،
0: كأن يقال لا للتدخين ويجعل معها صورة دخان،
1: أعوذ بالله،
0: فهل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محذور؟
1: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين، هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي

0: فيها ضالة مضلة،
1: وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، وهؤلاء يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، وأعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام، ولا احتجنا إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال هذا خمر حرام. حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم. نعم. هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم.
2: يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو نمر ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة فيها؟
1: الأولى تركها بما فيها من الشغب. نعم.
2: يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟
1: الأصل الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
2: يقول: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار، فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
1: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرتها وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها. نعم.
2: يقول: الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
1: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت. نعم.
2: فيها سلاح وايد على الشباب. يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
1: هذه المطلقة لها حالتان: إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر النظير، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له لعل الله يحدث أمرا. فإذا راجعها

0: قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جمعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش. نعم، لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا فاقتضى الأمر أن نفصل فيه. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
0: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة، بزة عسكرية يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا. نعم، وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه. نعم، وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب ساترة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
1: يقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعكم؟
0: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح. نعم، ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير، فهذا الحديث يقول ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيض. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
0: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة. نعم، لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية، لأنهم يفهمون ويعقب بلغة القوم بشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعي. نعم.
1: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
0: هذه النسبة ربوية، هذه لا تجوز، لكن يأخذ عمولته على مبلغ كثيرا أو قليلا، فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال سواء كان المحول 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم.
0: ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات

زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.org.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربه

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمسك

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: رحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 29.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم، ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب، لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم، على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته، لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان.

آني، وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة، وهكذا. وكذلك لو قلت زيد للأمامة مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور. ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمامة أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم، على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول مالك في الصد أو العجز، وإن يفد فأخبرا جاء بكلام عام، وإن يفد أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين: طريقة نقلت عن العرب الفصحاء، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التابع زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة. لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبرا، وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى ونقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب. جاء في كلامهم قول العربي الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ، لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله، لأنه من كلام الفصحاء، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر ظرف زمان الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال، شوف الليلة طلوع الهلال، هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقرير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال، فصار طلوع مبتدأ، مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال، الليلة طلوع الهلال، الهلال جر بإضافة الطلوع إليه. والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر، فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام، تجد أن ما نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك، فيصله الإخبار بظرف الزمان الجثة، يكون هكذا التأويل. رأيت.

0: الليلة الهلال. رايت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم، ها، فتجعل الخبر آتيا، زيد آتي اليوم. ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح من إضافة آتي إلى الظرف وهكذا، وإلا بدون مثل هذا لا يكون، بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ، لا يجوز، لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه، زيد لليوم لا فائدة فيه. ها،
1: أزال السامع وانتظر شيئا.
0: نعم،
1: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد نمرة.
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته، إذا كان مبتدأ من القسم الأول، المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي، ليس بذات. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة، وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا، فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر، وإلا إذا لم يكن معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك، فهذا الخبر لا يكون صحيحا، قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه، فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك
2: ما لم تفد
0: كعند زيد النمرة. ما لم تفد، فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا. رأيت. ما لم تفد أي مدة عدم إفادته، فإذا أفاد إذن يجوز الابتداء به وهو النكرة، أي يكون نكرة في اللفظ ويصلح الابتداء به، لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ، وذلك كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم، أو رجل طويل لقيناه اليوم. إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له، ها، نعت له، فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير، فصح الابتداء به. رجل عظيم لقيناه اليوم، لقيناه مثلا صحيح، إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ. رأيت منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة. هذا منه ما لم تفد
1: كعند زيد
0: النمرة. هذا المثال من الأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة، وهو أن المبتدأ يكون نكرة، وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين يتقدمان عليه أيضا، ظرف وجار أو جار مجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة، فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة، عند زيد نمرة، فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف، مضاف إلى زيد وزيد المعرفة، وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النامرة.
1: يجوز هنا بهذه الحالة؟
0: أي نعم يجوز،
1: نعم.
0: لوجود الفائدة في نعم. كلام العرب. ولو قلت نامرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مبتور ما في فائدة، نامرة عند زيد. هو قد يقال في المعنى نامرة من النمرات، قد يقال في المعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المختصين
1: على النكرة
0: على المبتدأ النكرة، كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل، عند أبيك رجل، يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. إذن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
1: لا يصلح رجل عند أبيك،
0: الحاذف لا يصلح رجل عند أبيك، ولذا قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس ها، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني، إذن فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النمرة هذا مثال، سيذكر بقية الأمثلة.
1: صلى الله عليكم. قال وهل فتن فيكم
0: فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا
1: ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ورغبة إيش قال؟
1: خير خير
0: والأي
1: وهل فتن
0: وهل فتن فيكم. هذا أيضا من الأمثلة مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهل فتن فيكم، هل للاستفهام، وفتن هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ والنكرة تقدم، هل فتن فيكم هذا جار مجرور، إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل، إذن فيكون المستفهم عنه وفتى شيئا عاما لا يريد شيئا خاصا. هل فتى فيكم؟
1: أي فتى؟
0: فهذا من جهة المعنى صحيح، هل فتى فيكم؟ تستفسر هل فتى فيكم؟ تجد الكلام في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. رأي فهل فتن فيكم؟

مبتدا، لنا جر مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل للاعراب، خل مبتدا، لنا جر مجرور خبر. بسبب دخول ما عليه على هذا على خل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لان المعنى على هذا صحيح ما خل لنا. رايت ثم قال.

0: مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على حال رأيت. ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدأ، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر يزين. عمل مبتدأ أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير، بل قال عمل بر خير
1: يزين، عمل بر يزين
0: يزين، وعمل بر يزين. يزين جملة خبرية في المضار وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر مبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل،
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشاء قد تأتي به، رأيت. وليقس ما لم يقل. نعم،
1: إن شاء الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين.
1: الله عنا خيرا.
0: آمين.
2: السلام عليكم. الله إليكم شيخنا، ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم زمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش
2: يجوز الإخبار باسم الزمان؟
0: أيوة، باسم الزمان. أيوة،
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
0: أيوة.
2: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل، كما عدل النحاة ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا، العرب قالوا، العرب قالوا الليلة الهلال فقط، رأيت. فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد، فيتم الكلام، رأيت. هذا هو
1: الطريقة الثانية، تكميل الكلام.
0: نعم، وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما فيها تعويل بتقدير محذوف.
1: نعم
0: نعم. أيوة،
2: الظرف المختص ما مراد به شيخنا؟
0: الظرف المختص والجار المجرور المختص، أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف، وكذلك الظرف، وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار، مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، رجل في بيتك، رأيك. نعم، هذا المراد بالاختصار.

0: أي الفهاهة.
1: أي الفهاهة أي عجوز عجوز الفهاهة عجوز ضد الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم أو عدم الفصاحة، كلامه لا يكون واضح أو عدم ظهور الكلام، رأيت يطلق الفهاهة على هذا. إذا فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال عي الفهاهة أي الفصاحة ضد الفصاحة الفهاهة، رأيت عي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل. والله هذا تصريفه هكذا، رأيت
0: شفاء العي السؤال.
1: شوف شفاء العجز
0: ما سأله.
1: نعم
0: لحديثه.
1: نعم
0: لما أفضل رجل من البصر فمات.
1: نعم صحيح قتل ورد في هذا الحديث. نعم
2: قتلوه قتلهم
1: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة هو لا يعرف هو قتل سبب إذا وقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقر البطنة. نعم
2: هذه الكلمة الكلمة التي أحضر قراءتها عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام، ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة، قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتجت به.
1: نعم.
2: قال: وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
1: نعم.
2: فمن قرأ كتابي هذا أو قرأ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
1: الناس هكذا معنى الإنسان في مثل تحسن الظن به أول، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمي كانت تريد أن تحط منه، هذا ليس من الأدب، لكن هذا كثير في الناس.
2: من جهل شيئا عدا
1: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق والأدب في في في حملة العلم لو حمله، ما ينبغي مثل هذا. نعم
2: قال فإنه كان وقتا يلحق في قال فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة. الوقت الذي كان فيه هو يعني
1: يكتبه أيوة.
2: المناظرة التي جرت له يعني مهيب وكذا، فقال قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتدال.
1: فضل بني هاشم الكبيرة.
2: نعم وله كتاب في هذا رحمه الله. ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام.
1: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
2: الرسالة. رسالتي.
1: رسالة. طيب.
2: فضل بني هاشم الكبيرة.
1: الرسالة الكبيرة. طيب.
2: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. وكتاب الاعتذار فإنه يقف على دقة فهمي
1: وابتداعي
2: وفضل علمي.
1: الحمد لله.
2: ثم ختمه بالدعاء
1: رحمه الله. الله على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسي.
2: إن يحسدوني
1: فإني لست لائمه قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر، اقرأوا شوف كل يخاف حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جاب كلام كذا يتخوفون. الله شو من الأخلاق
2: شيخنا.

0: المفتي الله يحفظه ما يفيده. قال في تقديمته مقدمة قصيرة، قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم بن
1: الكنان. عرفتم معنى الحيدة في اللغة أولا؟ الحيدة
0: حادة،
1: حادة ما معنى حادة؟
0: ترك الشيء وابتعد عنه.
1: أي يقول
0: تملص من الشيء.
1: الله، هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي، ولو جيت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
2: ما هو الشهر؟
1: شوف، الحيدة أي الانحراف عن الشيء، عن الجادة. كان يذهب كذا هذا الطريق، حاد عنه، جانبه وتركه. ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن أن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه، وهذا يكون في المحسوس، المحسوس في الطريق. تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي، فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر. هذا حيدة،
2: حيدة عند الطريق هكذا.
1: أيوة، حادة يحيد. وحيدة هذا اسم مرة، حيدة، ويقال حيدودة وحيدانا مصدران.
0: حيدودة التي في الرأس، هذه الشيء المحسوس في الرأس يقال حيدودة.
1: أيوة، الشيء هذا في
0: الرأس، في الرأس.
1: على كل حال، هذا من معاني أو من مصادر حادة، وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاضطراب.
0: قال ضربه على حيدة رأسه، وعلى حيده وعلى حيدة رأسه، وهما عقدتا رأسه،
1: وهما إيش؟
0: العقدة الثاني.
1: شوف،
0: جانبيه، والجمع حيد.
1: هذا كله من التفسير باللازم، لأنه أطلقوا الحيدة على هذا الشيء، على هذا الشيء، لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب وجانب يمنة الوسط. هذا الحيدة كان البعض اللي إيش، كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا، بعضهم إيش قال، كما قلت عن أحد أولاد الشيخ، والله أول مرة أسمع هذا، يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء. والله هذا غريب جدا، هذا النوع من الحيدة. فهمت
2: قصدي؟
1: نحن في هذه المسألة تتركها تلاحظ الروح إلى شيء آخر. ما فهمتوا؟ هذا من الحيدة، نقطة بعيدة.
0: تعبير يا
1: شيخ. فهمت مقاطع قصدي. والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله، لكن أقول غفر الله له، غفر الله. هذا مين صحيح؟ صحيح هذا؟
0: الشيخ الألباني يكتب ماذا عندك؟
1: يعني بشرا. يستطيع
0: ما يستقبل.
1: إيش اللي يستقبل؟
3: سيحتج عليه بكلام الشيخ الإسلامي في مسألة أمور أخرى.
1: طيب. طيب، هل هذا يجعله يحيد؟ إنما يريد أن يستقر مع الحق، لا يفعل ذلك. والله
0: حدنا عن المقدمة.
1: نعم،
0: قل حدنا عن القراءة.
1: لكن هذا حيث
0: هذا من الكتب المؤلفة لابن عقيلة.
1: ما قصدنا الحيدة.
0: قال وهو كتاب
2: المفتي،
0: قل هو كتاب جليل القدر
1: ما شاء الله،
0: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه، وهو من المؤلفات المتقدمة في التاليف، ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى، وفيه فوائد قيمة ومناقشات مفيدة في رد ذلك القول. حافظه
4: رحمه الله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
5: يا عين.

رضيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

فمن اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطر

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بالهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق: إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب. ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال: كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد.

والتوحيد ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله

أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا. أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة. وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه، وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية. لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه. وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم مع ذلك كفروا به. وهذه الآية

فهي شبيهة بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام وهي لام التعليل، هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية، وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم وهم ما أساءوا، كما قال اللقاني فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل، يعني سواء أثابنا أو عذبنا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية ماذا قال فيها؟ قال وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم هذا قول أهل البدع ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، ويقول الله أيضا وما ربك بظلام للعبيد، وقال الله وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم بسبب ذنوبهم، فالله لا يظلم أحدا. والآيات كثيرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه. فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، فبين الحكمة من إنزال الكتاب وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة، لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس

عذبهم ولو كانوا محسنين، وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة. بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة، ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة، يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال أيضا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته، وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك، وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له: إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم. جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للقاني، ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة
فالنظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبي سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه إلى ماذا تدعو، بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء أرسلك الله، فقال عليه الصلاة والسلام أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهي قوله، وهي في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال أيها المسلمون إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما، لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.

وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعان رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير، لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين أنه قال له أي قال لمعاذ رضي الله عنه فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فإذا عرفوا الله بعد أن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك، رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق وعلمت أحقيته سبحانه وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه، وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود، لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها. إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له.

الإمام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض، ماذا قال؟ قال: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة، لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات، والدليل في القرآن: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور: ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام، لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله: خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل: لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله، فلما كان الأمر كذلك إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة، وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة، وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور، وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون

إجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم، وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها، بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية، وعدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية، أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين، وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال: وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين، آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا

به شيئا. كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. المقصود وحدوا الله، اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجاري القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب، فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربى أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر، ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية. ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة بن قيس النخعي وهو تلميذ بن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة.

0: قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط. وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صححوا هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه، لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود، وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع. هذا الذي صح عنه هذا الأثر، أما أنه ينسب إلى ابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يفعله.
1: ذكر رحمة

أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا

نسيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

أعددت لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن من وتنشق الأرض

نتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة.

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.

0: عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
1: أعد من أول.
0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله, عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه. أولا, أو الوجه الأول, الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار. السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله اطمأن الرجل اطمئنانا أي سكن, أي سكن, فهو مطمئن, فهو مطمئن إلى كذا. ويقال طامنت منه أي سكنت, طامنت منه أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن, أن يسكن المرء ويستقر, يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه, حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب باب وجوب الطمأنينة, أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها أي الطمأنينة واجبة شرعا, على أن الطمأنينة واجبة شرعا وهي ركن من أركان الصلاة, وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة. قول العلماء بوجوب الواجبات, واجبات الصلاة, لا يعني أن الأركان غير واجبة, بل هي واجبة وأوكد من الواجبات, واجبة وأوكد من الواجبات, من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة, مع أنها ماذا؟ ركن, مع أنها ركن, أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى, جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه, الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها, أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها وبتركها بطلانها, بتركها بطلانها أي تبطل تلك العبادة.

وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثم اختلاف يسير، فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى. فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ، عندك موجودة؟ أي لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يديه. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما

0: كان يصلي أو كما كان صلى كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى
0: كما صلى فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل، واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قولي على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم وعليك السلام وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر: والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح، قال يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا، قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة، هذا قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال: فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول، دون الأول، ثم علق عليه. فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته، وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة، في صفة الصلاة: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها، يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة. أيضا وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت هذه التخريجات للإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ عنده فرد أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا الأول خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع نعم فارجع فصلي قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل والنسخة التي عندي ثم افعل ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي. قال فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل كما في رواية الباب في نسخته. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا صحيح، لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل قبل ورود ماذا المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية

فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا، بعد هذه الرواية: قال أبو أسامة: في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك ارجع فصلي، قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث. وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا؟ في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة، قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير، أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا؟ في حديث المسيء صلاته، في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من؟ ابن الملقن، محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته، واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره وقال أبو أسامة في الأخير، وأسند الرواية، وأسند الرواية، وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ. ومما قاله الحافظ ابن حجر قال: وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع

أنتم معي؟ نعم. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب، عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع الرابع، هذا الحديث حديث حديث أبي هريرة حديث عظيم وهو أصل في الباب، حديث عظيم وهو أصل في الباب وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا، هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحكية بقوله، تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله، صحيح؟ حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره، هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة، الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش أصلي، وضح؟ وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا، نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره، فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته، في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أنها

هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. وضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهو أو وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه. إذن نقول بناء على هذا: مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة لا الشاذة ولا المنكر. واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريط في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث، التفريط في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب. وضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس: جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول: الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟

واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالاتهم استدلالات بعضهم الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه. الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب، وما لم يذكر فيه فليس بإيش؟ فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به. إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، كيف يصلي. وهذا التعليم والتوجيه لمن أساء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات. وهذا الموطن، موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط. أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال، وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر. أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بالصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر، هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله، واضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش؟ المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش؟ بعد. طيب، ما هو موقف

العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته. قولان قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ها؟ ناسخ يعني، صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء. ها؟ القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. وضح؟ وضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة، ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب، فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. وضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد إيش؟ حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غير حديثه،

فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات، لما سأل الله أمرك الله أمرك، قال: واللازم باطل. أن نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل. فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد للأمر الزائد، نقول لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أن إذا كان شهدها وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا، يقول رحمة الله عليه: قال جوابه من وجوه، أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني، قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقول

0: يقوله وهذا لا يقوله أحد. فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا. فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم. لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله. تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس،
1: نعم السادس،
0: قوله في الحديث فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات. وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض، قال واسمه خلاد، واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث سيرد معنا حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد بن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. وضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث فصلى، ها؟ فصلى، زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين، فصلى يعني كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أن تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي في الرواية نفسها، يقول وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته، لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا

الصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، من أنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه، واضح. وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة قال ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قولي أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها، واضح حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان محمد ابن عجلان عند الشافعي في المسند أعد صلاتك، هنا عندنا إيش؟ ارجع فصلي. قال في الرواية ابن عجلان قال أعد إيش؟ صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم، لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش؟ لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود صحيح، يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش؟ مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش؟ الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح. وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش؟ نفي صحة لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش؟ بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة، واضح. قوله في الحديث وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير، ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك

ذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات، صحيح مرت معنا، لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق. يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق، فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش. السفسطة هذه قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة، يعني ما هذه السفسطة؟ واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني، إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع

سجود. نعم. قوله ثم اقرأ ما تيسر أو بما تيسر ما تيسر معك من القرآن، قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن التخيير، الفاتحة غير الفاتحة، قال ظاهر الإطلاق التخيير. قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال ثم عنيت السنة أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في إيش؟ في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال ووقع في بعض طرقه ثم اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز يقول الحافظ عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة يقول؟ ثلاث، قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة، ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي، أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة.

قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد فإذا ركعت, شوف, فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق, رأيت؟ قال فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك, تمد ظهرك, طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه, نعم. قال وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق ثم يكبر فيركع حتى يطمئن, حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان, حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي, ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب, هذا ما في اطمئنان, واضح كيفية الاطمئنان. هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل وتطمئن, وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله. ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل, نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره, بمعنى مد مستويا, ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه. واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما, وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه, فهو على شرطه, أي على شرط مسلم, أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم على البخاري ثم قال بعد ذلك فثبت, هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل, والمراد باعتدال الاطمئنان. قال فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين, على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين, يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان, هو الاطمئنان. قال ومثله في حديث رفاع عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها, إلى مفاصلها. طيب قوله ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته, ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا
تكلمنا عن هذه الرواية قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة. وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة: وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب، الوجه السابع: استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة، وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا: إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. واضح؟ هذا خلاف مشتهر عن الحنفية، وأن الذين يقولون بالسنية، وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم، هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. واضح؟ الوجه الثامن: أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء، وسيري كلام عنه إن شاء الله. وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع. نعم. من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وفقهه: أولا، فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه: والذي بعد

أتى بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني. ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية: أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني. قال: أجل. فهنا تعليم غير تعنيف، وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين، ها؟ الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره، ها؟ وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون، لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين، واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم، الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال، فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، ولربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه، واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى لي الزجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي، واضح؟ الفائدة التي بعدها: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه: علمني، لا أحسن غير هذا فعلمني. هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع: ارجع فصلي، ارجع فصلي، وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلال رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا: جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال: والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، أو ما أحسن غير هذا. الأمر الذي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة: إيضاح المسألة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا: تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق فعلمني. في فعله صادق، وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص. ففي

0: فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول. أدعى يعني عندما يقبل يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال: فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا للشيء، إلا ليخالف الشافعي ولا ليخالف الحنبلي ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.com/. ذكر رحمة

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

أمت لسوف أبقى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: وعلى آله وصحبه وبارك أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاءات ندوة الخميس لهذا العام عام 36 و400 ألف، جعله الله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة خالد بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحذير من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ماجورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله، أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، تقوم الحجة على المعاندين وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو

الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض وتارة شر محض وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوطا أخرى وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا، يتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم، تنوعت دعواتهم، وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل، من مواقع التواصل والمواقع التي تنوعت، وكثر ما يلقى فيها من الشر، ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل وبين المؤمنين والمنافقين وبين

وبين المسلمين والكفار، حكمة الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، ذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شرهم، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد، لأن ما يكون من هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، يجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما يطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير، يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي قدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله، تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع

المحدثات وطهروها من هذه الآفات فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة ومن كل ملحد ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله ليكدروه حتى. ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده، حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين ومهو أفئدتهم يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها. والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن نهتم بهذا الأمر ونعلم أن هذه البلاد ليست

غيرها أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها. ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصر الله ينصركم. وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد، وإلا إذا تهمنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا ما أمرنا الله به، ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموما، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، تيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل يدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ وأن ننشر الخير والحق. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن الحق يحتاج

0: تحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، تحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه، فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامه، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها، ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع، ونكون يقظين دائما وأبدا، لأننا على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها، يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال ووسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله، أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتربصين للمسلمين بالسوء يجب الانتباه لهم، ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر. يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام، حافظوا عليه ويدافعوا عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقول ما إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل.
1: وأنا إلى رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، عليه من الله أفضل صلاة وأتم تسليم. وبعد، فبادئ ببيت أحمد الله جل وعلا الذي يسر وأعان على قيام هذه الدورة 13 التي هي دورة الإمام ابن القيم رحمه الله، أسأله جل وعلا أن يتمها على خير ونفع. ثم نتوجه بالشكر على كل من أعان ومد بيد العون وسعى في إقامة هذه الدورة، وعلى رأسهم القائد نائب رئيس أو نائب رئيس المجلس الرئاسي الشيخ أبي زرعة المحرمي سدده الله وجزاه الله خيرا. وكذلك نتوجه بالشكر إلى معالي وزير الأوقاف الشيخ أبي عبد الله تركي بن عبد الله الوادعي سدده الله، وإلى سعادة محافظة عدن الشيخ عبد الرحمن الشيخ، وإلى دكتورنا الغالي والذي له الدور الكبير في إقامة هذه الدورة وبذل ويعني ماذا سعي حثيث في إقامتها وإدارتها، وهو دكتورنا أبو الحسين محمد بن الحسين الوالي جزاه الله خير، وكل من ساهم وعانى من الإعلاميين والمشايخ جزاهم الله تعالى خيرا. تعلمون أن هذا الوقت خصص لمدارسة كتاب الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النقدي رحمه الله، وهو 6 مواضع من السيرة النبوية، ذكر فيها الشيخ رحمه الله 6 مواضع من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي مواضع فيها من العلم والنفع الشيء الكثير. فبدأها ببيان حال المشركين وما هم عليه من الدين وما كانوا عليه من العبادات التي يتقربون بها إلى الله، إلا أنهم يشركون مع الله آلهة أخرى. ثم ثناه بأصل ثاني وهو بيان عقيدة الولاء والبراء، وأن المؤمن لابد له من أن يصرح بعداوة المشركين، وبيّن في هذا الأصل أن ما اشتدت عداوة أهل الكفر والشرك للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بسبب التصريح بعداوة المشركين وسب آلهتهم وبيان بطلان دينهم. وذكر بعده قصة الغرانيق التي سيأتي الكلام عليها، وبيان أن المشركين لا يرضون عن أهل التوحيد إلا إذا دهنوهم ورضوا عن دينهم وأثنوا على ما هم عليه من الباطل. ورابع أو ذكر الرابع وهو بيان قصة أبي طالب وما كان عليه من محبة النبي.

0: صلى الله عليه وسلم ونصر دينه، إلا أن هذا لم ينفعه لأنه لم يكفر بالطاغوت. وذكر الخامس وهو فوائد من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وبيان خطورة من ترك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وختمها بالأصل الثالث وهو ذكر بعض القصص والفوائد من أهل الردة الذي حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قد فخر الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه في قتال هؤلاء وما كانوا عليه من المعتقدات. بعد 6 مواضع ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ذكر مختصر، لكنها قد حوت علوبا عظيمة، إن شاء الله نأتي عليها واحدا في الولاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع الحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة 6 مواضع من السيرة، بسم الله الرحمن الرحيم: تأمل رحمك الله 6 مواضع من السيرة كما ينبغي، وافهمها فهما حسنا، لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه، ودين المشركين لتتركه، فإن أكثر من يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم هذه 6 كما ينبغي.
0: قال رحمه الله: تأمل رحمك الله تعالى 6 مواضع من السيرة كما ينبغي، وافهمها فهما حسنا، لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه، ودين المشركين لتتركه. ذكر المؤلف رحمه الله هنا مراتب تلقي العلم، ذكر في هذه الأسطر كيف يتلقى الطالب العلم ليستفيد من هذا العلم. فذكر أول ما ذكر رحمه الله هو السمع، فقال رحمه الله تأمل، وهذا لا يكون إلا ماذا؟ بالإصغاء والنظر، لا يكون هذا التأمل إلا بالإصغاء إن كان المتأمل مسموعا، أو بالنظر إليه إن كان مقروءا. ثم ذكر المرتبة الثانية وهي الفهم، قال وافهمها فهما حسنا، وهذا ما جاء مذكورا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف: نظر الله امرئا سمع مني مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. ذكر 4 مراتب لإدراك العلم، ولا بد للطالب من هذا. أي طالب أراد أن يتعلم العلم لا بد له من سلوك هذه المنهجية في تلقي العلم. أولا السمع، نظر الله امرئا سمع، وهذا أول المراتب، وبعدها العقل والوعي الذي ذكره الشيخ في هذه الأسطر بقوله وافهمها فهما حسنا. لابد إذا سمع أن يفهم ما سمع، لا أن يفهم ما في عقله، بل يفهم ما سمع من القول، يتأمل يعي هذا القول فيجعل قلبه وعاء لما سمع، لأن معنى وعاها أي استقر هذا المسموع المفهوم في قلبه، كما يستقر الماء في الوعاء. فلا بد من سمع ولا بد ماذا؟ من عقل. فهذان الأمران بهما النجاة من الضلالة، وبهما النجاة ماذا؟ من الهلكة. ولو تقرؤون قوله جل وعلا عن حال الكفار وهم في النار: وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. كانوا يعرضون إذا ذكرهم الأنبياء، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم أو أعرضوا عما يقوله الأنبياء، لا سمعوا، وإذا سمعوا لم يعقلوا. لهذا كان من مراتب العلم التي ينبغي للطالب أن يسلكها السماع، الإصغاء. تحضر درسا اسمع، لا تنشغل لا بجوال ولا بقراءة شيء ولا بحديث جانبي، ولا ماذا تأخذك الأفكار وتبعدك عن

0: وقته في صبرك.
1: لأن كما هو معلوم ودائما نكرر هذه الفائدة أن العلم مركب من أمرين، من فهم وماذا؟ وحفظ. إذا حفظت ولم تفهم ما نفعك هذا الحفظ، وإذا فهمت ولم تحفظ كيف ستبلغ هذا العلم؟ فلا بد من فهم وحفظ. والحفظ حفظ كتاب، اكتب المسألة، اكتب الفوائد، قيدها واحفظها ثم ذاكرها. ماذا بعد أن تحفظها في عقلك وفي كتابك ارجع عليها وذاكرها وماذا حتى لا تنسى وتذهب. ثم ماذا؟ ثم بلغ. بعد أن تعمل بهذا العلم بلغه، كما قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا، والنظارة في الوجه والسرور في القلب، ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في الوجه والسرور في القلب. فمن فعل هذا الأمر سمع العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم فوعاه ثم حفظه وبلغه، يدخل في هذه الدعوة النبوية، يدخل في هذه الدعوة النبوية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعلها. نظر الله امرئا، أي جعله نظير الوجه وسرور القلب. والشيخ رحمه الله ذكر هنا هذه المسائل لربي الطالب على المسلك الصحيح في تلقي العلم. فقال: تأمل رحمك الله تعالى 6 مواضع من السيرة كما ينبغي، وافهمها فهما حسنا لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء. وهذا فيه إرشاد للطالب بأن لا يثق بعلمه ولا بحفظه، ولا يقول أنا أفهم وأنا أحفظ وأنا أعرف أين أضع قدمي في الفتن وأنا لا ماذا يخفى علي شيء من هذا العلم، لكنه يكون دائما الافتقار إلى الله، ويعلم أن العلم قد يكون وبالا عليه. وأنتم تعلمون أن لأهل الملل وأهل النحل علماء، اليهود والنصارى لهم أحبار ورهبان وهم علماءهم وعبادهم، وما من فرقة من فرق الضلال إلا ولها مرجعيات ترجع إليها وهم كبراءهم الذين يدعونهم إلى هذه الضلالات. فأنت إذا حفظت وفهمت وعقلت استعن بالله على أن يكون هذا العلم خيرا لك وفيه النفع العظيم لك، لا أن يكون وبالا عليك. وقد كان جمع من أهل العلم يدعون الله بهذا الدعاء: اللهم لا تجعل، اللهم علمنا ما جهلنا، ولا تجعل ما علمنا وبالا علينا. فقد يكون العلم حجة عليك إذا ضللت ولم تعمل بهذا العلم، أو تثق بفهمك وعلمك وتنسى الاستعانة والافتقار إلى الله جل وعلا فتخذل، فتخذل ويأتيك الخذلان، لأنك ركنت إلى نفسك ولم تستعن بربك سبحانه وتعالى بأن يخلصك من آفات العلم. العلم له آفات كثيرة تفسده، وإن كان كثيرا لكن لا ينفع، فيفسد العلم بسبب هذه الآفات. ولهذا أنت فقير أعظم الافتقار إلى الله جل وعلا، فاسأله دائما الهداية أن يهديك الله جل وعلا في ماضيك وحاضرك ومستقبلك. فالإنسان مفتقر إلى هداية الله جل وعلا في هذه الأحوال الثلاثة: في الماضي لأن ما مضى عمل عملته إما لك وإما ماذا؟ إما عليك، إما نعمة وإما ذنب. فالنعمة تستوجب ماذا؟ الشكر، والذنب يستوجب الاستغفار، ونسيان هذا ضلال. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، هذا من الظلم أن يكون ماذا؟ ماضيك منسي عندك، تنسى نعم الله ولا تشكرها وتحدث لها شكرا، وتنسى ذنوبك ولا تحدث لها استغفارا. فتسأل الله أن يهديك إلى ما مضى لماذا؟ لتحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا. كذلك في حاضرك أنت تحتاج إلى هداية دائمة وسداد من الله، تطلب علم تحتاج إلى تسديد من الله وتوفيق وإعانة وماذا. وإذا لم يعنك الله جل وعلا لا فهمت ولا حفظت ولا تستطيع ماذا أن تنظر في العلم ولا أن تطلبه. وكذلك في المستقبل تحتاج إلى هداية الله جل وعلا، ولهذا كان من أنفع الدعاء:

صراط المستقيم. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويديم علينا هدايته. قال: لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه. وهذا من أعظم الأمور التي يجب على العبد أن يعلمها، يعلم دين الأنبياء ليتبع ودين أعداء الأنبياء ليترك. ومن علم أحد الأمرين ولم يعلم الثاني وقع في الخطأ، وقال: وقع ما وقع من عباد القبور إلا لجهلهم بدين المشركين ودين المرسلين. ولهذا كان الناس في هذه المسألة على أقسام، فمنهم من علم دين الأنبياء على جهة التفصيل والإجمال، وعلم دين المشركين على جهة التفصيل والإجمال كذلك، وهذه أعلى المراتب. قال عنهم ابن القيم: هؤلاء حزب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، الذين علموا دين الأنبياء تفصيلا ودين المشركين تفصيلا. ولهذا كان أعلم الصحابة من أدركوا الجاهلية والإسلام، أدركوا الجاهلية فعرفوا ما كان عليه أهل الجاهلية، وجاء الإسلام فعرفوه كما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الناس لا يعلم لا هذا ولا ذاك، لا يعلم دين الأنبياء لا على جهة الإجمال والتفصيل، ولا يعلم دين المشركين لا على جهة الإجمال والتفصيل. هؤلاء يقول عنهم ابن القيم: أشباه الأنعام الذين لا هم لهم إلا إشباع غرائزهم من المأكل والمربس والمأكل ماذا والمشرب والمركب، فهم أشباه الأنعام. القسم الثالث: من علم دين الأنبياء تفصيلا لكن جهل دين أعدائهم على جهة التفصيل، إنما يعلمه إجمالا، فيقول: كل من خالف دين الأنبياء فهو باطل. لكن فصل، بيّن، رد، وجه، ادفع هذه الشبهات التي تعرض على دين الأنبياء. لا يعلم، إنما يعلم أن كل ما خالف دين الأنبياء هو باطل. هذا على خير، لكنه على خطر، لأن ربما تأتي الشبهات ولا يستطيع أن يدفعها، وربما يحتاج الناس إلى دفع فتن وباطل وهو لا يعلم شيئا من هذا الباطل ليدفعه. فعليه أن ماذا؟ أن يتقوى في هذا الباب ويعرف دين الأنبياء تفصيلا ودين أعدائهم تفصيلا. القائل الرابع عكس الثالث: علم دين أعداء الأنبياء تفصيلا لكن ما علم دين الأنبياء على جهة التفصيل. يعلم دين الأنبياء على جهة الإجمال أنه حق، لكن لا يقرره ولا يبحث فيه ولا كذلك ينشره ولا كذلك يعلي مناره ولا يكتب فيه ولا كذلك يشرحه، إنما يعلم ماذا؟ أقوال أرباب النحل والملل، ولا يعرف أقوال الأنبياء ودين الأنبياء. هذا كما فعله أهل الكلام. وأضرب به مثالا ما ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتب الرازي. الرازي كان من أذكياء العالم وكان يشار إليه بالبنان، لكنه كان يعلم دين أعداء الأنبياء على جهة التفصيل ولا يعلم دين الأنبياء، الحق لا يعرفه. قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام: قال: ولهذا تجد في كتب الرازي كلها من أقوال أرباب الملل والنحل، وإذا ذكر مسألة يذكر أقوالهم فيها لكن لا يذكر قول أهل الحق وما يوافق المعقول والمنقول. لماذا؟ قال: لأنه لا يعرفه، لأنه لا يعرفه. إذا ما تستفيد منها إلا ماذا؟ إلا أن تعرف أقوال أهل الباطل، لكن قول أهل الحق وما جاء به الأنبياء لا تجده في كتب الرازي. ولهذا هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي مسألة معرفة دين الأنبياء ودين أعداء الأنبياء، التي يجب لمن درس التوحيد أن يعلمها على جهة الإجمال والتفصيل. وهذا لا شك أنه موجود في القرآن وفي السنة، وعلى الطالب أن يكثر من قراءة الكتب التي بيّنت أحوال المشركين وأديان المشركين، بعد أن يعلم ماذا دين الأنبياء في القرآن والسنة يقرأ ما ذكره الله في سورة الأنعام لا سيما السور المكية، وينظر ما هي أحوال المشركين وكيف كانوا يتعبدون بهذه العبادات وما هي كانت أحوالهم، ثم يقرأ كتب ألفت في بيان أحوال العرب لا سيما كتاب الآلوسي محمود شكري الآلوسي لهنوي العرب في معرفة أحوال العرب، هو من أنفع الكتب في هذا الباب، ذكر أحوال العرب الدينية والاقتصادية وما هم عليه كانوا من الأقوال والأعمال والأشياء.

0: الشعار والنقدات والشجاعة وإلى غيرها من الأمور، وهو كتاب مفيد في هذا الباب. هذه المسألة يقول عنها ابن القيم رحمه الله أن فيها من الأفواد وفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله، أي معرفة دين الأنبياء على جهة التفصيل، ومعرفة دين أعداء الأنبياء على جهة التفصيل. فيها من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كثيرا ممن يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم هذه الستة كما ينبغي.
1: قال رحمه الله تعالى: الموضع الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: ولربك فاصبر. فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وغيره، وعرفت أيضا أنهم يفعلون أشياء كثيرة من العبادات يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأعظمها عندهم الشرك، فهو أعظم ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون المؤمنين من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال: فأول ما أمر الله الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغير ذلك هو هذه العبادات، وعرفت أن منهم من تعلق على الصالحين والملائكة والأولياء والأصنام ويقولون: ما نريد إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها. فإذا أحكمت هذه المسألة الأولى فيا بشراك، خصوصا إن عرفت أن ما في الإسلام بعدها أعظم من الصلوات الخمس، ولم تفرض إلا في ليلة المعراج سنة 10 بعد حصار الشعب، وبعد موت أبي طالب، وبعد هجرة الحبشة بسنتين. فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة الكبيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، رجوت أن تعرف المسألة بحول الله.
0: قال رحمه الله: قال الموضع الأول قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها أن أول آية أرسله الله بها: يا أيها المدثر. وهذا تعبير دقيق من المؤلف رحمه الله، حيث عبر بقوله: أول آية أرسله الله بها. فالمدثر أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد التنبيه، نبأه الله بإقرأ، وهي أول الآيات نزلت إطلاقا: إقرأ باسم ربك الذي خلق، أول الآيات التي أنزلت إطلاقا. وأول الآيات التي أنزلت بعد البعثة هي ما أرسل بها صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر. فتجدون في كتب السنة في صحيح البخاري عن جابر أن أول ما أنزل من القرآن: يا أيها المدثر. هذا لا ينافي ما جاء في قصة ماذا نزول الوحي عليه وهو في غار حراء، فأول ما أنزله جبريل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. تلك ما نبئ بها، وهذه المدثر ما أرسل بها. فحديث جابر الأولي إيش؟ باعتبار أول آيات أنزلت بعد البعثة التي أرسل بها: يا أيها المدثر. وحديث أنس أو ابن عباس الذي أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ، هذا أول ما أنزل من الوحي، واضح. فالمدثر أول ما أنزل بخصوص إيش؟ الإنذار والإرسال. ويقرأ باسم ربك أول ما أنزل على الإطلاق، أول ما أنزل من القرآن على الإطلاق، واضح، ولا تعارض بين الأحاديث. قال: إلى قوله: ولربك فاصبر. قال: فإذا فهمت

أنهم يفعلون أشياء كثيرة، لأن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا أرسل نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم أول ما أمره به الإنذار عن الشرك، يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر ماذا؟ عن الشرك، إلى قوله ماذا؟ ولربك فاصبر، فأمره بالإنذار عن الشرك والدعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد، كما هو مر معكم في ثلاثة الأصول. قال: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان، يعني هي في قرارة أنفسهم ظلم وعدوان، مثل قتل النفس ومثل الزنا ومثل النهب إلى غيرها، هذه من الظلم، كانت في قرارة أنفسهم من الظلم، لكن كانوا على جهل عظيم وعلى ماذا؟ وعلى شر عظيم، فكانوا يفعلونها ويعرفون أنها ماذا؟ من الظلم. لهذا لم يكن الزنا معروفا في الحرائر، الزنا كان في الجاهلية معروف عند الإماء غالبا، وما كانت الحرة تزني، إنما كان الزنا مشهورا في العبيد، وأخطأ من يقول أنهم كانوا يفعلون الزنا وأن الزنا كان منتشر في أوساط القبائل العربية، إنما كان الزنا مشهورا عند العبيد. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، كما هو معروف في سورة النور. وأما الحرائر فقلما تزني الحرة، قلما تزني الحرة، لأنه كان عيب عندهم، وكان تأنف المرأة العربية أن تزني فتفضح قبيلتها وعشيرتها، إنما كان مشهورا في العبيد، ولذا كان قبيحا عندهم. قال: وعرفت أيضا أنهم يفعلون أشياء كثيرة من العبادات يتقربون بها إلى الله، مثل الحج والعمرة، وهذا مشهور عندهم جدا، معلوم عندكم أنهم كانوا يحجون، وأنهم كانوا أهل السقاية والرفادة وأهل كرام الحجيج، وكانوا يقومون بخدمة الحجيج في مواسم الحج، وهذا معلوم كما قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وقال الله عز وجل ناهيا عباده المؤمنين أن يمنعوا الحجاج إلى البيت ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، فهذه نزلت في سورة المائدة، ينهى الله جل وعلا في هذه الآية المؤمنين من أن يمنعوا الكفار القاصدين البيت الحرام إذا أرادوا التعبد والقربة بالحج والعمرة، فكانوا ماذا؟ فأمرهم الله ألا يفعلوا هذا ولا يمنعوا الكفار من قصد البيت الحرام، فهذا يدل على أن الكفار كانوا يقصدون البيت الحرام بالعبادة. حديث ابن عباس كذلك كانوا يحجون وكانوا يطوفون بالبيت ويقولون ماذا؟ لبيك لا شريك لك، ويقولون غفرانك غفرانك، وهذا معلوم مشهور أن المشركين كانوا يحجون البيت ويعتمرون فيه ويتقربون إلى الله بهذه العبادات، لكن كانوا يحجون كذلك إلى آلهتهم، كما ذكر أهل التاريخ أنهم كانوا إذا خرجوا من موسم الحج ذهبوا إلى أصنامهم وإلى آلهتهم فيحجون عندها كذلك، ويطوفون حولها ويستلمون أركانها. قال رحمه الله: والصدقة على المساكين والإحسان إليهم، وهذا أمر مشهور، كانوا أهل نجدة وأهل كرم وأهل ماذا؟ عطاء، وكانت العرب مشهورة بهذا أكثر ماذا من غيرهم من الأمم، حتى قال الآلوسي رحمه الله في كتابه نيل العرب في معرفة أحوال العرب عقد فصلا، وقال فصل في أقرب أن العرب أقرب للسخاء من غيرهم، قال: فذاك الذي لا يحتاج إلى بيان ولا يعوز إلى إقامة دليل ولا برهان. قال: وقد شهد لهم به الأوداء والأعداء واعترف لهم الأقربون والبعداء، هذا مشهور، كانوا يشعلون النيران في الليل ليدلوا المارين على مواقعهم لأجل ماذا؟ أن يقوموا بالإقراء والضيافة، حتى أن منهم من كان يرشد العميان الذين لا يرون النار فيطيب الطريق بالطيب حتى يشمها العميان ويأتون إلى بيته ليكرمهم ويطعمهم، ومعروف كرماء العرب وماذا، وكانوا في باب كبير من هذا الأمر. قال رحمه الله: وغير ذلك وأعظمها عندهم، أي أعظم القربات التي كانوا يتقربون بها إلى الله وهي باطلة، أرسل الله الرسل لإبطالها، الشرك، فكانوا يتقربون بالشرك إلى الله كما سيأتي في الآيات. وإذا قارنت بين هذا الفعل وما يفعله الآن

القبوريون من الشرك، ونفس الدعوة التي كانوا يدعي بها المشركون الأوائل يدعيها الآن عباد القبور. كان الجاهليون يعبدون غير الله ظانين أن هذه الآلهات تقربهم إلى الله، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأولئك القبوريون كذلك يتعبدون بهذه الشركيات التي يسمونها محبة الصالحين، ويقصدون ويقول أنها توسلا وأنها تعظيم للأنبياء والأولياء، وفي الحقيقة هي ماذا؟ هي شرك، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فنفس الدعوة التي كان يدعيها المشركون يدعيها الآن عباد القبور، ونفس الحال التي كان عليها أهل الجاهلية من عبادة غير الله بدعوة التقرب إلى الرب جل وعلا هي الآن التي عليها عباد القبور. لكن تلك الأمة كانت ماذا؟ آلهتهم من الحجر، وهؤلاء كانت آلهتهم ماذا؟ من البشر. قال رحمه الله: قال الشرك فواعظ ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهذه الآية فيها دلالة واضحة على أنهم كانوا مقرين بألوهية الرب جل وعلا فضلا عن ربوبيته. قال الله جل وعلا ما نعبدهم، أي تلك الآلهات، إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن كان مقصدهم التقرب إلى من؟ إلى الله، وتعبد من؟ تعبد الرب جل وعلا. فدل على أنهم كانوا مقرين على أن الله إله يعبد ويقصد، وما عبدوا الآلهات إلا لتقربهم إلى رب الأرض والسماوات. وهذا دليل وبرهان واضح أن الجاهليين كانوا يعرفون الله بأنه إله، وكانوا معترفين بأنه إله يعبد ويقصد فضلا على أنه رب. فكل من أقر بألوهيته لا شك أنه لم ينكر ربوبيته. فهذا يغنيك عن أمور كثيرة جدا في رد شبهات القبوريين في هذا العصر. معلوم أن من شبهاتهم أنهم يقولون أن الجاهليين كانوا يشركون في ماذا؟ في الربوبية. ومن شبهاتهم كانوا يقولون إن الجاهليين لا يعبدون الله ولا يعترفون بألوهية الله ولا يعرفون الله جل وعلا. وهذه الآيات فيها بيان واضح أنهم كانوا يتعبدون الله ويعترفون بألوهية الرب جل وعلا، وأنه إله يقصد، وأنهم ما عبدوا غيره إلا ليتقربوا إليه، وما قصدوا غيره إلا ليوصلهم إليه. وهذا لا شك أنه يدل على أنهم كانوا معترفين أن الله إله يقصد ويعبد. إذن ما هو الشرك الذي كانوا عليه؟ كانوا اتخذوا بينهم وبين الله وسائط يتقربون إلى هذه الوسائط، ظانين أنها ترفع حوائجهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله أمر بهذا، وأن الله أمر بهذا. ولهذا كانوا يظنون أنهم يحسنون ماذا؟ صنع. وهذا هو عين ما عليه الآن القبوريون، يتوسلون إلى الأولياء والمقبورين ويتقربون إليهم، لكن أولئك سموا فعلهم شركا، وهؤلاء سموا فعلهم ماذا؟ تعظيما للصالحين ومحبة للصالحين. معلوم أن الأسماء لا تغير الحقائق، والحال واحد والحكم واحد. إذن هذه الآية والتي بعدها والتي تليها كذلك كلها تدل على أن الجاهليين كانوا مقرين بألوهية الرب جل وعلا، وأنه إله يعبد ويقصد ويتقرب إليه، وأن المقصود الأعظم عندهم هو الله، وأن هذه الآلهة التي عبدوها هي فقط توصلهم إلى الله، وأنها مخلوقة لله، والله خالقها ورازقها وموجدها ومدبرها، والله جل وعلا هو الذي يحيي ويميت. وإنما كانوا يتقربون بها ماذا إليها؟ لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يكشف لك أمر عظيم جدا، وهو ما هو الخلاف الذي كان بين الجاهليين وبين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. هل كان الخلاف في وجود آلهات تعبد؟ الجواب لا، لأن الآلهة كانت تعبد وتقصد. والله جل وعلا ذكر في القرآن أن المشركين اتخذوا آلهات كثيرة من دونه سبحانه وتعالى، وما كانت الأنبياء تقول لهم ليس هناك إله يعبد، ليس هنا إله موجود يعبد، لأن هذا أمر محسوس وإنكار مكابرة. وهل كانوا كذلك كان الخلاف بينهم وبين الأنبياء في أن غير الله قد عبد؟

قبله لأن غير الله عبد. وأرسل الله جل وعلا الأنبياء لنفي هذه العبادة. إذن ما هو الخلاف؟ الخلاف هو في استحقاق العبادة. فكانت الأنبياء تقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهم يقولون مع الله آلهة أخرى. إذن ليس الخلاف في وجود آلهات عبدت، لأن هذا أمر محسوس كانت الأنبياء ترى أمامهم، والله جل وعلا ذكره في القرآن: والذين اتخذوا من دونه أولياء كذلك واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة. آيات كثيرة في القرآن دلت على أنهم اتخذوا. وكذلك ما كان كذلك النفي لماذا؟ نفي التأله، يعني ما كانت الأنبياء تقول لهم ليس هناك تأله وليس هناك عبادة لغير الله، إنما كان الخلاف في استحقاق الألوهية. من هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد؟ كانت الأنبياء تقول الله، وكان الجاهليون يقول الله وآلهة أخرى. واضح. ماذا يكشف لك هذا؟ يكشف لك أمر عظيم، وهو النفي في لا إله إلا الله منصب إلى أين؟ منصب إلى الخبر لا إله حق. واضح. النفي منصب إلى الخبر لا إله حق، ليس منصب إلى الاسم وهو نفي وجود آلهات عبدت، لأنها عبدت ووجدت وكانت موجودة وكانت تعبد. إنما النفي منصب إليه إلى الخبر. ولهذا يغلط من يقول لا إله موجود إلا الله، هذا باطل. ليش؟ لأن هناك آلهة وجدت وعبدت من دون الله، هكذا. فتقدير الخبر موجود خطأ. لماذا خطأ؟ لأن آلهات عبدت من دون الله محسوسة ملموسة مرئية كانت، فكونه ينفي لا إله موجود إلا الله هذا كلام باطل. وإنما التقدير الصحيح حق، والنفي منصب إليه. لا إله حق، أي لا يستحق إله أن يعبد إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له. واضح يا شباب؟ فهذا أمر مهم جدا إن شاء الله تفهمونه. فهذه الآيات تدل على هذا الأمر، أن المشركين كانوا مقرين بألوهيته وكانوا يتعبدون الله ويتقربون إليه بصنوف العبادات، ولكن ظنوا أنها لا تصل إلى الله إلا عن طريق الوسائط والشفعاء، فاتخذوا هذه الآلهات على جهة الواسطة. ولهذا لم تكن آلهتهم آلهة على جهة الكمال وأنها تستحق أن تعبد ذاتا كما يستحق الرب أن يعبد ذاتا، إنما كانوا يعتقدون أنها تستحق أن تعبد على جهة الواسطة والشفاعة فقط، وأن الذي يستحق أن يعبد ذاتا هو الله، وأن الله هو الإله الأعظم والأكبر، وأن هذه الآلهات معبودة لكنها مخلوقة لله، وأن الله خالقها ومالكها ومدبرها كما في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وأما مالك. إذن كان الخلاف بين الأنبياء والرسل ليس في وجود آلهات عبدت، وليس في إحداث عبادات فعلها المشركون مع آلهتهم، فإنها كانت موجودة. المشركون كانوا يعبدون غير الله، الآلهات التي كانت تعبد موجودة، كان الأنبياء يرونها، والله جل وعلا سمى منها مجموعة في القرآن. فجاءت الأنبياء ليس لنفي وجود آلهات ولا لنفي أن هناك عبادة كانت تتأله بها الخليقة لغير الله، إنما جاءت لتبين أن هذه الآلهات باطلة وأن الإله الحق هو الله، وتبين أن هذه العبادات لا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له. فإذا لا إله إلا الله، النفي منصب إلى الخبر لا إله حق إلا الله، هذا الاستحقاق منفي عن كل الآلهات إلا من؟ إلا الله وحده لا شريك له. واضح. قال رحمه الله: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هذه الآية كذلك تبين على أن المشركين الجاهليين كانوا يعبدون غير الله لا على جهة الاستقلال كما يزعمه الجهال في هذا الزمان، وإنما على جهة ماذا؟ الشفاعة التي يسميها الآن القبوريون التوسط والتسبب والتبرك والتوسل والمحبة، كلها أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، وحقيقتها الشرعية ما هي؟ الشرك. حقيقة هذا الذي يسمونه توسل وتوسط والمحبة حقيقته الشرعية سماها الله ماذا؟ شركا. ولهذا قال الله جل وعلا في آخر الآية الأولى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي

من هو كاذب كفر، مع قوله مش ليقربونا، مثل ما قال القبوريون يتسببون لنا ويتشفعون لنا ويتوسطون لنا. وقال في آخر الآية الثانية هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، مع قولهم إيش شفعاء، سمى الله ماذا شركا. فما الفرق بين قولهم شفعاء وبين ماذا توسل وتسبب وتبرك وتوسط؟ الكلام واحد، المعنى واحد، والحقيقة واحدة، وعلى هذا الحكم يكون ماذا واحدا. قال رحمه الله، فقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وهذه الآية كذلك فيها بيان أنهم عبدوا غير الله وظانين أن هذا الفعل محبوب إلى الله، وأن الله جل وعلا أمر به كما قال في الآية الأخرى، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. والفاحشة كل ما تناهى قبحه من المعاصي، وأعظمها ماذا الشرك، وأعظمها الشرك. فكانوا يظنون أن الله يحب هذا، وأن هذا دين إبراهيم الذي هم ينسبون أنفسهم إليه. فبين الله جل وعلا أن هذا كفر وضلال، أن هذا كفر وضلال. وتستفيد من هذه الآية أن حسن النية لا يصحح العمل، حسن النية لا يصحح العمل. الله جل وعلا ذكر في هذه الآية أن المشركين عبدوا غير الله ظانين أن ماذا أنهم يحسنون صنعا وأنهم مهتدون بهذا الفعل، وكان قصدهم الخير كما قال الشيخ محمد في بعض كتبه، أن المشركين ما قصدوا بالشرك إلا الخير والوصول إلى الله والتقرب إلى الله جل وعلا كما في الآيات التي مضت. ولا شك يا أخوان أن التقرب إلى الله أمر محبوب، لكن هذا الفعل ليس بمحبوب عند الله جل وعلا، هو محبوب في نظرهم، لكن في دين الله شرع الله جل وعلا هو شرك وكفر. إذا حسن النية لا يصح العمل، لابد من عمل موافق للشرع حتى يكون صحيحا. إن الله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم إيش وأعمالكم، لابد تكون النية صالحة والعمل صحيحا، لابد تكون النية صالحة والعمل صحيحا. فمجرد حسن النية لا ينفع، وهذا تستفيد منه أمر عظيم ورد شبهة يرددها الآن المدافعون عن القبوريين الذين يقولون هؤلاء جهال وهؤلاء عوام ما أرادوا إلا خير، أحدهم يعظم الله جل وعلا ويحب الله ونبيه صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتقرب إلى الله وأن ينصر دين الله، ففعل هذه الأفعال وهو محبا لله متقربا لله طايعا لله. يقال له ماذا؟ نفس الكلام الذي كان يقوله من الجاهليون، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه الآية كذلك ويحسبون أنهم مهتدون، نفس الحال ونفس القال والأفعال. فالواجب أن يكون نفس الحكم الذي حكم الله جل وعلا به على هؤلاء هو محكوم به ماذا على هؤلاء. فمجرد حسن النية لا يصحح العمل. ولهذا تعرف قاعدة الإخوان المفلسين هؤلاء أن الغايات تبرر الوسائل. الغاية التي كان عليها المشركون التقرب إليهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، غايتهم الوصول إلى رب العالمين، لكن وسائلهم شركية كفرية، ولم يعذرهم الله جل وعلا بحسن الغاية، لأن الوسيلة باطلة أفسدت الغايات وأفسد ماذا الأعمال. إذن لابد من هذا الأمر أن يكون مفهوما إن شاء الله عندكم. قال رحمه الله، قال فأول ما أمر الله بالإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغير ذلك هو هذه العبادات التي كان عليها المشركون. الله جل وعلا قال لنبيه قم فأنذر، أنذر هؤلاء المشركين أن يتركوا هذه العبادات الشركية التي هم عليها، وأن يجردوا هذه العبادات من الشرك، وأن يفردوها لله وحده لا شريك له، قبل الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة وغيرها من العبادات. لماذا؟ لأن هذه العبادات لا تصح مع هذا الشرك ولا تنفع معها.

0: الشرك كما لم تنفع من المشركين.
1: سبق وذكر المؤلف أنهم كانوا يحجون يعتمرون يطعمون الطعام للمساكين وغيرهم من الأمور، لكن مع الشرك، ومع هذا ما نفعهم هذا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أثبت عمل لكن بين أنه باطل لم ينفع، فلهذا أمر الله نبيه أن ينذر الناس قبل كل شيء عن هذا الشرك، وأن ينهاهم عن هذا الشرك الذي متى تركوه صحت الأعمال بالتوحيد. أما أن يترك الشرك ويقال هذا الشرك فرق الناس كما يزعم الآن بعض دعاة الإخوان أن النهي عن الشرك هذا فرق المسلمين وفرق الناس، جعلوا أن نكون أمة واحدة متحدة، ولو على ماذا على ما نحن عليه من الأفعال والأقوال، وأن نتحد ونقوى ثم ننهى عن الشرك، نحارب شرك القصور قبل شرك القبور، وهكذا من العبارات التي يأتون بها ويهدون بها أصول الدين، فهذا كلام فاسد، هذا كلام أعداء المرسلين. قال رحمه الله: وعرفت أن منهم من تعلق على الصالحين والملائكة والأولياء والأصنام ويقولون ما نريد إلا شفاعتهم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنهم في أول آية أرسله الله بها. وذكر رحمه الله أن المشركين ما كانوا يعبدون أشجارا مجردة ولا أحجارا مجردة، بل كانوا يعبدون ماذا؟ الصالحين، كما فيه هو معروف في اللات: كان رجلا صالحا يلت السويق الحج، وعبدت أم المسيح، وعبد المسيح، وعبد كذلك الملائكة وغيرهم ماذا من الصالحين. وكذلك كانوا يعبدون أشجارا وأحجارا ليس مجردة وقوفاء. المشركون ما كانوا يعبدون جنس الأحجار والأشجار كما يظن الجهال الآن، إنما كانوا يعبدون أشجارا وأحجارا ظانين أن الأرواح الصالحة حلت فيها، ولهذا ما تجدهم يقصدون كل شجر وكل حجر. لو كانوا يعبدون جنس الأشجار والأحجار لعبدوا كل الأشجار والأحجار، إنما كانوا يقصدون بعض الأشجار والأحجار وهي الأصنام التي يصنعونها، فيظنون أن الأرواح الصالحة من الملائكة أو الصالحين حلت فيها وأنها تخاطبهم منها. وإلا كما قال ابن القيم وغيره: لا يصنع عاقلا صنما بيده من حجر ثم يعبده، لا يكون هذا الإنسان عاقلا. والعرب معروف أنهم كانوا ماذا؟ كان فيهم من هو عاقل، وكان فيهم من هو ماذا؟ رشيد، وإلى غيرها ماذا؟ من الأمور التي كانوا يتمتعون بها من الشجاعة والقوة والعقل والذكاء والحفظ وإلى غيرها الأمور الكثيرة. فليس عاقل يأتي يصنع حجرا بيده وصنما بيده ثم يزعم أنه إله، إنما كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام والأحجار نواب عن الأرواح الصالحة التي حلت فيها فتخاطبهم منها. والحقيقة من يخاطبهم؟ الشياطين. الحقيقة أن الشياطين هي تخاطبهم من هذه الأشجار والأحجار، فيظنون أن الملائكة هي التي تخاطب وأن الصالحين هم الذين يخاطبونهم في هذه الأشجار والأحجار، فعبدوها وضلتهم الشياطين وفتنتهم ظانين أنها هي الأرواح الصالحة. ولهذا كانوا يعبدون الصالحين والملائكة والأولياء والأصنام التي تحل فيها ماذا؟ هذه الأرواح لغصب ماذا؟ لقصد الشفاعة لا ذاتا. قال: فإذا أحكمت هذه المسألة الأولى فيا بشراك. يعني يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا حققت هذا الأمر وفهمت التوحيد هذا فهما شديدا، كان التوحيد سببا بأن تتوسع مدارك العلم عندك، لأن الاعتقاد الصحيح من أعظم الأمور التي يقوى بها الحفظ ويتسع فيها الفهم. فالاعتقاد الصحيح الحق من أقوى الأمور التي يدرك بها المرء الحق ويفهم الحق ويدركه ويحفظه ويفهمه. ولذلك تجد أهل السنة أذكى الناس كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، تجد أهل الإسلام أذكى الأمم، وتجد أهل السنة في أهل الإسلام أذكى الطوائف. ولهذا ما يأتي الأعداء بأي شبهة من الشبه إلا ويقوم أحد أئمة الإسلام بردها ونسفها.

كان من يشار إليه بالبنان من أذكياء العالم يأتون بالشبهات فينبري لها أئمة الإسلام وينسفونها نسفا. لماذا؟ لأن الاعتقاد الحق الصواب يوسع الذهن ويقوي الذكاء ويقوي الحفظ والذاكرة ويجعل ماذا؟ الذهن صافي ويجعل الإنسان قوي الفهم سريع الإدراك سريع الحفظ، بينما تجد أهل البدع والضلال في غباء وفي ضلال. ولهذا وصف الله المشركين بماذا؟ بأنهم أضل من الأنعام، بأنهم أضل من الأنعام. قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال عن نبيه سليمان: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فكان الإسلام سبب إدراك الحق، وكان الكفر سبب الوقوع في الباطل. ولهذا الذي يريد أن يكون من أعلم الناس وأذكى الناس وأقوى الناس فهما وإدراكا يحقق علم التوحيد، يسعى في فهم التوحيد وإدراكه والعمل به، يجد نفسه بفهم عظيم واسع وحفظ سريع وإدراك كبير، كما ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الانتصار لأهل الحديث الذي معروف بنقد المنطق، وذكر هذا في مواضع من كتابه الفتاوى رحمه الله تعالى. فقال أن الاعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك، يقوي الإدراك ويصححه، والتوحيد هو أعظم الحق. قال رحمه الله: قال خصوصا إن عرفت أن ما في الإسلام، الظاهر أن ما هذه نافية، يعني يقول رحمه الله تعالى: إن عرفت، يعني إذا أحكمت هذه المسألة وهي عرفت حال المشركين وما هم عليه من الشرك وما هو كان المقصود عندهم من عبادة غير الله وكيف قام بالإنذار صلى الله عليه وسلم بأول أمر، وأدركت هذه المسألة فيا بشرك، أي أبشر بالفتح من الله وأبشر بالخير من الله. قال خصوصا إن عرفت أن ما في الإسلام، أي ليس في الإسلام بعدها بعد مسألة النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد أعظم من الصلاة، لأن الركن الثاني من الإسلام، لأن الركن الثاني من الإسلام، فلا عبادة أعظم من الصلاة بعد التوحيد. قال: لم تفرض إلا ليلة المعراج، يعني أن فرضية الصلاة تأخرت إلى السنة العاشرة، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل 10 سنوات يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك قبل فرضية الصلاة، وكانوا يصلون لكن لم تكن ماذا مفروضة عليهم، ولم تكن بهذه الهيئات التي نصليها الآن، إنما كانوا يصلون ما شاء الله وما كتب الله جل وعلا. لكن فرضية الخمس الصلوات لم تفرض إلا بعد السنة العاشرة في ليلة الإسراء والمعراج. ماذا يدلك هذا؟ يدلك على عظيم مسألة الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وأنها أعظم المسائل وقبل كل المسائل، فهي أولا في كل دعوة وفي كل مجال وفي كل علم تبدأ بدعوة التوحيد، لا تؤخرها. لا يأتيك الشيطان يقول: نرقق قلوب الناس بالسيرة أولا، ونعلم الناس مكارم الأخلاق أولا، والناس في ضلال وفي شرك وفي باطل، وما تنفعهم هذه الأمور، وما ينفعهم معرفة السيرة ومعرفة ماذا الرقائق والزهد، وهم على شرك وكفر. أما ترى الآن كثير من المشركين فيما هم عليه من الزهد؟ أليس قال الله جل وعلا عن النصارى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية؟ خاشعين من كثرة العبادات، وناصبة أي تاعبة نفسها بالطاعات والعبادات اللي هي كفرية وشركية، لكنها تصلى نارا حامية. إذن التوحيد أولا قبل كل شيء، من وحد الله جل وعلا هو أعظم الزهد التوحيد، وأعظم العبادة، وأعظم ما يرقق القلب التوحيد، لا كما يظن بعض الناس. فإذا عرفت التوحيد حق المعرفة رق القلب وخشع وخضع ولان وكان فيه من المعارف والأمور الشيء العظيم. قال رحمه الله: قال: ولم تفرض إلا ليلة المعراج سنة 10، وهذا على أصح الأقوال، لأن الناس اختلفوا إلى 6 أقوال في ليلة الإسراء والمعراج متى كانت، ومع اتفاقهم أن الصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، لكنهم اختلفوا في متى كانت ليلة الإسراء والمعراج، لكن أقرب الأقوال هو

0: ذكره الشيخ رحمه الله أن كانت في السنة العاشرة بعد البعثة. قال: بعد حصار الشعب. والشعب هذا شعب ماذا الذي كان في مكة الذي حوصر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اتبعه من آل هاشم وبني عمومته من بني ماذا عبد المطلب، حاصرهم الكفار وأجمعوا على مقاطعتهم بسبب ما كانوا عليه من التمسك بدين الإسلام، وكان معهم أبو طالب كما سيأتي. وكان حصار في السنة السابعة واستمر 3 سنوات. قال: بعد موت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين، الهجرة الأولى كانت في السنة 5 والهجرة الثانية كانت في السنة 6. قال: فإذا عرفت أن ذلك أن تلك الأمور الكثيرة الكبيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة، ما هي المسألة؟ الإنذار عن الشرك والأمر بالتوحيد. قال: والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة بحول الله. يعني مسألة ماذا؟ أهمية علم التوحيد ومعرفة دين الأنبياء وما كان عليه المشركون من الطاعات والعبادات والشرك، وما هي كانت دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف صارت العداوة بينه وبينهم بعد الدعوة، إلى آخرها من الأمور. كل هذا إذا فهمته رجوت ماذا أن تفهم ما بعده من الأمور. هذا الأصل، وهذه المسألة فيها مسائل كثيرة وفوائد عظيمة. أولها أهمية علم التوحيد، وأنه أول دعوة يدعو بها المرء، وهذا مسألة الأنبياء وما كان عليه الأنبياء. كل نبي أول ما طرق سمع قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن التوحيد مصحح لكل العبادات. وذكر الشيخ رحمه الله أن المشركين كانوا على عبادات لكنهم كانوا على شرك وعلى جهل بدعوة التوحيد، ولم تنفعهم تلك العبادات. فهذا يدلك على أهمية علم التوحيد، وأنه أولا دائما، ففي كل دعوة خلت من توحيد فهي دعوة فاشلة. كل دعوة ليس فيها توحيد هي فاشلة. انظر إلى دعوة الرافضة، الصوفية، التبليغ، الإخوان إلى غيرهم من الطوائف الضالة، لما خلت دعوتهم من التوحيد مع طولها إلا أن كانت ماذا؟ دعوات فاشلة لم تحقق نجاحا مع قوة الإمكانيات والكفرة التي هم عليها، لكنها كانت دعوة فاشلة لأن خلت من الأصل الأصيل والمنهج القويم الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عاش نبيا رسولا 23 عاما هكذا، لكنه حقق من الدعوة والتوحيد ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكان السبب الأعظم بعد توفيق الله وهدايته ونصرته وعونه هو أن دعا إلى ماذا؟ إلى توحيد الله جل وعلا. أول دعوته توحيد وهو على فراش الموت توحيد، وكذلك أصحابه من بعده. ولهذا الطالب الذي يريد أن يحقق نجاحا عليه بدعوة التوحيد، علم الناس التوحيد واسلك مسلكا صحيحا في تعليم الناس التوحيد، علمهم من ماذا الأهم ثم المهم، وهكذا على التدرج، وابدأ بالمختصرات قبل المطولات، كما أمر الله جل وعلا معاذا فقال: إنك تأتي قوم أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله قبل الصلاة وقبل الزكاة. وفيها كذلك هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أرسل إلى قوم يعرفون الله بألوهيته فضلا عن ربوبيته، لأن كما مضى معنا وقد قال هذا الشيخ عبد اللطيف في فتح الوهاب ورساله ورد جميل مفيد على قصر لكنه فيه تحقيقات عظيمة، قال: وكل من أقر بالألوهية لم يجحد الربوبية. وأنت تعلم أن المشركين مقرون بألوهية الله واعترفوا بأن الله إله، وأنهم ما قصدوا غيره إلا ليقربوهم إلى الله. تستفيد من هذا رد شبهات المشركين في هذا العصر الذين يجعلون الشرك في جحود الرب واعتقاد أن غير الله رب. يخلق ويعبد ماذا؟ يخلق ماذا؟ ويرزق ويحيي ويميت. وأن من قصد غير الله بأنواع العبادات لا يسمى شركا. وأن المشركين كانوا يجحدون ألوهية الله وكانوا غير معترفين بألوهيته، هذا كله باطل، لأنك علمت الآن أن المشركين كانوا على إقرار بألوهيته جل وعلا، وكل من أقر بالألوهية لم يجحد الربوبية، لم يجحد الربوبية. ومعك آيات بينت أن المشركين كانوا على إقرار بالربوبية كذلك. إذا تستفيد هذا الأمر، وتستفيد كذلك أن النفي الذي في كلمة الإخلاص إنما هو في نفي استحقاق الألوهية لغير الله، وأن الله جل وعلا هو الإله الحق، وأن غيره وإن عبد وقصد فألوهيته باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإذا كان الخلاف بينهم وبين المرسلين في استحقاق غير الله الألوهية، فكانت الأنبياء تنفي استحقاق غير الله للألوهية، وكان المشركون يثبتون استحقاق آلهتهم للألوهية. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا أجئتنا لنعبد الله وحده، وإلى غيرها ماذا من الآيات. وفيها كذلك أن المشركين ما أرادوا بهذا الشرك إلا خيرا كما سبق معنا، هم قصدوا غير الله وما أرادوا إلا الخير. ما هو الخير؟ تقرب إلى الله، وظنوا أنهم يحسنون صنع وأن الله أمر بهذا، ومع هذا النية، مع هذه النية التي ظاهرها الصلاح لأنها فاسدة، لأنها ماذا؟ فاسدة، لأن الله جل وعلا لم يأمر بهذا، ولأن الخير ليس في الشرك، ولأن الله جل وعلا أرسل المرسلين بهدم هذا الاعتقاد وهذا الأمر الذي هم عليه، وإلى غيرها من المسائل التي فيها. لكن نكتفي بهذا هذا اليوم، وإن شاء الله غدا نواصل الأصل الثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الشيخ منير يا أخوان سيبدأ درسه في 9:30، إن شاء الله الساعة 9:30 كل يوم الشيخ منير يبدأ الدرس في هذا الوقت، لأن درسه طويل يحتاج الوقت.
1: لا يعني الألوهية إيش معنى الألوهية؟ يعني كانوا يعتقدون أن الله إله يعبد، يستحق أن يعبد، عرفت؟ كانوا يعبدون غير ما ظنين أن هذا الله أمر به وأنه يقربهم إلى الله. العبودية، العبودية هذه وصف العبد، وصف العبد. الربوبية، الربوبية. كانوا مقرين بها.
2: هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان. عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته، وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع. وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة

0: المؤمنين أعزة على الكافرين، جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام، نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة شيخنا الجليل هذه التوجيهات السديدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر والمثوبة وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء، ونستأذن سماحته في عرض بعض الأسئلة عليه.
0: نعم.
1: طيب، قبل العرض الأسئلة هنا تنبيه من مركز الهيئة المجاور للجامع، لأن بعض الأخوة وقفوا أمام الباب فسكروا على الأخوة في المركز ونصوا على السيارة بالذات لوحتها باء راء عين. الأسئلة كثيرة كما تشاهدون، ولكن حرصنا على الأسئلة التي لها مساس مباشر بموضوع هذه المحاضرة المباركة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
0: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يفترون أيضا، علينا الحذر من هؤلاء وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا، أن نوجههم بالتوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لابد أن يكون الداعية على علم وبصير، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هنا. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام،

0: ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قال الشيخ محمد رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب، فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، يجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة، وخلاصة هذه الأسئلة يقول: كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدعة؟
0: من نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم. أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله، فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلتم سماحة الشيخ إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
0: نعم، ضيعنا الله، لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبتة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
0: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب، اللي خوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد، دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه، فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاة الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات، هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
0: بلا شك، اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام

0: فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
1: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينير، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى، هذه فتنة، هذه شروط. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي وعند المخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليه باطلهم بالحجة والبرهان قالوا هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
1: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله، ولا تلتفتوا إلى من يخذل وإلى من يرجف وإلى من يضادكم، لا تلتفتوا إليه. انظروا، أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
1: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح، فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
1: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن وحراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم عن ذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع الرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ربكم على هذا الباب؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى، وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له: أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلع عليه هذا الكذب فيظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي، فأظلته

0: سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من طرق دعاة السوء حيلهم إبعاد الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
0: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرش ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
0: عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك، عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
0: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاء في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهر والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
0: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله في قراءة كتاب أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، وهو عبارة عن مقدمة لطالب العلم الذي يريد أن يقرأ في تفاسير أهل العلم، فهذه مقدمة ومتن وكتاب يسهل عليه القراءة في تفاسير أهل العلم، ويسهل عليه أيضا فهم كلام أهل التفسير وما ورد فيه، وهو ككتب الآلة التي يعرفها طالب العلم إذا درس علوم الآلة في ما يتعلق بالفقه، فإنه يتعلم كتاب في أصول الفقه، وهكذا إذا أراد علم الحديث يتعلم كتاب في أصول الحديث هو المصطلح، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالتفسير هو أحد علوم الغاية. فلأجل أن يفهم كلام أهل العلم في تفسير كتاب الله فإنه يتعلم مثل هذه

0: المتون ويقرأ مثل هذه المقدمات التي تسهل عليه فهم كلام أهل العلم فيما يتعلق بتفسير كلام الله تبارك وتعالى. فنبدأ إن شاء الله حتى لا يضيع علينا شيء من الوقت. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع الحاضرين والسامعين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة أصول في التفسير، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما.
0: طيب، بدأ كتابه بالبسملة، وقدم أيضا بخطبة الحاجة، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما يفعل أو كما هي عادة أهل العلم في بداية كتبهم. وقوله في العنوان أصول في التفسير، ولم يقل أصول التفسير لأنه لم يذكر أصول التفسير كلها، وإنما ذكر جملة منها. فضل.
1: قال: أما بعد، فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. ومن أجل فنون العلم.
0: طيب، هذا فيه حسن على تعلم مثل هذه العلوم التي توصلك إلى علوم الغاية. وذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة، وهي: من حرم الأصول حرم الوصول. ويعبر عنها أيضا بمن لم يتقن الأصول حرم الوصول، ويعبر عنها أيضا بمن فاته الأصول حرم الوصول. وعندنا معنيان: المعنى الأول من حرم الأصول أو من لم يتقن الأصول حرم الوصول، يعني من حرم القواعد الكلية والضوابط العامة التي تنبني عليها الأحكام وتستنبط منها مسائل أو أحكام المسائل، القواعد الكلية كالقواعد الفقهية وهكذا الضوابط. فهذه من فاتته فإنه يفوته الوصول إلى معرفة واستنباط أحكام المسائل. هذا المعنى الأول: من حرم الأصول. ما المراد بالأصول؟ القواعد العامة الكلية التي تنبني عليها المسائل أو أحكام المسائل، لأن الفقيه من ضبط هذه القواعد وحصل هذه الضوابط فيستنبط ويبني عليها الأحكام، وليس الفقيه من عنده كثرة المسائل. من عنده كثرة المسائل فهذا ربما حصر له الخطأ والخلط، وشبه ذلك بصانع الخفاف وبائع الخفاف. فصانع الخفاف هذا الذي يقال له الخفاف، فيصنع الخف المناسب على الرجل المناسبة. أما بائع الخفاف فهذا لا يقال له خفاف، مع أن محله مملوء بالخفاف، لكن قد يأتي له إنسان فلا يجد خفا مناسبا لقدمه، فهذا لا يقال له، هذا البائع لا يقال له خفاف. من الخفاف؟ الذي يصنع الخف المناسب على القدم المناسبة. وعقد الفقيه والذي عنده القواعد والضوابط التي يبني عليها أحكام المسائل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: من حرم الأصول حرم الوصول، أي من لم يتدرج في العلم. من لم يتدرج في العلوم ولم يهتم بالمختصرات فهذا يحرم الوصول.

0: ما عنده تدرج ولا عنده اهتمام بالمختصرات، في كل فن مختصر يرجع إليه، أصل يرجع إليه. في النحو يرجع إلى الآية الرومية، هذا أصل مختصر يرجع إليه. في الفقه عنده أصل مختصر سواء كان مذهبي أو كان حديثي. وهكذا في الأصول، أصول الفقه عنده متن الورقات. في العقيدة عنده الواسطية، هذا أصل يرجع إليه، تدرج فتعلم الواسطية، حموية، تدمرية، فهذا تدرج في العلوم، فهذا يصل. أما من حرم هذه الأصول، أي حرم التدرج في العلم والاهتمام بالمختصرات، فإنه يحرم الوصول. ولهذا يعني ماذا جاء عن السلف أنهم قالوا من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم على مر الأيام والليالي يأخذه شيئا فشيئا. وهكذا يعني آثار نعم فيما يتعلق بكيفية أخذ العلم والتدرج فيه. فما هو المعنى الذي أراده المؤلف، الأول والثاني؟ قرأوا أشغال هات يا أسامة، أنا ما عندي المثل
1: الأول.
0: أشغال الشيخ
1: أن يتعلم من أصوله ما يكون عونا له على فهمه،
0: أن يتعلم من أصول ما يكون له عونا على فهمه فيتدرج في العلم. فالشيخ يذهب إلى هذا المعنى، يذهب إلى هذا المعنى، وهو المعنى الثاني الاهتمام بالتدرج في العلوم والاهتمام بالمختصرات، في كل فن له مختصر أصل يرجع إليه. وأما من يعني ماذا تقفز في العلم تقفزا أو أراد أن يأخذ العلم جملة، فهذا لا يصل ولا يحصل شيئا إلا أن يشاء الله. نعم.
1: قال رحمه الله: من أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك وأسأل الله تعالى أن ينفع بها.
0: نعم، بيّن أهمية تفسير القرآن وأنه أجل العلوم، لأنه بيان لمعاني كلام الله جل وعلا. وكلام الله الذي هو القرآن منبع العلوم وأساس العلوم، وهذا فيه حث لنا جميعا على أن نهتم بتعلم معاني كلام الله تبارك وتعالى. والملاحظ على الكثير منا الاهتمام بتعلم اللفظ والانصراف عن تعلم المعنى، وهذا خطأ، وليست هذه طريقة السلف، وإنما طريقة السلف تعلم اللفظ وتعلم المعنى، بل الاهتمام بالمعنى أولى من الاهتمام باللفظ، كلاهما مهم، لكن ما الأولى بالاهتمام؟ الاهتمام بمعاني كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يشمل تعلم اللفظ وتعلم المعنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتعلم المعنى أولى بالخيرية من تعلم اللفظ. فهذا حث لنا في الاهتمام بتعلم وقراءة تفاسير أهل العلم الموثوقة في بيان معاني كلام الله جل وعلا. ثم بيّن أن أصل هذا المتن أو أصل هذا الكتاب هو مذكرة كتبها لطلاب المعاهد، ثم أفردها بتصنيف مستقل ليعم النفع. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب. نعم.
1: قال رحمه الله: يتلخص ذلك فيما يأتي. القرآن الكريم، متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نزل به عليه من الملائكة؟ ثانيا: أول ما نزل من القرآن. ثالثا: نزول القرآن على نوعين، سببي وابتدائي. رابعا: القرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتيب القرآن. خامسا: كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

0: سادسا جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. التفسير، أولا معنى التفسير لغة واصطلاحا.
1: يعني إلى هنا قبل قوله التفسير، هذه كلها مباحث في علوم القرآن، هذه كلها مباحث في علوم القرآن، ثم الآن سيذكر مباحث في التفسير.
0: قال
1: فجمع الشيخ رحمه الله تعالى بين مباحث في علوم القرآن ومباحث في قواعد وأصول التفسير. نعم، هذا يعني مفيد لطالب العلم، وإلا قد أفردت مباحث علوم القرآن بأوسع من هذا مما ذكره الشيخ. عندك كتاب البرهان للزركشي، ثم عندك كتاب الإتقان للسيوطي، هذا فيه مباحث موسعة وكثيرة في علوم القرآن. ثم أضاف الشيخ يعني ذكر شيئا من هذا، وذكر يعني ما يتعلق بلب هذا الكتاب، وهو معرفة القواعد التي يستعين بها المسلم أو طالب العلم على معرفة وتعلم معاني كلام الله جل وعلا. وهذه المباحث في علوم القرآن أيضا تفيد في علم التفسير، ولها ارتباط بالقواعد في والأصول في التفسير. نعم.
0: قال التفسير، أولا معنى التفسير لغة واصطلاحا وبيان حكمه والغرض منه. ثانيا الواجب على المسلم في تفسير القرآن. ثالثا المرجع في التفسير إلى ما يأتي. ألف كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن. باء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله. جيم كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم. دال كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. ها ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي. رابعا أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. خامسا ترجمة القرآن تعريفها وأنواعها حكم كل نوع. خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير، ثلاث للصحابة واثنتان للتابعين. أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه. موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. التشابه حقيقي ونسبي. الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. موهم التعارض في القرآن والجواب عنه أمثلة من ذلك. القسم تعريفه أداته فائدته. القصص تعريفها الغرض منها الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب. الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها. الضمير تعريفه مرجعه الإظهار في موضع الإضمار وفائدته. الالتفات وفائدته. ضمير الفصل وفائدته.
1: هذا عبارة عن فهرسة في هذا الكتاب. تفضل.
0: قال رحمه الله القرآن الكريم. القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع. تقول قرأ قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي بمعنى متلوب، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام.
1: نعم، بدأ بتعريف القرآن في اللغة وأنه مصدر قرأ بمعنى تلا أو مصدر قرأ بمعنى جمع. فالقرآن بمعنى القراءة والقرآن بمعنى الجمع. أما القرآن بمعنى القراءة يدل عليه قوله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني قراءته. فالقرآن بمعنى مصدر قرأ بمعنى تلا، يعني القرآن من القراءة من التلاوة، فيدل عليه هذه الآية فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فاتبع قراءته، فيكون اسم مفعول. قرآن مصدر قرأ بمعنى تلا أي متلو. طيب، والمعنى الثاني بمعنى جمع. القرآن من قرأ بمعنى جمع، تقول قريت

0: الماء في الحوض، أي جمعت الماء في الحوض، ومنه قيل القرية قرية لأنها مكان يجتمع فيه الناس، فهو بمعنى جمع. طيب يكون إيش اسم فاعل اسم مفعول؟ هنا في المثل قال الشيخ اسم فاعل بمعنى جامع. جامع ليش؟ جامع للأحكام والأخبار والمواعظ والقصص. وأيضا ممكن أن يكون اسم مفعول كما ذكر هو في الحاشية رحمة الله تعالى عليه، ممكن أيضا أن يكون قرأ بمعنى جمع اسم فاعل ويكون أيضا اسم مفعول مجموع. قال مجموع في أي أنه جمع في المصاحف والصدور، فهذا يدل على أن القرآن اسم جامد ولا مشتق؟ من هذا الكلام مشتق، أنه اسم مشتق، مشتق إما من قرأ قراءة أو من جمع، يكون بمعنى جامع أو مجموع. هذا قول الجمهور أنه مشتق، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه اسم جامد، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه القرآن اسم جامد. تفضل.
1: قال رحمه الله: والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
0: عرف القرآن في الشرع بأنه كلام الله تعالى، وهذا يشهد له قوله سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وسيسمع ماذا؟ سيسمع القرآن. قال: كلام الله تعالى المنزل، وذكر الآيات: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فهو منزل تنزيل من حكيم حميد المنزل. طيب هنا كلام لله عز وجل لم ينزل، استأثر به ربنا عز وجل في علم الغيب عنده، لأن القرآن ليس هو كل كلام الله وإنما هو بعض كلام الله، فالقرآن هو المنزل على رسول الله، فخرج به الغير منزل، لأن كلام الله ليس له بداية وليس له نهاية. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال: على رسوله، المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، خرج به المنزل على موسى، فلا يسمى قرآن ويسمى إيش؟ التوراة. والمنزل على عيسى يسمى إنجيل، والمنزل على داود يسمى الزبور، وهكذا صحف إبراهيم. فهذه كلام الله، لكنها منزلة على غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، هو القرآن. قال: المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، فهذا هو القرآن، هذا هو كلام الله ما بين دفتي المصحف، مبدوء بسورة الفاتحة ومختوم بسورة الناس. لماذا لم يقل المتعبد بتلاوته؟ طيب لو قال المتعبد بتلاوته، القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، سيخرج به ايش؟ الأحاديث القدسية. احسنت، نعم الأحاديث القدسية، وهذا يعني لو زيدت هذه لكان أولى، المتعبد بتلاوته ليخرج الأحاديث القدسية، فإنها كلام الله، فإنها كلام الله لفظا ومعنى، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى أن الحديث القدسي نعم اللفظ من رسول الله والمعنى من الله، نعم هذا خلاف الصواب، بل الصواب أن الحديث القدسي نعم هو كلام الله لفظه ومعناه، لكنه إيش الفرق بينه وبين القرآن؟ من الفروق أن القرآن متعبد بتلاوته، والحديث القدسي ليس متعبدا بتلاوته. كذلك في قوله كلام الله فيه أن القرآن صفة، مادام أنه كلام الله فهو صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، ولهذا يقول أهل السنة كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق. ليش غير مخلوق؟ لأن الكلام صفة لله عز وجل، والله وصفاته

0: مخلوق، والله وصفاته غير مخلوق. تفضل.
1: قال: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره.
0: نعم، حفظ الله عز وجل هذا القرآن من التغيير وتكفل بذلك، ومرت القرون الكثيرة، نعم، ولم يستطع أحد من أعداء الله ومن أعداء المسلمين أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص، لا يستطيع أحد. لماذا؟ لأن الله تكفل بحفظه. حتى من كان يعني يخطئ فيه بحسن نية من غير قصد الخطأ، نعم، فإن الله ماذا؟ يقيض له. حتى لو كان معلما يعلم الصغار وأخطأ المعلم في آية، فإن هناك من الصغار من سيصرخ ويقول هذا خطأ. فالله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن بخلاف الكتب السابقة، بخلاف الكتب السابقة فإن الله لم يتكفل بحفظها، وإنما أسند حفظها لمن؟ للربانيين والأحبار. والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فأسند الحفظ إليهم وهم بشر، نعم، وحصل منهم العصيان والطغيان وحصل منهم التحريف. والحكمة أن الله عز وجل يعني لم يتكفل بحفظ الكتب السابقة، ما هي؟ لماذا لم يتكفل الله بحفظ الكتب السابقة وتكفل بحفظ القرآن؟ لماذا لم يتكفل بحفظها وتكفل بحفظ القرآن؟ حكمة. سنت. طيب، لأن الشرائع السابقة كلها منسوخة، نعم، يعني مؤقتة بزمن معين، فالشرائع السابقة مؤقتة بزمن معين. فأما الإسلام فإنه شريعة باقية إلى قيام الساعة، فلذلك تكفل الله بحفظ كتابها وسنة نبيها. نعم.
1: قال: وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب.
0: يعني هذه الآن سيذكر آيات تدل على هذا: العظمة واحد، البركة اثنين، تأثير ثلاثة، الشمول أربعة، أنه حاكم خمسة على ما قبله، أنه حاكم على ما قبله، هذا خامس. نعم، سنعلق على بعض الآيات. تفضل.
1: قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن المجيد. وقال تعالى: كتاب.
0: طيب، هذه أدلة تدل على عظمته. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وهي الفاتحة، والقرآن العظيم، وهذه الآية في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية في الاتفاق، فتكون الفاتحة إيش؟ سورة مكية. هذه الآية في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية بالاتفاق، فتكون سبع المثاني، ما هي سبع المثاني؟ هي الفاتحة، كما في حديث أبي سعيد رافع بن المعلى أنها الفاتحة. طيب، أعظم سورة. طيب، فإذا كانت سورة الحجر مكية، وهنا جاء في سورة الحجر ولقد آتيناك سبع من المثاني، ما هي السبع المثاني؟ الفاتحة. إذا الفاتحة مكية، والفاتحة محل خلاف هل هي مكية أو مدنية، فالصحيح أنها إيش؟ أنها مكية. قوله والقرآن المجيد والقرآن العظيم، هذا فيه عظمة القرآن، والقرآن المجيد أيضا هذا فيه عظمة القرآن، أن مثل وصف العظيم وصف المجيد، هذا يدل على سعة في الأوصاف، أنه واسع الأوصاف، واسع الخير، واسع المعاني، واسع الدلالات، هذه كلها من عظمة القرآن ومن مجده. نعم.
1: قال: وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
0: نعم، هذا يدل على بركة القرآن، أنه كتاب مبارك، أي كثير المنافع، كثير الخير، سواء كان المنافع الدنيوية أو المنافع الدينية أو المنافع الأخروية. ولما قال أنه كتاب مبارك، قال ليتدبروا آياته، إذا كان كثير الخير كثير المنافع فليحصل منكم التدبر لهذا الكتاب المبارك. والآية الثانية: وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه.

0: نعم، هذا هو الواجب نحو هذا الكتاب المبارك، التدبر واتباعه والعمل به. نعم.
1: قال: إنه لقرآن كريم.
0: الكريم هو يعني ماذا؟ العالي الشريف، أيضا الواسع المعاني، أيضا المنزه عن كل عيب عن كل نقص، هذه كلها من معاني الكريم. نعم.
1: قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
0: هذا يدل على شمول القرآن. قال: وشموله. هذا يدل على شمول القرآن، أنه يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي لأعلى الأمور وأعظم الأمور في العقائد، في الأخلاق، في العبادات، في المعاملات، في السلوك، في المنهج. نعم.
1: وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
0: هذا في بيان تأثير القرآن، أنه يؤثر على الجوامد لو كان لها عقول. هذه الجبال المشهورة بصلابتها، لو جعل لها عقل فهمت هذا القرآن لتصدعت من خشية الله. وهذا يتضمن لوم وتوبيخ لبني آدم: فأنتم يا بني آدم عندكم القلوب والعقول، ومع ذلك لا تخشع قلوبكم لذكر الله ولهذا القرآن. ففيه لوم وتوبيخ لبني آدم. نعم.
1: قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
0: نعم، أيضا هذا فيه تأثير القرآن، وأنه يؤثر في زيادة الإيمان. سماع القرآن، تلاوة القرآن، تدبر القرآن، هذه من أعظم أسباب زيادة الإيمان لمن أقبل عليه. أما من أعرض عنه فلا يزيده إلا مرضا ولا يزيده إلا نفورا. الله المستعان. نعم.
1: قال: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب.
0: طيب، هذا أيضا فيه شمول القرآن، شمول القرآن من حيث أنه يعني من بلغه هذا القرآن فقد أقيمت عليه الحجة: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فقد أقيمت عليه الحجة. وهكذا فيه شمول القرآن أنه يجاهد به: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كما هو معلوم أن الجهاد نوعان: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبيان. وأيهما أعظم؟ الثاني، الجهاد بالحجة والبيان. وهذا جهاد الخواص من أتباع الرسل. جهاد السيف والسنان قد يستطيعه كل أحد أو يستطيعه الكثير، لكن جهاد الحجة والبيان هذا لخواص أتباع الرسل، والأمة في أمس الحاجة إلى هذا النوع، والأمة في أمس الحاجة إلى هذا النوع مع كثرة الفتن وكثرة البدع. وفي قوله تبيانا لكل شيء أيضا هذا فيه الشمول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني تبيان لكل شيء من العقائد ومن العبادات ومن المعاملات والأخلاق. ففيه تبيان لكل شيء مما يحتاج إلى الإنسان في أمر دينه وأخرى من عقيدة ومن سلوك ومن عبادة ومن أخلاق ومن معاملة إلى غير ذلك مما يحتاج إليه المسلم. نعم.
1: فقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله.
0: نعم، هذا الدليل على أنه حاكم على ما قبله، الأمر الخامس ذكره الشيخ، وأنه حاكم على ما قبله، استدل بهذه الآية: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن بمعنى حاكم، وهكذا مهيمن بمعنى شاهد على الكتب السابقة. نعم، فهو حاكم عليها وأيضا شاهد عليها وأيضا ناسخ لها وأيضا مصدق لها، مصدق لما قبله أو لأخبار الكتب قبله. تفضل.
1: قال: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.

0: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
1: هذا فيه بيان من الشيخ رحمه الله تعالى أن الشريعة مبنية على الوحي كتابا وسنة، وكلاهما وحي وكلاهما حجة. القرآن حجة والسنة حجة، فتحتاج بالسنة كما تحتاج بالقرآن، وذكر الآيات التي تدل على ذلك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فائدة فيما يتعلق بالسنة مع القرآن، فقال: السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. السنة تأتي السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تأتي موافقة لأحكام القرآن، تأتي موافقة لحكم وأحكام القرآن، فتتوارد الأدلة من الكتاب والسنة على المسألة الواحدة، كوجوب الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الزكاة ووجوب الحج، وهكذا تحريم الزنا تحريم الخمر، تتوارد الأدلة من الكتاب والسنة. تأتي السنة موافقة لحكم القرآن، وتأتي السنة مفسرة ومبينة وموضحة للقرآن. هذا الوجه الثاني، وهذا سيأتي معنا في تفسير القرآن بالسنة، في تفسير القرآن بالسنة. فالسنة تقيد المطلق من القرآن، وتخصص عموم القرآن، وتبين مجمل القرآن، وتوضح يعني ما يحصل فيه من إشكال، فهي موضحة ومبينة ومفسرة للقرآن. وعندنا الوجه الثالث أنها تأتي مستقلة بتشريع جديد. الوجه الثالث تأتي السنة مستقلة بتشريع جديد، فتأتي بواجبات وتأتي بمحرمات لم تذكر في القرآن، كزكاة الفطر. فقد فرضها من؟ قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. وعندنا مثلا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا جاءت به السنة ولم يأتي به القرآن. وعندنا تحريم ما يحرم من الرضاع، وعندنا مثلا شيء من المحرمات فيما يتعلق بالحيوانات، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذا لم يذكر في القرآن. وعندنا ميراث الجدة، ميراث الجدة هل جاء في القرآن؟ جواب: لا، جاء فين؟ في السنة، فتأتي بتشريع مستقل جديد. تفضل.
0: قال: نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل.
1: طيب، هذا نزول القرآن، أن يبين لنا متى نزل القرآن. السؤال الأول: متى نزل القرآن؟ أو المسألة الأولى: متى نزل القرآن؟ فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان، في ليلة القدر في رمضان. ثم استدل بالآية من سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، والآية من سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ما هي هذه الليلة المباركة؟ هي ليلة القدر. طيب، ثم ذكر الآية الثالثة: شهر رمضان، من سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فهذا فيه دليل على أن نزول القرآن كان في شهر رمضان في ليلة القدر منه. طيب، ما هو هذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتداء نزول القرآن أم نزول القرآن جملة واحدة؟ الشيخ هناك أنه يعني يريد الأول، ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر من شهر رمضان، يعني نزول الخمس الآيات الأول من سورة العلق كان في ليلة القدر من شهر رمضان. تمام. فإذا قوله إنا أنزلناه أي ابتداء إنزاله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي الذي ابتدأ إنزال القرآن فيه. تمام تمام. القول الثاني أن هذه الآيات تدل على نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وهذا استدل له بأثر ابن عباس، فهو أن القرآن نزل جملة واحدة، يقال له نزول جملي، نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا. في متى؟ في شهر رمضان في ليلة القدر منه. فهذا النزول غير نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مفرقا على 23 سنة. فيقولون هذه الآيات إنما هي في النزول الجملي، والشيخ ومعه جماعة من أهل العلم يذهبون لأن هذه الآيات في ابتداء نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فهما قولان. الشيخ رحمه الله تعالى يقول ما في تنافي بين القرآن، فيكون نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة بدليل أثر ابن عباس، وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان، ويكون ابتداء نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان. طيب يعني مسألة نزول القرآن إلى السماء الدنيا هذه يعني قول الجمهور نعم على هذا، وإلا المسألة محل خلاف. طيب لكن لا تنافي بين القولين، فنقول هنا عندنا نزول جملي، هذا كان في رمضان في ليلة القدر بدليل أو أثر ابن عباس الذي له حكم الرفع. وأيضا الآيات تحتمل أيضا هذا المعنى الثاني، وهو ابتداء نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان في ليلة القدر من شهر رمضان. تفضل.
0: قال: وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. والذي نزل بالقرآن.
1: طيب هذا فيه كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول القرآن، فكان عمره 40 سنة، وهذا استدل له بحديث ابن عباس، وهكذا حديث أنس وكلها في الصحيح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 10 سنين يوحى إليه، أو مكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. قال الشيخ: هذه السن يعني سن 40، يعني ماذا بعث في سن 40؟ هذا تعليل، يعني كان قائل يقول لماذا يعني في هذا السن بعث النبي صلى الله عليه وسلم في سن 40؟ قال: هو السن الذي يكون به بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. لكن هل معنى هذا أنه ليس هناك من الأنبياء من نبئ قبل هذه السن؟ لا، نعم هناك من الأنبياء من نبئ قبل هذه السن، مثل من؟ مثل عيسى في المهد نبئ وهو في المهد، نعم نبئ في المهدي وهو في المهدي صبيا. تفضل.
0: قال: والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق.

0: ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بيّن الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة.
1: طيب، هذا فيه مسألة من الذي نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. الذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام، قال أحد الملائكة المقربين. فهذا القرآن سمعه جبريل من الله جل وعلا، تكلم الله عز وجل به بصوت وحروف كما يليق بجلاله، وسمعه جبريل من الله جل وعلا، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، كان يقرأ جبريل ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله هنا على قلبك، نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل على قلبك لتكون من المنذرين. فهل ألقي القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم دون قراءة؟ الجواب لا، قرأه جبريل بقوله سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فكان جبريل يقرأ ثم يقرأ بعده النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل قراءة، يقرأه جبريل ويسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن جبريل سمعه من الله. طيب، وهكذا يقول الله عز وجل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني لا تعجل، اجعل جبريل يقرأ ثم اقرأ بعده إذا انتهى. طيب الآن إيش بقي؟ كيف نجيب على هذه الآية على قلبك؟ قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في الجمع بين الآيتين، آية سورة القيامة وآية سورة الشعراء على قلبك لتكون من المنذرين، قال: يقرأه جبريل عليه فتصل معانيه إلى قلبه. يقرأه جبريل عليه، هذا آية القيامة، فتصل معانيه إلى قلبه، هذا معنى على قلبك لتكون من المنذرين. نزل به الروح الأمين على قلبك، تصل المعاني إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يعني ماذا عقيدة أهل السنة؟ أن القرآن سمعه جبريل من الله، وسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل. وأما من يقول أن القرآن نزل به جبريل من اللوح المحفوظ على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كلام باطل، كلام أهل البدع، كلام أهل البدع. نعم، تفضل. طيب، وذكر أوصافا لجبريل عليه الصلاة والسلام. نعم، أوصاف عظيمة من كرم وقوة وحسن صورة. نعم، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في آخر كلامه أن القرآن عظيم، والذي أرسل إليه عظيم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جبريل أعظم الملائكة وأشرف الملائكة، هو رسول بين الله جل وعلا وبين رسله. نعم،
0: قال رحمه الله: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق.
1: طيب، عندنا فائدة هنا، فائدة جانبية في النزول، ذكرها شيخ الإسلام، ذكرها ابن تيمية، ابن القيم، نعم، شيخ الإسلام وتلميذه. الإنزال يعني في القرآن جاء مقيدا وجاء مطلقا، فجاء مقيدا بالإنزال من الله، نزول من الله، فإذا كان نزول من الله فهو صفة، هو القرآن تنزيل من حكيم حميد. طيب، فإذا كان التنزيل من الله، النزول مقيد من الله، فإنه صفة وهو كلامه سبحانه وتعالى، هو القرآن. وقد يأتي التنزيل مقيدا من السماء، وأنزلنا من السماء، فهذا مخلوق، المنزل مخلوق، وأنزلنا من السماء أي أنزلنا من العلو، أجل أنزلنا من السماء ماء، وقد تنزل الملائكة. فإذا قيد الإنزال بالسماء فيراد به، نعم، يراد بالسماء العلو، ويراد المنزل أنه نزول المخلوق كالمطر والملائكة ويعني غير ذلك من هذه المخلوقات. ويأتي الإنزال مطلقا غير مقيد، لا من الله ولا من السماء، مثل إيش؟

0: مطلقا جاء النزول مطلقا، فمثل الحديد يعني نزل من رؤوس الجبال. وقد يكون ماذا الآية التي في الأنعام
1: في الآية
0: سورة الزمر، والذي خلقكم من تراب طيب هي النزول يعني أيضا نزول من ظهور النزول الإنزال من ظهور الحيوان، الإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الماء من الفحل. نعم، فهذا يأتي النزول مطلقا فيراد به يعني في كل موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه. وعندنا إنزال مقيد من الله هذا يتعلق بالصفة هو القرآن، وعندنا نزول من مقيد أيضا من السماء فهذا يتعلق بالمخلوق كنزول المطر ونزول الملائكة. وعندنا إنزال مطلق فهذا لا يتقيد بنوع من أنواع الإنزال. فننظر فقوله وأنزلنا الحديد من فين؟ من رؤوس الجبال. نعم، أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج.
1: إيش الآية؟
0: أيوة، وأنزل لكم من الأنعام يعني هذا من ظهور الحيوان، من ظهور الحيوان إنزال الماء من الفحل. تفضل.
2: قال رحمه الله: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم فتر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم.
0: طيب، هذا فيه أول ما نزل من القرآن على الإطلاق. يقول الشيخ: أول ما نزل من القرآن على الإطلاق الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا هو القول الأول وهو الصحيح الذي عليه عامة العلماء وهكذا أهل التحقيق، أن أول ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق هي فواتح سورة العلق. إيش الدليل؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث عائشة في قصة بدء الوحي. نعم، عندما جاءه الملك فقال له: اقرأ. قال النبي ما عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، أي لست بقارئ. ليش لست بقارئ؟ لأنه أمي عليه الصلاة والسلام لا يحسن القراءة. طيب، فهو أمي عليه الصلاة والسلام. طيب، فهذا نعم غطه، يعني غطه ثلاث مرات، ثم في الثالثة قرأ عليه فواتح سورة العلق. فهذا النص صريح وصحيح وقاطع على أن أول يعني اتصال الوحي القرآني بالأرض هو هذه الآيات من سورة العلق، وبهذا أصبح النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ نبيا عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أنها سورة المدثر، أول ما نزل سورة المدثر، هذا القول الثاني. وسيأتي كلام الشيخ رحمه الله تعالى في توجيه ما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه، لأن هذا القول استدل له بحديث جابر أنه سئل: ما هو أول ما نزل، ما هو أول ما نزل؟ فقال: يا أيها المدثر. فقال: يا أيها المدثر. سيأتي الجواب عن ذلك. طيب، وسيأتي جمع الشيخ بين حديث عائشة وحديث جابر. القول الثالث ما هو؟ القول الثالث أنها سورة الفاتحة، أن أول ما نزل سورة الفاتحة. وروي عن بعض التابعين كعمر بن شرحبيل أن أول ما نزل سورة الفاتحة، لكنه تابعي ويعني حديثه مرسل من قسم الضعيف. فلا يقوى على معارضة ما جاء في الصحيح.

0: ثم إذا صح ذلك فيخرج على أنه أول سورة نزلت كاملة. أول سورة نزلت كاملة سورة الفاتحة، لأن سورة العلق إنما نزلت الخمس الآيات الأول، الخمس الآيات الأول. هذا على صحة الحديث المروي في أن أول ما نزل سورة الفاتحة، فيخرج على هذا أنها أول سورة نزلت كاملة دفعة واحدة. طيب تفضل.
1: قال: وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى والرجز فهجر. وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سأله: أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر: يا أيها المدثر. قال أبو سلمة: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في غار، جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت فذكر الحديث وفيه: فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا، وأنزل علي: يا أيها المدثر، إلى قوله: والرجز فهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله: قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر.
0: استدل الشيخ رحمه الله تعالى على أن أول ما نزل هي فواتح سورة العلق أيضا بحديث جابر، بدلالة حديث جابر نفسه. لماذا؟ لأن في الحديث يقول: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء. هذا دليل صريح على أن هناك واقعة سبقت نزول سورة المدثر، فإذا الملك الذي جاءني بحراء. وهكذا في قوله فترة الوحي، يحدث نعم عن فترة الوحي. فترة ايش معنى فترة؟ ايش معنى فترة الوحي؟ يعني انقطاع الوحي. طيب، فهذه هذا موضع فتر فيه الوحي، انقطع فيه الوحي. وايضا عندنا ايضا غير هذا الموضع، مثل موضع حادثة الإفك فتر الوحي كم؟ شهرا كاملا. فهناك مواضع فتر فيها الوحي، اي انقطع فيها الوحي. فمن هذا الموضع بعدما جاءه في غار حراء فتر الوحي، قال أهل العلم ليحصل الطمأنينة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فزع نعم من حادثة الغار، ففتر الوحي ليحصل له الطمأنينة ويحصل له الشوق لمجيء الوحي. ثم جاء الوحي نعم في كما في حديث جابر. فإذا حديث جابر نفسه يدل على إيه؟ على أن هناك حادثة وقعت قبل سورة المدثر، وهي مجيء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وقرأ عليه فواتح سورة العلق. طيب الآن إيش كيف الجمع بين حديث جابر؟ أنه يقول جابر يقول أول ما نزل سورة المدثر، فكيف الجمع بينه وبين حديث عائشة؟ فالشيخ رحمه الله تعالى يعني جمع بين هذا وهذا، فقال الأولية التي ذكرها جابر أولية مقيدة، أولية مقيدة. أما حديث عائشة فهذه أولية مطلقة، فأول ما نزل من القرآن على الإطلاق هي فواتح سورة العلق. وأما قول جابر أول ما نزل المدثر، أي أول ما نزل بعد فترة الوحي، مقيد بعد فترة الوحي. وهذا القول الصحيح، أن منهم من قال يعني منهم من جمع هذا الجمع، فهو أن أول ما نزل بعد فترة الوحي المدثر، ومنهم من قال لا، بل قول جابر أول ما نزل سورة المدثر أي أول ما نزل من السور الكاملة، لكن هذا ضعيف.

لأن المدثر لم تنزل كاملة وإنما نزلت مجزأة، مثل سورة العلق نزلت مجزأة، بينما سورة الفاتحة نزلت كاملة دفعة واحدة، أما سورة المدثر نزلت مجزأة، فهذا القول ضعيف. والقول الثالث، نعم، منهم من قال أن سورة المدثر أول ما نزل باعتبار الرسالة والتبليغ، أول ما نزل في شأن الرسالة والتبليغ، قم فأنذر، فلهذا قال أهل العلم نبئ بيقرأ وأرسل بإيش؟ وأرسل بالمدثر. هذا عند من؟ عند من يفرق بين النبي والرسول على أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. من قال بهذا القول ممكن أن يقبل هذا الجمع، أن أول ما نزل باعتبار النبوة الإقرأ، وأول ما نزل باعتبار الرسالة المدثر. لكن نعم، يعني هذا فيه نظر، قول من قال بالتفريق بهذا التفريق فيه نظر. نعم، فإذا الجمع الأول هو أحسن أوجه الجمع، فيقال سورة المدثر أول ما نزل بعد فترة الوحي. وهكذا هناك آيات، يعني هذا يدلنا أو يجرنا إلى أن هناك آيات يقال فيها أول ما نزل لكن مقيدا، أول ما نزل لكن مقيدا، مثلا يقال أول ما نزل بشأن الأطعمة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، أول ما نزل مثلا في شأن الخمر فيقول يسألونك عن الخمر والميسر، أو تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا أول ما نزل في الخمر، فيكون إيش؟ أول ما نزل مقيدا. أول ما نزل في الجهاد أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فهذه أولية إيش؟ أولية مقيدة، أولية مقيدة. أما الأولية التي على الإطلاق فهي الفواتح من سورة العلق. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. أنا قد ربما أتي 29 9:45، فأنتم جعلوا 9:45 هذه أنتم مستعدون، كتاب كبير معنا 6 أيام إن شاء الله نكمله، لكن نحتاج لنا شوية في الوقت من هنا ننتع شيء من هنا نأخذ شيء حتى ننجز الكتاب إن شاء الله في 6 أيام. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله.

0: يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، وهم كل واحد يبايع، لا، إذا بايع أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
0: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة: خطب عندنا في قبل الحج وتكلم عن موالاة الكفار، وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟
0: فيها تفصيل موالاة الكفار، إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين، إذا ناصرهم على المسلمين هذا ردة عن دين الإسلام، أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال، هذا ضلال.

0: نعم
1: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليه ملاحظات؟ هل يجوز طاعة الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
0: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول: ألعب الكرة مع بعض أصدقائي ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوني إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا يفعل؟
0: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، أن يصلوا مع المسلمين ولا يتخلفوا عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانه في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانه ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويؤجلونها. نعم.
1: وهذا أيضا من السؤال الفقهي، يقول صاحبه أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزمه الصلاة والطهارة والعبادة العبادات حينما يكون وعيه معه؟
0: ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ونبه. نعم
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بالشريعة الإسلامية؟
0: هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون دولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها، أهل الأهوى هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهوى لن تصدهم عن هواهم. نعم
1: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
0: بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تكلم بأشخاصهم، أنت تكلم بأخطائهم، بين الحق فيه. نعم
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ظهر بعض الدعاء يقول: نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
0: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه عند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه، يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم
1: أحسن الله إليكم. ويقول: هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
0: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم
1: أحسن الله إليكم.

0: يقول: في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
1: التجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن فتن وموجها في الناس، وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
1: أديت ما عليك، أديت ما عليك، وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: كلما دعوت لولي الأمر ودبست عن عرضه وعن منهجه عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
1: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
0: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة؟
1: عندما
0: تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناصرة المحرمة؟
1: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من الاستيلاء على المسلمين، أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
1: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
1: اسألوا قلوا: شو اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله ما رأينا إلا الخير، وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان الصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد، مما جعل الصبيان يكثرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟
1: لا، ما هو صحيح، ولا يعلق في المساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا في المساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع، هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
0: أحسن الله إليكم.

0: يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
1: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم من أهل السلطة. نعم.
0: يقول: حينما نناصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله جهاد في سبيل الله، قال: ورأيناهم ينشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد، وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
1: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين ولا تخالفهم ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة، ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد أن يصوبه ويخطئه؟
1: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض، وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل من نصيحة توجهوها إلينا؟ بارك الله فيكم.
1: النصيحة أن تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرراتكم، وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
0: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
1: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة، يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده، قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال: صوموا يوما قبله، وفي رواية: أو يوما بعده. نعم.
0: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عامي، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة السوء وأهل الشر؟
1: إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
0: يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
1: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها، ما هو على نمط واحد، يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوت، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ونقول: لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
0: يقول: ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
1: لا يجوز هذا.

0: نقل الشائعات إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول: من رأى المنكر ولم ينكره.
2: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله جل وعلا الذي وفقنا لهذا اللقاء وهذا الاجتماع في دورة ابن القيم 13، ونسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد، وبين أيدينا هذه الرسالة اللطيفة الجميلة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذه الرسالة التي قد يستصغر بعضنا الاسم فضل الإسلام، فضل الإسلام، لكن فيها من الفوائد وكذلك الأمور التي تتعلق بأصول الدين. ولذلك يقول شارحها وله شرح فيها الشيخ صالح آل الشيخ، وهو من أحفاد المؤلف، وهو من أحفاد المؤلف، قال: ووجه أهمية هذه الرسالة أن فيها بيان المنهج، بيان المنهج الذي يتميز به حملة التوحيد وأتباع السلف الصالح بعامة. فيها ماذا؟ فيها أمر مهم، تميز، تمييز أهل السنة عن غيرهم، وفيها بيان لكثير من المسائل المتصلة بالواقع العملي، كيف تتعامل مع أمثال هؤلاء من أهل البدع. وسيأتي معنا في الأبواب التي في هذه الرسالة فضل الإسلام. فضل الإسلام، قد تكون هذه الكلمة، لأن الفضل معناها الزيادة، معناها الزيادة، ويأتي بمعنى كذلك الشرف. فيه أولا تذكر فضل المنعم بهذا الإسلام. أنت عندما تقرأ في هذه الرسالة تتذكر فضل نعمة الله عليك أن هداك لهذا الدين، وفي إعانة كذلك على الثبات عندما تستذكر ما جاء فيها من الآيات والأحاديث وكذلك أقوال السلف، فيعينك هذا على الثبات، يعينك هذا على الثبات. وكذلك سبب للزيادة. للأسف الشديد كثير منا يبقى على حاله، ما يتغير. فنحن هنا الآن في هذا المجلس مطلوب طلب العلم والازدياد والارتفاع، فعندما تسمع قال الله قال رسوله يزداد الإيمان وكذلك التقوى، فهذه منفعة عظيمة، هذه منفعة عظيمة. كذلك بالمقابل سبب للابتعاد عن الشر، كلما قرأت في هذا اقتربت من الخير وابتعدت من الشر، عن الأمور الصادة والصارفة عن دين الله جل وعلا، لا سيما عن الإسلام، لا سيما عن الإسلام. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: الإسلام دين الفطرة، الإسلام دين الفطرة والتوحيد الخالص، وماذا؟ وبقدر تمسك العبد. اكتب هذه الفائدة عظيمة، وبقدر تمسك العبد به انشرح صدره. كلما تمسكت بهذا الإسلام كلما انشرح صدرك وزالت عنك غياهب الشبهات والشهوات، وكلما ابتعدت عن أحكام هذا الإسلام وعن شرائع هذا الدين كلما ماذا؟ كلما ضعف هذا

0: المسلم وأصبح قريب من الشهوات والملذات. ولذلك استفتح الشيخ أول هذا الكتاب باب فضل الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم. اقرأ.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضب اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء.
0: أشبك. أحسنت. استفتح الإمام المجدد هذه الرسالة بالبسملة. بالبسملة، والبسملة هي على طريقة القرآن كما جاء في كتاب الله، وكذلك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومكاتباته. والبسملة تشرع في أول الأعمال، كل عمل تبدأه بالبسملة، تبدأه بالبسملة تيمنا وتبركا بسم الله سبحانه وتعالى، بسم الله سبحانه وتعالى. قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم، أو اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصته مع اليهود، أو مع اليهودي الذي جاء إليه قال: لو نزلت فينا معشر يهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة كذلك الذي نزلت فيه. فهي نزلت في يوم الجمعة، ويوم الجمعة من أفضل أيام الأسبوع، وكذلك نزلت ليلة عرفة، وعرفة يوم كما قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس، طلعت فيه أو عليه الشمس. فضائل مع هذه الآية. هذه الآية أكمل الله جل وعلا بها الدين. بعد هذه الآية لم ينزل لا حلال ولا حرام، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بقرابة 80 ليلة، بعد نزول هذه الآية 80 ليلة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الإسلام، الإسلام هو الدين، الإسلام هو الدين. قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الشيخ رحمه الله تعالى في بعض كتاباته: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، والخلوص أو البراءة من الشرك وأهله، من الشرك وأهله. هذا أمر مهم، هذا أمر مهم. والإسلام قد جاء في كتاب الله جل وعلا عن أنبيائه. قال الله جل وعلا في قصة إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل وعلا كذلك في سياق هذه الآيات: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال الله جل وعلا في قصة موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا.

أنتم مسلمين. وهكذا قال الله جل وعلا: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وقالت بلقيس: أسلمت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن الإسلام هو دين الأنبياء، الإسلام هو دين الأنبياء. هذه الآية نذكر منها بعض الفوائد. الأولى كمال الدين، أن هذا الدين كامل، أكمل الله جل وعلا لنا هذا الدين الكمال المطلق، الكمال المطلق، بحيث أننا لا نحتاج إلى غيره، لا نحتاج إلى غيره، لا اتباعا ولا كذلك طاعة، فعندنا هذا الدين أكمله الله سبحانه وتعالى. وهنا لطيفة: كلما أكملت الدين كلما تمت عليك النعمة. انظر، كلما أتممت الدين وأكملت الدين أتم الله جل وعلا عليك النعمة، كلما قصرت في إكمال هذا الدين وإقامة الشرع وإقامة أحكام الشرع كلما قلت النعمة. نسأل الله جل وعلا العافية، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على هذا، أن يعيننا على هذا. كذلك الثالثة: أن من فضل الإسلام أنه يحقق رضا الله جل وعلا. كلما استقمت على هذا الدين كلما رضي الله جل وعلا عنك، لأنه رضي لك الإسلام، لأنه ماذا؟ رضي لك الإسلام، رضي لك الإسلام. والله جل وعلا نسب النعمة إليه ونسب الدين إلى العباد. اليوم أكملت لكم دينكم، مع أن الدين دين الله، مع أن الدين دين الله، لكن قال دينكم. لماذا؟ حتى تتمسك بهذا الدين، فنسب الدين إليك، تتمسك بهذا الدين، تدافع عن هذا الدين، تحمل هذا الدين وهذه الأمانة حق الحمل، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن تحمل هذا الدين في الحقيقة يحتاج إلى صبر ومشقة، لأنك ستؤذى، لأنك ماذا؟ ستؤذى. ولذلك الله عز وجل نسب النعمة لنفسه ونسب الدين للعباد. لماذا؟ لأنك أنت مأمور بتحمل هذا الدين ونشر هذا الدين والدفاع عن هذا الدين والصبر على الأذى في هذا الدين. ثم ذكر الآية الثانية التي نختصر فيها الفوائد، وهي قوله جل وعلا: قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس. أولا، أن هذه أو هذا الدين في هذه الآية لا يقبل الله جل وعلا من الناس سواه، لا يقبل الله جل وعلا من الناس سواه. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. هذا الدين لا يقبل الله جل وعلا من الناس سواه، وأنه دين الحق الذي لا شك فيه ولا ريب، ولا يمكن أن يتطرق لك شيء من الشك أو الريب في هذا الدين. الفائدة الثانية: أن المسلم لا يكون مجرد مسلم فقط، بل يكون قوي الحجة وقوي البيان والبراهين. هذا أمر مهم يا جماعة، لأن الفتنة إذا جاءت قد يتلكلك هذا المسلم ويتردد ولا يستطيع أن يتكلم أو يبين أو كذلك يظهر البراهين والحجج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الحموية، قال: ليس كل من وجد العلم قدر على التعبير عنه والاحتجاج له. قد يكون الرجل عنده علم لكن ما يستطيع أن يأتي بالحجج والبراهين، ولا يستطيع أن يعبر بالعلم، عنده علم لكن ضعيف الحجة في التعبير، ضعيف الحجة في التعبير. قال: فالعلم شيء، والكلام لشيخ الإسلام، فالعلم شيء، أن تتعلم شيء.

0: قال وبيانه شيء آخر. لذلك كثير ممن يحمل العلم تجده يزل عند الفتن، يسقط سقطة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال والمناظرة عنه أي عن الدين وعن إقامة الدين، قال دليله شيء ثالث، فقد تحاج لكن تغلب، ما تستطيع أن تأتي بالحجة، فمعرفة الحجج وتنزيل الحجج منازلها هذا شيء ثالث، هذا شيء زائد على مجرد العلم والبيان ووضوح اللسان، ثم يأتي بعد ذلك الإتيان بالحجج والأدلة والجواب عن حجة المخالف شيء رابع، رد الشبه هذا شيء رابع، هذا شيء رابع. وهذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك ذكر الآية الثالثة التي قال الله جل وعلا فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. هذه الآية كذلك فيها فوائد، أن فضل هذا الإسلام من أعظم ما فيه تحقيق التقوى، تحقيق التقوى وتحقيق كذلك الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم آيات الدين، من أعظم آيات ومطالب الدين. الفائدة الثانية أن الله عز وجل وعد هذه الأمة بمضاعفة الأجور، وعد هذه الأمة بمضاعفة الأجور، يؤتكم كفلين من رحمته أي نصيبين من الأجر، نصيبين وحظين من رحمة الله جل وعلا. الثالثة أن الله جل وعلا يجعل لك نورا تمشي به وتتكلم به، وهذا لا يكون إلا لمن اختصهم الله سبحانه وتعالى، هذا لا يكون إلا لمن اختصه الله، على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فقد يكون الشخص صاحب علم يحفظ ويتعلم لكن يحتاج إلى هذا النور. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم من هذا النور. والفائدة الأخيرة في هذه الآية وهي الرابعة أن الله يحقق فضل الإسلام المغفرة، مغفرة الذنوب، ويغفر لكم ذنوبكم. وهكذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله ولعلماء الحديث وحملته في كل زمان من العلم بالدين ومن القوة عند حلول الشبهات. يبين الآن معنى كلامه من القوة عند حلول الشبهات، لأنه في الحقيقة نحن كلنا الآن نتعلم ندرس، لكن المحك الحقيقي إذا جاءت الشبهة وجاءت الفتنة نسأل الله الثبات هنا الآن. ولذلك أنت عندما تنظر إلى التاريخ، إلى العهد القريب بعد موت الشيخ مقبل عليه رحمة الله 20 سنة أو أكثر قليلا، كم حصلت من الفتن، كم ثبت وكم نجا وكم زل وسقط. السبب الشبهات، الحجج، البراهين، تنزيل الأدلة، وهذا للأسف الشديد ما يقع فيه طلبة العلم، فما يستطيع أن يرد الشبهة، ما يستطيع أن يبين، ما يستطيع. هذا من أسباب الوقوع في الفتن. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ثم يذكر حديث الأجور العظيمة وتفضيل الله جل وعلا في حديث ماذا، حديث ابن عمر لهذه الأمة على الأمم السابقة في الأجور. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في هذا الحديث، قال منكم أي مثلكم مع نبيكم، أنتم مثلكم مع نبيكم، ومثل أهل الكتاب مع أنبيائهم كمثل رجل استأجر أجرا، كمثل رجل استأجر أجرا. فهذا مثل مضروب، هذا مثل مضروب. معنى الحديث والفوائد من الحديث فضل الإسلام على غيره من الأديان، لأنه ذكر اليهود والنصارى، وهذا قد ذكره الله عز وجل في كثير من الآيات في كتابه الكريم. وأن المسلم الصادق المخلص يعطى من الأجر ما لا يحصل عليه لأحد من أتباع الأنبياء، ما لا يحصل عليه لأحد من أتباع الأنبياء. ولذلك الله عز وجل فضل الصحابة، وأبو بكر أفضل البشر بعد الأنبياء. فقد يصل العبد بصدقه وإخلاصه أفضل من كثير من أهل الأمم السابقة، من أهل الأمم السابقة. الفائدة الثانية في الحديث قلة العمل وكثرة الأجر. نحن أهل الإسلام من نعم الله علينا أن جعل العمل قليل والأجور عظيمة، وهذا في الحقيقة نحن نغفل عنه، نحن نغفل عنه، ما نعطي ما نأبه به، وهذا خطأ، هذا خطأ كبير. الجلوس الآن في حلق العلم كم فيه من الأجور، كم فيه من الحسنات، كم فيه. يكفيك أن الله جل وعلا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوموا مغفور لكم، ويأتي الرجل لحاجة ما يريد العلم، ما يريد العلم، فقال صلى الله عليه وسلم هم الجلساء لا يشقى جليسهم، هم الجلساء لا يشقى جليسهم. كذلك هذا الحديث يبين خيرية الأمة، أن هذه الأمة هي خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. كذلك التفاضل من الفوائد، التفاضل في الأعمال. أنت قد تجزي شخص لعمله أكثر من شخص آخر، هذا ثابت في الحديث، مع أن العمل قليل هناك. عمل أهل الإسلام أقل من عمل أهل الكتاب، لكن أجر أهل الإسلام أعظم من أجر أهل الكتاب. هذا التفاضل، قد يعمل الإنسان عمل يجيد العمل فتعطيه أكثر من ذاك، هذا جائز، هذا جائز. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال إنما حازت هذه الأمة قصب السبق. لماذا حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات؟ قال بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أشرف الخلق وأكرم الرسل على الله جل وعلا، فالعمل على منهاجه وعلى سبيله ماذا يكون العمل القليل كثير عند الله جل وعلا. السبب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم العمل باتباع النبي ما لا يقوم عليه من العمل الكثير من أعمال غيره من الأمم. السبب الأعظم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد يقال كذلك أن من أسباب تعظيم الأجر، أن من أسباب تعظيم الأجر لهذه الأمة هو قصر أعمارهم، قصر أعمارهم. الله عز وجل جعل أعمار الأمة كما جاء في الحديث من 60 إلى 70، بينما الأمم السابقة كانوا يعيشون مئات السنين، يعيشون مئات السنين. فلما كان العمر قصيرا كان العمل مباركا وتضاعف فيه الأجور. نسأل الله أن يكتب لنا وإياكم الأجور. اقرأ.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى، وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال، عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال، يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين.
0: أحسنت. وهكذا في الحديث الذي بعد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الله جل وعلا لهذه الأمة، أضل الله جل وعلا عن الأمم السابقة

يوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم عظيم ويوم مبارك، وقد جاءت فيه أحاديث إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله جل وعلا آدم، وفيه كذلك فيه النفخة، وفيه أحاديث كثيرة تبين فضل هذا اليوم. فيه ساعة إجابة، فيه ساعة إجابة، وكذلك جاء الندب لكثرة الصلاة، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، في هذا اليوم. ففضل الله جل وعلا هذه الأمة بيوم الجمعة، أعطى لليهود السبت، وأعطى كذلك للنصارى يوم الأحد، وهذا تفضيل، فضل الإسلام. من فضل الإسلام أن خص الله جل وعلا أهل الإسلام بيوم الجمعة، وجاءت أحاديث كثيرة تبين فضل هذا اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يختص هذا اليوم بالخطبة والوعظ، وكان يصلي في صلاة الفجر بسورتي السجدة والإنسان. هذه كلها بيان، هذه كلها بيان لفضل هذا اليوم. ثم قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية الإقبال على الله جل وعلا، وكذلك الإعراض عما سوى. والحنيفية ملة إبراهيم، ملة إبراهيم كما جاء في كتاب الله جل وعلا. والسماحة اليسر والسهولة. هذا الدين عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. انظر، هذا مثال، هذا مثال، والأمثلة كثيرة. فهذا الدين فيه من اليسر والسهولة الشيء الكثير. ثم ذكر كلام كعب رضي الله تعالى عنه، قال وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله. هذا الحديث في الحقيقة فيه فوائد، أهمية خشية الله جل وعلا، والبكاء من خشيته سبحانه وتعالى، لأن البكاء من أسباب النجاة، من أسباب النجاة. والله جل وعلا قد ذكر في كتابه هذا الأمر: يخرون للأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا، يبكون. فالبكاء أمر مطلوب، وهذا في الحقيقة يحاول العبد أن يستحضر هذا الشيء، أن يستحضر هذا الشيء. لكن هنا المقصود البكاء من خشية الله على سبيل وسنة. قد يبكي الإنسان ويكون خاشع، لكنه من أهل البدع. ولذلك ثبت عن بعض السلف أنه دخل في مسجد ووجد رجل من أهل البدع يبكي، فقال: أعوذ بالله من بكاء النفاق. البكاء يكون على سنة. قد تجد الرجل يبكي ويخشع في القرآن، لكنه من أهل الحرب على الإسلام والسنة، يحارب أهل السنة، من أهل البدع، فهذا لا ينفعه، هذا لا ينفعه البكاء. فيجب أن يكون هذا البكاء على هدي وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بيان كذلك في هذا الأثر وهذا الحديث أن ما وافق السنة وإن كان قليلا، انظر هذا أمر مهم، ما وافق السنة وإن كان قليلا فهذا هو المطلوب، وما خالف السنة ولو كان كثيرا فهذا هو المرهوب. ذاك مرغوب وذاك مرهوب. لذلك يقول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ذكر ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره قال: ليبلوكم أي ليختبركم، ليبلوكم أي ليختبركم، الكلام لابن كثير. ولم يقل أكثركم، ولم يقل أكثر عملا، إنما قال ماذا؟ أحسن عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله تبارك وتعالى، على شريعته وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل

0: رضي الله تعالى عنه في قوله يا حبذا الأكياس. الأكياس أي أصحاب العقول، الكيس العاقل الفقيه الفطن صاحب الإشارة الذي يفهم بالإشارة، وهذا لا يحسن إلا أن يكون في المسلم. عندما يكون المسلم غبي يسقط في أبسط منعطف، فيجب أن تكون كيس ذكي. الكيس الذكي حتى وإن كان نائم تكتب له الحسنات، هذا معنى الكلام. كما قال الفوزان، علام الفوزان عليه رحمة الله، علق على هذا الحديث، قال أن صاحب العقيدة الصحيحة، صاحب العقيدة الصحيحة صاحب الفهم والفطنة، وإن كان نائما فهو على خير، إن كان نائما فهو على خير. وصاحب العقيدة الفاسدة، هؤلاء الذين هم حرب على السنة، وإن كان قائما يصلي، وإن كان قائما يصلي للأسف الشديد فهو على شر. وصاحب السنة في نومه وفي أعماله وفي كذلك نيته يعطيه الله جل وعلا ما لا يعطي لغيره، السير على السنة وإن كان العمل قليل. فهذا معنى كلام أو المقصد من كلام أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. اقرأ.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الإسلام. قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه. رواه البخاري.
0: أحسنت. وهذا الباب الثاني باب وجوب الدخول في الإسلام، علق الشيخ العلامة الفوزان. قال بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فضل الإسلام، ذكر بعد ذلك الترغيب في الدخول في الإسلام، فذكر الفضل ثم بعد ذلك ناسب ذكر الترغيب في الدخول في الإسلام. فالإسلام الذي هذه فضائله وهذه كذلك محاسنه ومزاياه لا يليق بعاقل، لا يليق بعاقل أن يرفضه وأن لا يدخل إذا كان لا يدخل في الإسلام إذا كان يريد النجاة والفوز. والإسلام كما ذكرنا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هاي ثلاثة الأمور يجب على كل مسلم أن يتقيد بها: الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الأول قال الله جل وعلا دليله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا ماذا؟ التوحيد. الثاني وهو قوله الانقياد له بالطاعة: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الثالث البراءة من الشرك وأهله. قال الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا. هذا في من؟ في أبيه وقومه. هذا في أبيه وقومه، البراءة، يتبرأ من الشرك ومن

يروجون للشرك وممن يروجون للشرك. هذه الثلاثة المعاني التي ينبغي لكل عاقل يعرف الإسلام ويعرف حقيقة الإسلام أن يسلكها وأن يسير عليها. ثم ذكر بعد هذه الآية قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد السبل البدع والشبهات. السبل البدع والشبهات. هنا الآن دلنا على الصراط. هناك صراط يجب عليك أن تسير عليه كما جاء من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وجعل على جوانب هذا الخط خطوط أخرى متفرعة من هذا الخط وقال هذا صراط الله وهذه السبل. على رأس كل سبيل شيطان. يا جماعة يا جماعة كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح بين. فأنى لهؤلاء من أهل البدع يحورون ويلفون ويدورون. كلام واضح بين يوافق كلام الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال السبل البدع والشبهات. السبل البدع والشبهات. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث معروف الإحداث في الدين. الإحداث في الدين لا يقبله الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال مالك عليه رحمة الله ذكر ذلك الشاطبي في كتابه الاعتصام قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. قد خان الرسالة. هذا كلام للإمام مالك رحمه الله تعالى. وقد رد قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال فما لم يكن يومئذ دينا أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فلا يكون اليوم دين. فلا يكون اليوم لا يكون اليوم دين. في الحقيقة يا جماعة أن من أكثر ما أصاب الأمة الإحداث. أكثر ما أصاب الأمة الإحداث. البدعة والمحدثات سبب للفرقة. سبب للفرقة. ما تفرق أهل الإسلام إلا بسبب البدعة إلا بسبب الإحداث. وهكذا سبب لإضعاف المسلمين. سبب لإضعاف المسلمين. يحصل الضعف ونحن نرى هذا نراه بأم أعيننا. كل ما يأتي زمان كلما يضعف أهل السنة أكثر من ذي قبل. أكثر من ذي قبل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الاستقامة السنة مقرونة بالجماعة لذلك سموا أهل السنة والجماعة. والبدعة مقرونة بالفرقة. مقرونة بالفرقة. وانظر الآن أنت من عهد عثمان بدأت المحدثات الخوارج وغيرهم. فهذا كله في الحقيقة بسبب البدع والمحدثات. تفرق المسلمون. تفرق المسلمون. وهذا في الحقيقة واقع نعيشه ونراه. نعيشه ونراه. ذكر الدارمي في سننه عن أبي قلابة الجرمي قال ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. والآن ترون القتال الموجود بسبب ماذا؟ بسبب البدعة. بسبب المحدثات. الخوارج يقتلون الأبرياء والروافض يقتلون المسلمين قاطبة كل يوم نسمع. كل هذا بسبب تتبع البدع وللأسف الشديد. فعلينا أن نحذر

0: من هذه البدع، أن نحذر من هذه البدع. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني، أو قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال العيني في عمدة القاري معلقا: من أبى، أي من امتنع عن قبول الدعوة، امتنع عن قبول الدعوة أو عن الامتثال لأوامره، لأوامر الله وأوامر رسوله، معلقا على هذا الحديث: امتنع عن قبول الدعوة، ما قبل الدعوة، أنتم دعوتكم باطلة، أنتم دعوتكم ليست على الصراط، فرد دعوة أهل السنة، أو كان يقبل الدعوة ظاهرا، أما باطنا عمليا يردها، أما عمليا يردها. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن من فضائل الإسلام، وهذا أمر في الحقيقة سيف ذو حدين، إن من فضائل الإسلام ربط القول بالعمل. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. من فضائل الإسلام يقول ابن مسعود: من فضائل الإسلام ربط القول بالعمل. إذن الإسلام قول وعمل، قول وعمل، سيأتي معنا في الأبواب القادمة التفصيل بين الإسلام والإيمان. هذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى، العصيان سبب لدخول النار، العصيان سبب لدخول النار. من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وساءت مصيرا. قال الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث قال: هذا الحديث دليل على الأعمال الظاهرة، أطاعني، عمل بالسنة، عمل بالسنة. وفي الحقيقة أن هناك من يسمي السنة قشور وليست أصول، يسمي السنة يقول لك هذه قشور. هذا هنا الآن الشيخ مقبل عليه رحمة الله يعلقنا هذا الحديث دلالة على ماذا؟ على الأعمال الظاهرة. أنت لا تستهين بلباسك ولا باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم في مدخله وفي مخرجه في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا تستصغر هذا الأمر، هذا دين، هذا دين، بل هذا من أسباب الثبات على هذا الدين. كذلك أهمية الأعمال الظاهرة والباطنة لمن أحب الله جل وعلا ورسوله. وفي هذا الحديث شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته، رحيم بالأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم، إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بهذه الأمة، فبين لها كل ما فيه صلاح لها في دينها ودنياها وأخراها. وهكذا ينبغي لنا أن نتمسك بهذا الدين. التمسك بهذا الدين يا إخوتي ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر الهين. هذا الدين كل من تمسك به بصدق وإخلاص أوذي، كل من تمسك بالحق أوذي. نعم، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. أو قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون قبل ذلك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
1: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه.
0: من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم. أنت تحتال بالصبر.

الآن في مثل هذه الأزمنة المتأخرة كثرت الفتن، كثرت البدع، وكل يوم يكثر هذا للأسف الشديد، كل يوم أسوأ من ذي قبل في آخر الزمان. فالمتمسك بهذا الدين كما قال صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر. وهذا في الحقيقة نراه، السب والشتم لأهل السنة، فيجب عليك أن تصبر، أن تجاهد نفسك، أن تجاهد نفسك. ما سلم الأنبياء، ما سلم الأنبياء بخلاف أهل البدع. أهل البدع يتلذذون بالشهوات، ما أحد يؤذيهم كأهل السنة، لأنهم على ضلال، لأنهم ماذا؟ على ضلال. الشيطان استحوذ عليهم وزين لهم هذه الأفعال، فهم يتلذذون بهذه البدع بخلاف أهل السنة الثابتون. الشيطان يريد أن يغويك، وأهل البدع حرب عليك ليلا ونهارا. الآن الحرب أصبحت سهلة، تستطيع أن تعلق تعليق وينتشر في الدنيا كلها، فتنشر الفتنة عبر الملايين في ثانية واحدة أو دقيقة أو أقل. فصارت الفتن سهلة الانتشار وسريعة الانتشار، أصبحنا مهددين. شريط واحد 10 دقائق ممكن يقلب عليك الوقت، يقلب عليك الأمور. فيجب عليك أن تكون متجهز، جاهز للدفاع عن الدين علما وردا للشبه وقوة وشجاعة. هذا يجب. أنت قد تزيان، قد تؤذى، هذا حصل مع أنبياء الله، وحصل كذلك مع الصالحين من عباده والعلماء. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ابن حنبل عليه رحمة الله سجن وثبت 1000 سنة أو 1200 سنة. هذا هو الدين، هذا الدين الذي نحن نسير عليه بإذن الله تعالى. يحتاج إلى هذه الأمور كلها، يحتاج إلى هذه الأمور كلها. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أبغض الناس إلى الله 3، أبغض الناس إلى الله 3. قال ابن حجر عليه رحمة الله معلقا على هذا الحديث قال: أبغض أهل المعاصي. أهل المعاصي نبغضهم، لكن البغض هذا على درجات، البغض هذا على درجات يختلف من شخص إلى آخر. فأنت قد تبغضه من جانب وتحبه من جانب آخر كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. فهنا الآن كذلك إثبات صفة البغض لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة البغض لله جل وعلا. قال الله جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو شدة البغض، هو شدة البغض. كما أن الله جل وعلا يبغض، كذلك الله جل وعلا يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن على المسلم العاقل الحصيف أن يجتهد أشد الاجتهاد لمعرفة ما يحب الله وما يبغض الله. فإذا عرف الأمور التي يحبها الله ثابر واجتهد في فعلها قولا وعملا، وإذا عرف الأمور التي يبغضها الله جل وعلا كذلك ثابر واجتهد في تركها وعدم الاقتراب منها. كل واحد منا يجب عليه ماذا؟ أن يعرف ما هو الشيء الذي يحبه الله فيفعله، ما هو الشيء الذي يبغضه الله جل وعلا فيتركه. هؤلاء 3 الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قاموا ماذا؟ بأفعال، وأعظم أفعال الفساد، أعظم أفعال الفساد، لأن هذا من الفساد، هذا من الفساد. الإلحاد في الحرم، الإلحاد في الحرم. والحرم معروف مكة خير البقاع، والإلحاد في الحقيقة هو الكفر والعناد، الكفر والعناد والميل عن الصواب، والميل عن الصواب لغة الكفر والعناد.

0: وكذلك الجحود والإنكار. قال الله جل وعلا: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ينكرون الأسماء، يجحدون أسماء الله جل وعلا. فهذا الحرم الله جل وعلا عظمه، الله جل وعلا عظمه. لذلك العرب الأوائل مع أنهم كانوا أهل شر، انظر، كانوا أهل شر وأهل كذلك قتل وفواحش ونهب وسل وغصب، أهل الجاهلية، لكن إذا جاءوا إلى الحرم لو رأى الواحد منهم قاتل أبيه ما يقترب منه، وهم كفار، تعظيما للحرم، تعظيما لهذا البيت مع أنهم كفار. وهكذا في شرعنا كما ذكر الفوزان عليه رحمة الله، ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة تعظم وتحترم ولا يختلى خلاها، لا يقطع نباتها ولا يعضد شجرها. كيف بمن آذى مسلم، آذى مسلم أذية، كيف بمن أفسد في الحرم الذي الصلاة فيه بمئة ألف صلاة؟ وهذا من أعظم ما ذكر الشيخ في هذا الباب. مثال واحد بس فقط، مثال واحد، انظر، أهل الجاهلية الكفار كانوا يعظمون الحرم مع أنهم أهل قتل، لكن إذا جاءوا إلى حرم الله عظموه. فهذا الملحد الذي يرتكب البواقع في الحرم يبغضه الله جل وعلا أشد البغض، يبغضه الله جل وعلا أشد البغض. والإلحاد هنا قلنا ارتكاب الجرائم، وأعظم الجرائم، أعظم الجرائم في الحرم الشرك بالله. وعهدنا إلى إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، تطهير البيت حسيا ومعنويا. فيأتي هذا الرجل ويدعو غير الله في بيت الله، يدعو غير الله في بيت الله، هذا من الإلحاد، هذا من الإلحاد. قد يغفل الإنسان الآن، الإنسان الآن للأسف الشديد، حتى تعرف مستوى العلم عند الناس، لو وجد معصية، لو وجد معصية من معاصي الدنيا قد ينكرها، وهذا شيء مطلوب، شيء مرغوب. لكن لو وجد رجل يدعو غير الله ما يتكلم معه ولا يحس ذلك في نفسه ولا يغضبه، إذن هذا دليل على ضعف في الإيمان وجهل في العلم الحقيقي لهذا الدين ومعرفة هذا الدين. فتجد الإنسان للأسف الشديد يقول: انظر، الحرم فيه كذا وكذا وكذا، وما يذكر ما يفعله بعض المسلمين من البقائع أو البواقع والمصائب من الشرك ودعاء غير الله وفعل الأفاعيل في مواسم الحج وما حوله، ترى أشياء عجيبة، تجده ما يتأثر ولا يتغير، إنما يتغير في شيء آخر، معصية نعم، لكن هذه ليست بأعظم من هذه، هذه ليست بأعظم من هذه، هذا شرك بالله جل وعلا، وهذا هو أصل الدين. وهذا ما وقع فيه للأسف الشديد أهل البدع، أنهم يهونون من مسائل التوحيد. وهذا الذي جعل أهل السنة رحمهم الله تعالى من الأولين والآخرين أن يركزوا على هذا الأمر: التوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد. وهذه رسالة المجدد محمد بن عبد الوهاب، اعرف من هو هذا العالم النحرير، كيف تكلم في هذا الباب، كيف توسع، كيف ذكر. والله من التقصير حقيقة أن لا نركز على هذه الكتب التي ألفها هذا الإمام. انتهى الوقت، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: درك التوحيد وكذا،
2: صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: ذكرت أن من تمسك بالدين أودي، فهل يكون من نوع الأذى مرض الوسواس؟

0: الوسواس هذا حتى لو لم تتمسك بالدين، الوسواس هذا الشيطان وسوس لجميع الناس، لكن هذا من الأسباب، هذا من الأسباب. نحن مشكلتنا يا جماعة أننا نترك الشيطان. اليوم اليوم أصبحنا للأسف الشديد نعادي بعضنا بعضا، وسبب العداوة هو الشيطان. إن الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. لا شك ولا ريب أن الشيطان له سبيل عليك، لكن هذا السبيل علاجه بينه النبي صلى الله عليه وسلم، علاج الشيطان معروف. فلا شك ولا ريب أن للشيطان نصيب، للشيطان نصيب.
1: ويقول هذا حفظكم الله حديث من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، هل يوجد في الإسلام سنة سيئة وما هي؟
0: المقصود هنا العمل السيء الذي لم يكن موجود. الآن جاء رجل في هذا المسجد وفعل أمرا وسن سنة، هنا مقصود الجنس وليس مقصود السنة سنة النبي، جاء بشيء جديد لم يكن موجود في هذا المسجد فاقتدى به الناس، وهذا الفعل خلاف السنة، هذا سن سنة سيئة، هذا المقصود، ليس المقصود سنة النبي، لما المقصود ابتدأ بشيء جديد لم يكن موجودا فتبعه من خلفه فكان سببا في ضلال هؤلاء، هذا المقصود.
1: وهذا يقول سلمكم الله، رجل إذا صلى أو قرأ القرآن يبكي من خشية الله لكنه يقع في بعض المعاصي، هل يدخل هذا في بكاء النفاق؟
0: وفقه الله جل وعلا. لا شك ولا ريب أننا جميعا لا نسلم من المعاصي، لكن المعاصي تختلف، المعاصي تختلف. فهذه المعاصي الواجب أن نصدها ونردها ولو على المدى البعيد، ولو على المدى البعيد. فما يصلح، ما يصلح أن يكون مثلا هذا إمام مسجد تصدر منه أشياء من المعاصي فينفر منه الناس. الآن الكثير من الشباب للأسف الشديد ما يفرق بين مقامه في الدعوة، أنت حامل دعوة يا أخي، أنت حامل دعوة، فيجب أن تعرف أن الناس كلها تنظر إليك. فحامل الدعوة يجب أن يكون ثقيل حليم حكيم، يحاول، وإذا ابتلاه الله جل وعلا بمعصية يجاهد نفسه، يجاهد نفسه، نسأل الله يعينه، نسأل الله يعينه.
1: يقول السائل سلمكم الله، هل تسمية اليهود والنصارى من عند الله عز وجل، فسمان الله عز وجل بالمسلمين تتماما للنعمة؟
0: نعم من عند الله، الله عز وجل ذكر هذا في القرآن، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، هو سماكم المسلمين، وفي القرآن بيّن الله عز وجل.
1: وهذا سائل يسأل حفظكم الله تعالى، يقول صليت أحد الفروض قبل موعد الصلاة بما يقارب من 10 دقائق وكان ذلك سهوا مني، فهل تسقط عني تلك الصلاة أم ما زالت في ذمتي؟
0: ما زالت في ذمتك. متى ذكرها هو؟ ذكرها ولا ما ذكرها؟ لا،
2: ذكرها.
0: ما زالت في ذمتك. جزاكم الله خيرا.

0: ذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم، الوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معهم ولا يمشي معهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعظيم الكفار لا يجوز.
2: يا عين صاد ذكر

فبلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن عشر.
3: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
4: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصيرة ثاقبة وفهم جيد وخبرة بالمسائل الفقهية المهمة، وإن كان عاميا، أن الصلاة والزكاة قرينتان، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول: ومنها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة، وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل. أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة كما تطلق على الطهر تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك النماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا. ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام، وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها، اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة وكذلك إجماعا، وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس

0: رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث. وإنما كان اختلافهم وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج. من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر، وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل، وإن كان ذا منعة أو انحاز إلى فئة ذات منعة ووافقوه على ذلك فإن الإمام يقاتلهم كما قاتل الصديق رضي الله عنه طائفة من المرتدين منعوا الزكاة وقالوا إنما هي أتاوة أو إتاوة، كنا نعطيها لمحمد يعني ضريبة أو جزية كنا نعطيها لمحمد، فيرون أنها لا تجب عليهم الآن، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه حتى ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني 5 الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا، فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكافر، البالغ الحر هذا يخرج العبد لأن العبد ليس له مال، هو ماله لسيده، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر التمام عنه هنا،
1: يقول هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا آخر.
0: نعم. تمام الملك هذا العقل ذكره هنا

0: هذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده. فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وقد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل، يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه، يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
0: هذا شرط آخر، فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول، وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة، وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة شروط الوجوب. نعم.
1: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما.
0: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط، وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل، أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للمال. هذا العموم ما استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله، نعم، وثانيا نتاج السائمة، يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل. فعلى سبيل المثال، ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال، هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب، يعني 200 درهم من الفضة، ويتعادل 56 ريالا، ف50 ريال ليس فيها الزكاة، لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام، إذن يزكي هنا، يزكي 200.

0: فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام أقصد، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريالا، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال. قلنا يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا، لأنه حدث، لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا. هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا لأنه لم يربح أثناء الحول. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائمته من الغنم 40. كم النتاج؟ يعني من أولادها، من أولادها 25. إذن يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكر ذلك؟ والخارج من الأرض
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حوله ما حوله.
0: الخارج من الأرض اسمان، اسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية 4، ذكر 4 كما سمعت، ذكر 4. وهذه 4 3 منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ 5: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه. هذه لا تسمى

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: لا تخدشن بمطل وجه عارفة، فالبر يخدشه مطل وليان. وكما تعلمون حفظكم الله تعالى أن من نعم الله على العبد أن يكون غير محتاج لأحد، ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن يحتاج الناس إليه وإلى ما عنده، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، أن يشكرها العبد وأن يسارع في إنفاذ أو في إعطاء ما أمل صاحبك أو ما أمل من يأتي ويسألك. ويكفي أخاك أنه قد أذل نفسه ووقف هذا الموقف الصعب على كل حر وعلى كل ذي مروءة، فلا تزد الأمر ما دمت قادرا، لا تزد الأمر عليه بتأخرك وعدم مسارعتك إن كنت مستطيعا. وقوله لا تخدشن، أي لا تكدح، لا تخدش، لا تؤثر في وجهه بتأخرك وعدم مسارعتك. وهكذا من ناحية أخرى أيضا، لا تخدشن نفسك وسمعتك بمطله وليه وتأخيره وأنت تستطيع ذلك، فيعرف أن فلانا يستطيع أن ينفع أخاه ومع هذا يماطل ولا يتفقد إخوته ولا ينظر إلى أحوالهم، فهذا أيضا فيه تأثير فيك وفي سمعتك. وأهل العقول وأهل الإيمان يحرصون على سمعتهم وعلى مروءتهم وعلى ذكرهم عند الناس، مع أنهم يخلصون العمل لله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا المطل في شيء مستحب، شيء أنت تتفضل به وليس بواجب عليك، إذا كان هذا المطل مذموما فمن باب أولى أن يكون مطل الغني، مطل الرجل في شيء واجب عليه، أن يكون مذموما عرفا وشرعا. فمطلك في الأمور المستحبة والأمور التي تتفضل بها أنت، هذا في عرف الناس وعند كرام الرجال، ليس من الأمور الحسنة ولا من الأخلاق الطيبة، فلهذا تكون مسارعا مبادرا لما وعدت أو بما وعدت به صاحبك وما أملك فيه حين أتى يسألك. قال الشاعر: الناس بالناس ما دام الحياء بهم، والخير والشر في الدنيا مكافات، إن النحوس وإن طالت لها فرج، والسعد لا شك تارات وتارات، وأسعد الناس ما بين الورى رجل عليه من أعين المولى عنايات، ساع على قدم بالخير ما برحت، تقضى على يده للناس حاجات. هو يقضي حاجات الناس ويسارع فيها ويبذل جهده في ذلك من مال أو جاه أو شفعة إلى غير ذلك. أما من مطل فيما يجب عليه وهو قادر على السداد وعلى إيفاء الناس حقوقهم، فهذا مطل وتأخر في شيء واجب عليه، فهذا من الظلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن العقود الديون، أو كذلك باب الإيجارات، فبينك وبين شخص عقد إيجارة ثم جاء يستمر

أعطيك ماله من أجرة فجعلت تمطله وتؤخره وتتأخر في سداده فهذا من الظلم. وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، أي ناقة أو جمل لها سن محدد، فجاءه هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتقاضاه، فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه، قال فطلبوا سنه، أي طلبوا ما يساوي هذا الذي عند النبي عليه الصلاة والسلام في السن، قال فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، يعني شيء أكبر مما يستحقه، فقال صلى الله عليه وسلم أعطوه، فقال الرجل أوفيتني أوفى الله بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء، إن خياركم أحسنكم قضاء، الذي يقضي مع إحسان ومع منفعة المتعدية إلى من أحسن إليه بالقول وبالفعل أو بالزيادة فيما كان عنده من دين. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، ومعنى المطل أي تأخيره وحيدته عن السداد وعدم المسارعة في ذلك، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي أو على مليء فليتبع أو فليتبع شخص، أحالك على شخص غني يستطيع أن يسددك، يقول هذا الذي عندي من دين اذهب وخذه من فلان، وفلان قبل ذلك، فإذا أحالك على مليء وعلى قادر فإنك تأتي إليه وتطالبه بما عند الأول من مال. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي يماطل مع قدرته واستطاعته أنه يعرض نفسه للكلام في عرضه، بل ويعرض نفسه للعقوبة من ولي الأمر، كما روى الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى ذلك الحاكم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد، أي مطل الواجد تأخيره، لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يتأخر بالسداد وهو يستطيع، هذا يجعل خصمه يتكلم فيه وكلامه فيه في هذه المسألة حلال، ليس عليه مؤاخذة لأنه خصم وتأخر وابتعد ولم يفيه حقه، وأيضا يحل عقوبته، فقد يرى القاضي أو الحاكم أن من المصلحة أن يعزره على تلاعبه وعلى تأخره في سداد دينه. ثم إنه إذا علمت بأن شخصا تعرفه له جاه أو من غيره عنده دين لشخص آخر قد يكون ضعيفا، فمما يتوافى به أهل الإسلام أن تعين الضعيف حتى يأخذ حقه وحتى يستلم ماله، فتأتي وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقد جاء من حديث خولة بنت قيس رضي الله عنها امرأة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها الحق من قويها غير متعتع أو غير متعتع، يأخذه دون تأخير، هذه الأمة التي لا يقوم القوي أو الناس أو العقلاء فينصرون الضعيف حتى يأخذ حقه، هذه أمة غير مقدسة. وذكر ابن ماجه رحمه الله تعالى هذا الحديث لكن مع قصة، فقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، أي يطلب قضاء دينه كان عليه على النبي عليه الصلاة والسلام، فاشتد هذا الأعرابي في المطالبة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال فاشتد عليه حتى قال أحرج عليك إلا قضيتني، يعني كأنه يقول أسألك بالله أو أسألك وأشدد عليك أن تقضيني ما عندك، يكلم من يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث قالت خولة فانتهره أصحابه، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا ويحك تدري من تكلم، فقال هذا الرجل إني أطلب حقي أنا أريد مالي، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم، وصاحب حق لا تقوموا معي.

وهو يعرف محبتهم وتعظيمهم له عليه الصلاة والسلام، لكن يعلمهم، قال هل كنتم مع صاحب الحق، هل مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى خولة بنت قيس التي روت الحديث، فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيه. مسألة فيها دين تمر، لكن الآن النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده، فأرسل إلى خولة يستلف منها، فإذا جاء التمر سوف نعيد لك ذلك. فقالت رضي الله عنها نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فأقرضته، فقضى صلى الله عليه وسلم الأعرابي وأطعمه، قضاه دينه بل وأكرمه وأطعمه. فقال الأعرابي رضي الله عنه وأرنه إلى المسلمين أوفيت أوفى الله لك. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك خيار الناس، أي الذين يحسنون في القضاء وفي الوفاء ونحو ذلك، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، أي متأخر في سداده ولا متوانى في إعطائه حق. طيب هذا صاحب الدين والذي ابتلي بأن يكون عليه دين وعليه حقوق ونحو ذلك، جاء في الشرع أدلة كثيرة وذكر أسباب كثيرة في الغنى والابتعاد عن الدين وتفريج الكرب ونحو ذلك. من هذه الأسباب دعاء الله سبحانه وتعالى، مسألة الأسباب في الغنى والثراء وعدم الديون ونحو ذلك كثيرة، لكن نأخذ مسألة الدعاء. فقد جاء من حديث علي رضي الله عنه أن مكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده على مبلغ من المال في فترة معينة، في أشهر، في سنة، في سنوات، على أن يسدده ثمن العبد، يذهب ويجمع ويشتغل ويأتي بالمال فيعطيه لسيده، فإذا أعطاه المال المتفق عليه صار حرا. قال أن مكاتبا جاءه فقال إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني. قال لا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل كبير دينا أداه الله عنك. قل، انظر إلى هذا الدعاء، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام الترمذي والحاكم وغيرهم عليهم رحمة الله. وجاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. قال معاذ أو قل يا معاذ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. والحديث رواه الإمام الطبراني وحسنه الإمام الألباني عليه رحمة الله. وجاء كذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم سميت به هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال عليه الصلاة والسلام إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قال يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات، هل ينبغي لنا، هل نحرص عليها؟ قال صلى الله عليه وسلم أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن يحفظهن ويتعلمهن ويدعو الله عز وجل بهن، ففيها جلاء الهم وتبديل الحزن إلى

الفرح وإذهاب ما يهم هذا العبد. الحديث رواه الإمام أحمد والبزار وجمع من أهل العلم عليهم رحمة الله. فإذا أصابك كرب تكاثرت عليك الديون وعجزت عن سدادها ونحو ذلك وتكاثرت عليك الهموم، جاء عند الإمام أبي داود والطبراني وابن حبان عليهم رحمة الله من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمات المكروب الذي أصابه الكرب وكثرت عليه الأمور وضاقت به كما يقال الأرض وضاقت عليه نفسه، كلمات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. أدعية يسيرة علمها النبي عليه الصلاة والسلام ستحفظ بيسر وسهولة، عليك أن تحرص عليها. ثم يأتي بعض الناس ويشكو من الفقر، يشكو من الهموم والغموم، وهو مبتعد عن طاعة الله عز وجل، مبتعد عن الصلاة، عن الأذكار، عن قراءة القرآن، عن التسبيح، عن الاستغفار، ثم يشكو. كيف تريد النجاة وتريد الفرج وهذا حالك؟ ولا تطمئن النفوس إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. جاء عند الإمام الترمذي والنسائي والحاكم عليهم رحمة الله من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون، الذي هو من يونس عليه الصلاة والسلام في حال كربه وفي حال وجوده في بطن الحوت، دعوة ذي النون عليه الصلاة والسلام إذ دعا وهو في بطن الحوت. ما هو هذا الدعاء الذي دعا به فنجاه الله عز وجل؟ أنت ما همك وما كربك وما مدى ما يحيط بك؟ هل وصلت إلى ما وصل إليه نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام؟ ما هو هذا الدعاء؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتعظيم وثناء على الله عز وجل وتنزيه واعتراف بالنقص والقصور والرجوع إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. مسألة الاستجابة للدعاء على مراتب، فقد يستجيب الله عز وجل دعاءك في هذه المسألة بعينها فيقضيها لك، وقد يدفع الله عز وجل عنك بلاء كان نازلا مثل هذا البلاء أو أعظم، وهذا أيضا نوع من الاستجابة، أو أن يستجيب لك ويؤخر ما طلبت ثوابا وأجرا ومنزلة إلى يوم القيامة. حتى جاء إن بعضهم إذا رأى الثواب والجزاء يوم القيامة يتمنى أن لو كان الله عز وجل لم يستجب شيئا من دعائه في الدنيا، يريد الأجر والثواب في الآخرة. قال عليه رحمة الله: لا تستشر غير ندب حازم يقظ قد استوى فيه إسرار وإعلان، فللتدابير فرسان إذا رتضوا فيها أبروا، كما للحرب فرسان وللأمور مواقيت مقدرة وكل أمر له حد وميزان. العاقل كما تعلمون من لا يكتفي في معالجة أمره وشأنه برأيه ومعرفته وعلمه السابق، بل يحاول إذا استطاع أن يستشير غيره ممن كان من أهل العلم وأهل الحصافة وأهل جزالة الرأي، فيستشيره ويشاوره في أمره، ولا يترك المشاورة للعقلاء الحازمين والعقلاء النابهين ذوي الفطنة والعقل وأصحاب التجربة الذين ظاهرهم كباطنهم والذين يحافظون على الأسرار، فيستشيرهم ويعرض عليهم أمره ومشكلته، وما خاب من استشار. أما من ليس كذلك كأن يكون شخصا أحمق أو شخصا جاهلا أو شخصا إذا أعطيته السر ذهب ونشره ولم يكتم سرك والعياذ بالله، فهؤلاء لا يصلحون أن يكونوا من المستشارين، أن تستشيرهم في شؤونك وفي أمورك. وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي العاقل الذي له الأخلاق والصفات التي فاق بها الناس، قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لن

له. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وماذا؟ وشاورهم في الأمر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره الله عز وجل ويدله على المشاورة، وهو المؤيد بالوحي والعاقل والكامل عليه الصلاة والسلام. فإذا عزمت وقررت شيئا واخترت أمرا سواء بمشاورة أو بغيرها واستقر رأيك على شيء، فإذا عزمت فتوكل على الله. قال إن الله يحب المتوكلين. هذا إذا كان أمرا خاصا في شأنك أو في قضيتك أو في بيتك أو ما يكون من هذا الباب. أما إذا كان أمرا عاما يهم المسلمين من سلم وحرب ومما قد يجر على المسلمين مصائب أو يجر لهم رخاء إلى غير ذلك، أمور عامة، فقد قال الله سبحانه وتعالى في ذلك: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فهنا تكون المشاورة أكثر تأكيدا، ويحرص عليها العقلاء والناس الرأي والمشورة أكثر من المشورة في مسألة خاصة. ثم إن المستشار إذا استشير فإنه مؤتمن، يجب عليه أن يؤدي الأمانة، أن ينصح بما يعلم أنه هو الأفضل لهذا الذي استشار في دينه أو في دنياه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا شخص وثق فيك ورأى فيك النصح وأنك سوف تشير عليه بما هو أصلح له، فتأتي وتخونه أو تأتي تنفس عليه شيئا يريد أن يفعله، كمن يأتي يستشير شخصا في مشروع يريد أن يفعله في مسألة يريد أن يكتب منها مالا، تقول له: لا اذهب، لا ليس لك فيها خير، لا ترغب فيها، وهو يذهب بنفسه يفعل ذلك. هذا من الخيانة ولا يصلح. وكما ذكر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان مزواجا أنه ذكر بمجلس وكان أميرا أنه ذكر امرأة يريد أن يخطبها أن يتزوجها، فقال شاب: لا خير لك فيها أيها الأمير. فتوقف: لماذا؟ قال: رأيت رجلا يقبلها. الله المستعان، فتركها وصرف النظر عنها. فبعد أيام سمع أن هذا الشاب قد تزوجها. كيف هذا؟ فاستدعاه فقال: أنت قلت أنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال: نعم، رأيت أباها يقبلها. فصرف المغيرة وذهب وخطبها لنفسه. هذا خائن في الحقيقة، والله المستعان. لكن قد جاء عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المستشار مؤتمن. إذا استشارك أخوك في مصلحة دينية أو دنيوية فإنك تشير عليه، إذا كان في ذلك ضرر عليك فاسكت وأحله إلى غيره ينصح له ويشير عليه بما هو الأصلح. أما أن تخونه فهذا لا يجوز لك أن تفعل ذلك. هناك قصة ومثل فيها مثال من تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المسألة، جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه التقى به فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، هنيئا لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قاتل الله الرافضة. قال: فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. أخرجه من بيته ما عنده أكل ولا طعام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته جائعا عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، وكان رجلا كثير النخل والشاء، أي والغنم والشياه،

لم يكن له خدم، ما عنده عبيد يخدمونه ويخدمونه، فلم يجدوه، كان قد خرج لحاجة يذهب يأتي بالماء، فقالوا لامرأته أين صاحبك، أي أين زوجك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء، أي يطلب لنا الماء العذب. فلم يلبثوا، أي بقوا قليلا، فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يا ماذا يزعبها، فوضعها، ثم جاء فرحا مسرورا يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم، يحتضنه ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو، أي بعود من أعواد النخلة فيها التمر والرطب، فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنقيت لنا من رطبه، أتي لنا بالرطب؟ فماذا قال؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا، أو قال تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي نالوه، فقال عليه الصلاة والسلام هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، تمر ورطب وماء، ستسأل عن ذلك. قال ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. قال فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال له عليه الصلاة والسلام لا تذبحن ذات در، أي لا تذبح شاة ترضع أولادها وفيها اللبن، وإنما انظر إلى شاة صغيرة ونحو ذلك. قال فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ هل عندك عبيد يخدمون؟ لما رآه يأتي بالماء ويذهب ويذبح ويطبخ، هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا، إذا جاءنا سبي من العبيد ائتنا، أي نواسك. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين، أي بعبدين، ليس معهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم لما سمع بذلك، أتاه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اختر منهما، انظر هذا أو هذا. فقال أبو الهيثم رضي الله عنه يا نبي الله اختر لي أنت، اختر لي أنت أبرك وأفضل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، الظاهر أنه أسلم الأسير، لا يؤخذ الشخص أسيرا إلا إذا كان كافرا، فإذا كان مسلما لا يؤسر ولا يستعبد، فهذا كان كافرا ثم أسلم، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، قال خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. قال فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه هذا العبد فرح بذلك سوف يخدمه ويعينه. فقالت امرأته رضي الله عنها امرأة حازمة عاقلة ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال له ماذا؟ قال واستوصي به معروفا. قالت ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، أمرك بأن تصنع معه معروفا. قال فهو رضي الله عنه قال أي في هذا العبد فهو عتيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا لا تقصر في ذلك، ومن يوقى بطانة السوء فقد وقي. فهذا الحديث مما يخبرك عن مشورة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نصح له في هذا الأمر. سيأتي معنا بإذن الله عز وجل تكملة هذه الأبيات والقراءة فيها، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

0: فالسائمة هي غير المعلوفة، وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة. والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث نعم الأثمان وهي النقود العمل. والرابع عروض التجارة. والخامس حلي المرأة على القول الراجح، كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.
0: هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة، واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول، ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56 ريالا ونصف ريال، وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه، هذا عند المتخصصين في الرياضيات هم الذين يستخرجون هذا، احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50 كم زاد على النصاب هنا؟ 10. 60 كم زاد على النصاب؟ 20. 70 زاد كم؟ 30. 40 أخرى 80 زاد كم؟ 40. 90 زاد كم؟ 50 شاة. 100 زادت كم؟ 60، زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110 زاد 70. 120 زاد كم؟ 80. هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى كما سيأتي؟ من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120 هذا وقص لا زكاة فيه، هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120 كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: ولا شيء. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أصل.
0: لا، قبل ذلك قال زكاة.
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب.

0: نعم عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الرعاية، وهي ثلاثة أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا فيجب فيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون، إلى ست وأربعين فيجب فيها حقة لها ثلاث سنين، إلى إحدى وستين فيجب فيها جذعة ولها أربع سنين، إلى ست وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان، إلى مئة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون، ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، إلى مئتين فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو عشرون درهما.
0: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر. ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة، سواء كان يشتري العلف أو كان يعني يزرعه لها، فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها عشرات من الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب كل قسم، فبدأ بنصاب الإبل، ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني عشر، وما بينهما كم، ما بين خمسة وعشرة، اطرح يعني أسقط العاشرة واحسب من السادسة كم الوقص، أربع. النصاب الثاني من عشر إلى كم، فيها أي كذلك أربع، هذه وقص. وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها،
1: ثلاث بنات لبون،
0: ثلاث بنات
1: لبون.
0: ثم بعد فإذا زادت واحدة كم فيها، هنا شو يعني،
1: إذا إلى عشرين ومئة فيها، زاد إلى عشرين ومئة، إذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون.
0: تمام، إذن من ستة وسب من 91 إلى 120 كم فيها حقتها، زادت واحدة أصبح فيها كم، ثلاث بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة، تأمل، 121 فيها ثلاث بنات لبون، طيب اطرد القاعدة 22 23 يعني بعد 124 25 26 27 28 29 30 40، هنا الآن كم زاد عندنا، 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني

0: إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ ثلاث بنات لبون وحق، لأن ثلاث بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 21 و100. واضح هذا الآن؟ طيب، ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم رأس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض ثلاث بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة فيصبح عليك ثلاث بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف، اجتمع الفرضان. إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون. نعم، 3 بنات لبون نفس، يعني هو يقول نعم لا، هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر الفريضة، فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون والخمسين فيها حقة؟ هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جينا الأرفق، إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظاهر اللفظ أنه 50 هذه يحسب بعد 121، فإذا تمت يكون 171، يكون 50، هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم، والله أعلم، هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران، والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة، يدفع الحقة، ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم، هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى، مثلا الحالة الثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجدعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. أكرر المثال الأول، وجبت عليه من الإبل جدعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا حقة، والجدعة غير موجودة، فإنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20

0: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
1: هذه الحالة الثانية هي على الشاعر، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجدعة، فإنه يدفعها، الشاعر يأخذها منه، يقول هات ما دام عندك حقة هات، ويدفع له الساعي جاب الزكاة، العامل يدفع له جبران شاتين هو شاتان أو 20 درهما، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت أدفع الجدعة، له الأجر.
0: قال رحمه الله: النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
1: نقف على هذا ونتيح فرصة للأسئلة إن شاء
0: الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
1: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية.
0: تجب في المال ولا
1: هي تجب في المال؟ ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
0: يقول: بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
1: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
0: يقول السائل: زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت للتجارة.
1: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة، فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة، فمن اقتنى سائمة سواء كان يعلفها، نعم، من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام، اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة، ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
0: في أسئلة متعلقة بالدرس
1: حديث لا بس
0: يقول السائل: كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات 55 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة 27 درجة؟
1: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة كل صلاة بعشر، وتزيد أجر التجيئ وتزيد صلاة الجماعة 27 درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة، فهي أعلى منها 27. نعم.
0: يقول: قول جابر رضي الله عنه: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الجملة؟
1: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة، أما الجاهل فيرفق به. نعم.
0: يقول السائل: ذكر الحافظ بن حجر في حديثي سهل ابن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال، قال: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، فكيف هذا؟
1: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، الأصل هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنعها. من الذي استفاد؟
0: يقول الحافظ بن حجر: ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
1: بل

0: كما ذكر. هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا، وما هو الراجح في هذه المسألة؟
1: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة، لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال وثوبه معلق على المشكل المشكل. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
0: إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة، هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
1: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
0: ما أدري، كأن السؤال أنها ستر العورة، هل هو للنظر ولا للصلاة؟
1: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
0: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عندهم؟
1: والله هذا الذي أراه، لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
0: هذا السائل يقول: من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
1: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم. فالزكاة فيما يفيض عنده من المال الغلة. نعم.
0: هذا السائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث بلغوا عني ولو آية، فكيف الجواب وما هو معنى الحديث؟ بارك الله فيك.
1: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا أخبروا.

0: قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السلمي، فيما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة، هذا لا يصلح داعية، هذا جاهل. نعم، الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
1: يقول السائل: هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون هذا وجهه الأسود وهذا وجهه الأبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
0: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة. فإن الواجب ستر حالة، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه، سواء كانت حالة حسنة أو سيئة.

0: نعم. وليس هذا من هدي رسول الله ولا من هدي الصحابة ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا أن يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم. وضبط أناس في بعض قرى محافظة في بعض قرى منطقة مكة يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، وليس دعاة سنة.
1: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
0: أعوذ بالله،
1: كأن يقال لا للتدخين، ويجعل معها صورة دخان،
0: أعوذ بالله،
1: فهل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محظور؟
0: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين. هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة. وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، وهؤلاء يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، أعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام ولا يحتاجن إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال هذا خمر حرام. حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. عجيب. هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم.
1: ويعني
0: يصور الصور بعد الصلاة. نعم، هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم.
1: يقول السائل: بعض الثياب تكون فيها صورة فهد أو لمث ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة بها؟
0: الأولى تركها بما فيها من الشغب.
1: يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟
0: الأصل الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
1: يقول: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار، فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
0: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال

0: مخزون من أجرتها وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها.
1: يقول: الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
0: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم، إذا قدرت. نعم.
1: يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
0: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر نظيف، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له لعل الله يحدث أمرا. فإذا راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جامعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش. نعم، لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا فاقتضى الأمر أن نفصل فيه. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
0: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة بزة عسكرية، يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا. نعم، وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه. نعم، وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب سادرة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
1: يقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعكم؟
0: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح. نعم، ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير، فهذا الحديث يقول ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيض. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
0: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به. فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم.

0: لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة. نعم. لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية، يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما، فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية لأنهم يفهمون، ويعقب بلغة القوم بشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية، ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعي. نعم.
1: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات، والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
0: هذه النسبة ربوية، لا تجوز، لكن يأخذ مبلغ، يأخذ عمولته على مبلغ كثيرا أو قليلا. فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال، سواء كان المحول 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله، لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول، كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا.
0: ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.
3: ذكر رحمة

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

مت لسوف أبقى حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

منها فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: رحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 29.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا.

خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرها. معنى الشطر الأول هذه قاعدة، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة، أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم، ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب، لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم، على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته، لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمام أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح اليوم، على أن اليوم يكون خبرا، فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول ابن مالك في الصد أو العجز، وإن يفد فأخبرا جاء بكلام عام، وإن يفد أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين، طريقة نقلت عن العرب الفصحى، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التابع زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها، إذن فتم. هذه طريقة، لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبرا، وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل العش اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب، جاء في كلامهم قول العربي الليلة الهلال، شوف الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ، لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة هذا أفاد أولا سبحان الله، لأنه من كلام الفصحى، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا

0: الحكمة فيه هو جعل الخبر ظرف زمان الجثة، فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة الليلة الهلال أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال، شوف الليلة طلوع الهلال هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقرير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال، فصار طلوع مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال. الليلة طلوع الهلال، الهلال جر بإضافة الطلوع إليه، والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر، فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال، طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام، تجد أن ما نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهم الليلة الهلال وهو مفيد كما قال ابن مالك، فيصله الإخبار بظرف الزمان الجثة، يكون هكذا التأويل. رأيت الليلة الهلال، رأيت. وكذلك تقول زيد آتني اليوم، فتجعل الخبر آتيا، زيد آتي اليوم. ولو قلت زيد آتي اليوم صحيح من إضافة آتي إلى الظرف، وهكذا. وإلا بدون مثل هذا لا يكون، بدون مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ، لا يجوز، لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه، زيد لليوم لا فائدة فيه.
1: أزال السامع أن تور شيئا.
0: نعم.
1: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد نمرة.
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول، المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي، ليس بذلك. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة، وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا، فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر، وإلا إذا لم تعي يكون معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك، فهذا الخبر لا يكون صحيحا، قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدأ محكوم عليه، فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك
2: ما لم تفد
0: كعند زيد النمرة. ما لم تفد فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا رأيت ما لم تفد أي مدة عدم إفادته فإذا أفاد إذن يجوز الإفتاء به وهو النكرة أي يكون نكرة في اللفظ ويصلح الابتداء به لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ وذلك كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم أو رجل طويل لقيناه اليوم إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له نعت له فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير فصح الابتداء به رجل عظيم لقيناه اليوم لقيناه مثلا صحيح إذن فأفاد لأننا وصفناه هذا من الإفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ رأيت منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة هذا منه ما لم تفد
1: كعند
0: زيد النمرة هذا المثال من الأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة وهو أن المبتدأ يكون نكرة وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين يتقدمان عليه أيضا ظرف أو جار مجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة عند زيد نمرة فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف إلى زيد وزيد المعرفة وبهذا يقال هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النمرة
1: يجوز هنا بهذه
0: الحالة نعم يجوز
1: نعم.
0: لوجود الفائدة في
1: نعم.
0: كلام العرب ولو قلت نمرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مفتوح ما في فائدة نمرة عند زيد هو قد يقال في المعنى نمرة من النمرات قد يقال في المعنى قد يصح لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المخصصين
1: على النكرة
0: على المبتدأ النكرة كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل عند أبيك رجل يعني عند أبيك رجل مثلا كذا أي رجل مبتدأ تأخر لأن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز هذا من الأماكن أو من المواضيع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ
1: لا يصلح رجل عند أبيك
0: الحاذف لا يصلح رجل عند أبيك ولذا قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس ها لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني إذا فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام وعند زيد النمرة هذا مثال سيذكر بقية الأمثلة
1: صلى الله عليكم قال وهلفة فيكم
0: فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا
1: ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل ورغبة إيش قال
1: خير خير

0: وهلفةً فيكم. هذا أيضا من الأمثلة مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهلفةً فيكم، هل هذه الاستفهام، وفتم هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ النكرة تقدم، هلفةً فيكم هذا جار مجرور. إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل، إذن فيكون المستفهم عنه وفتن شيئا عاما لا يدخل شيئا خاصا. هل فتن فيكم؟
1: أي فتن؟
0: فهذا من جهة المعنى صحيح، هل فتن فيكم؟ تستفسر هل فتن فيكم؟ تجد الكلام في المعنى صحيح، والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. فهل فتن فيكم

مبتدا. لنا جار مجرور متعلق بالخبر او الخبر. رايت ما حرف نافيه مبني على السكون لا محل للاعراب. خل مبتدا. لنا جار مجرور خبر بسبب دخول ما عليه على هذا الخل كان عاما، فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به، لأن المعنى على هذا صحيح ما خل لنا. رأيت ثم قال

0: مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا هذا ظرف هو الخبر، رجل مبتدا، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدا به لإفادة العموم على هذا. رأيت ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدا، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر
1: يزين،
0: عمل مبتدا أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير بل قال عمل بر خير
1: يزين، عمل بر يزين
0: يزين، وعمل بر يزين، يزين جملة خبرية في المضار وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدا، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل،
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشائك قد تأتي به. رأيت وليقس ما لم يقل. نعم
1: السلام عليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين
1: الله عنا خيرا.
0: آمين
2: السلام عليكم شيخنا، ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم الزمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش
2: يجوز الإخبار باسم الزمان؟
0: أيوة باسم الزمان، أيوة
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب،
0: أيوة
2: الطريقة الثانية

0: اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال، اليوم زيد. إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد،
1: واليوم
0: فيتم الكلام، رأيت؟
2: نعم.
0: هذا هو
1: الطريقة الثانية تكميل الكلام.
0: نعم. وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما فيها تعويل بتقدير محذوف.
1: نعم
0: نعم. أيوة.
2: الظرف المختص ما مراد به شكرا.
0: الله عليك. الظرف المختص والجار المجرور المختص أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف. وكذلك الظرف، وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، ها رجل في بيتك، رأيت؟ نعم. هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل، هذا ليس بصحيح، محض الاختصار. أو عند أحد مال،
1: عند بيت رجل،
0: هذا ما في اختصاص، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدأ وقد تقدم الخبر، لا. وحاكم. نعم. عي الفهاهة. أي عجز الفهاهة، عجز ضد الفصاحة. الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم، أو عدم الفصاحة، كلامه لا يكون واضح، أو عدم ظهور الكلام، رأيت؟ يطلق الفهاهة على هذا. إذا فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا، أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي، يقال عي الفهاهة، أي الفصاحة ضد الفصاحة، الفهاهة، رأيت؟ عي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال، تقول عي على أنه مصدر، وتقول عي على أنه اسم فاعل. والله هذا تصريفه هكذا، رأيت؟
2: شفاء العي السؤال.
0: شوف شفاء العجز.
2: ما سأله.
0: نعم.
2: لحديثه.
0: نعم.
2: لما أفهم بالبصر فمات.
0: نعم.
2: أنا في رأسي.
0: صحيح. قتلهم. ورد في هذا الحديث. نعم.
1: قتلهم.
0: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة فهو لا يعرف هو قتل سبب إذا، وقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقر البطن. نعم.
1: هذه الكلمة التي أحببت قراءتها الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام، ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة، قال رحمه الله تعالى: وإنما كتبت ما جرى كما جرى، والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به.
0: نعم.
1: قال: وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
0: نعم.
1: فمن قرأ كتابي هذا أو قرأ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
0: الناس هكذا معنى الإنسان في مثل تحسن الظن به أولا، لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمي، كأنك تريد أن تحط منه، هذا ليس من الأدب، لكن هذا كثير في الناس.
1: من جاهل شيئا عدل،
0: كثير في الناس، وهذا كله من عدم الخلق والأدب في حملة العلم، إلا وحمله ما ينبغي مثل هذا.
1: الله.
0: نعم.
1: قال فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة، الوقت الذي كان فيه هو يعني.

0: يكتبه. أيوة.
1: نعم. المناظرة التي جرت له يعني مهيب وكذا. فقال قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة، ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتذار.
0: فضل بني هاشم الكبيرة.
1: نعم. قال له كتاب في هذا رحمه الله. ما أشار للمحقق. ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام.
0: يعني قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
1: الرسالة. رسالتي.
0: رسالة. طيب.
1: فضل بني هاشم الكبيرة.
0: رسالة كبيرة. طيب.
1: قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام. وكتاب الاعتذار. فإنه يقف على دقة فهمي.
0: الحمد لله.
1: وفضل علمي.
0: الحمد لله.
1: ثم ختمه بالدعاء رحمه الله.
0: رحمه الله. الله. على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسه.
1: إن يحسدوني
0: فإني لست لائم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر. يقرأ وشوف. كل يخاف حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض كتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جاب كلام كده يتخوفون. الله شند الأخلاق.
1: شيخنا المفتي الله يحفظه قال في تقديمته مقدمة قصيرة قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم
0: الكنعاني. عرفتم معنى الحيدة؟
1: نعم.
0: في اللغة أول الحيدة
1: حادة.
0: حادة ما معنى حادة؟
1: ترك الشيء وابتعد عنه.
0: أي يقول
1: تملص من الشيء.
0: الله هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي، ولو جئت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة. والله
2: ما يعني
0: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة. كان يذهب كذا هذا الطريق حاد عنه
2: جانبه
0: وتركه. ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن أن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه، وهذا يكون في المحسوس. المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر. هذا حيدة
2: حادة عند الطريق هكذا.
0: أيوة حادة يحيد. وحيدة هذا اسم مرة حيدة ويقال حيدودة وحيدانا مصدران.
1: حيدودة التي في الرأس هذه الشيء المحسوس في الرأس قدم حيدودة.
0: أيوة الشيء هذا في الرأس
1: في الرأس.
0: على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة، وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاضطراب.
1: قالوا على حيدة رأسه وعلى حيده وعلى حيدة رأسه وهما عقدتا رأسه
0: وهما إيش؟
1: العقدة الثاني
0: شوف
1: جانبيه والجمع حيد.
0: هذا كله من التفسير باللازم لأنه أطلقوا الحيدة على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب الوجه يملة الوصل. هذا الحيدة كان البعض اللي إيش كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا. بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ والله أول مرة أسمع هذا يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء. والله هذا غريب جدا. هذا النوع من الحيدة.
2: نعم.
0: فهمت
2: قصدي؟
0: نحن في هذه المسألة تترك هذا تروح إلى شيء آخر. ما فهمت؟ هذا من الحيدة. يقتل ما هذا
1: تعبير
0: فهمت ما قصدي. والله لا أقول لأني أتكلم

0: عبد الله، لكن أقول غفر الله له، غفر الله. هذا مين صحيح؟ صحيح هذا؟
1: الشيخ الألباني يكتب من هذا المنارات شيخ أنا.
2: يعني
1: بشرا. يعني لما يستقبل.
0: إيش اللي يستقبل؟
3: يعني سيحتج عليه بكلام شيخ الإسلام في مسألة أمور أخرى.
0: طيب طيب، هل هذا يجعله يحيد؟ إنما نريد أن يستقر مع الحق، لا تفعل ذلك والله.
1: حدنا عن المقدمة.
0: نعم.
1: قل حدنا عن القراءة.
4: هذا
1: من الكتب المؤلفة في
4: العقيدة.
1: قال وهو كتاب.
2: الله إليك وشكرا.
1: مفتي. طيب. قل هو كتاب جليل القدر.
0: ما شاء الله.
1: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه، وهو من المؤلفات المتقدمة في التأليف، ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى، وفيه فوائد قيمة.
0: أيوة.
1: مناقشات مفيدة في رد ذلك القول. حفظه
5: الله. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط.
6: يا عين صاد ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس، والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة.

وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق إنه رسول الله وليس يعصيه وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى وهو جل الكتاب، ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب عن التوحيد. والتوحيد ما معنى التوحيد؟ في لغة العرب التوحيد الذي هو يتألف من الواو والحاء والدال، وحد وواحد، في لغة العرب يدور على معنى الانفراد، ومعنى كذلك انقطاع النظير وانقطاع المثيل، هذا معنى التوحيد. وحد يوحد توحيدا، في لغة العرب ترجع إلى هذا اللفظ وحد. أما التعريف الشرعي عند العلماء هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وما له من الأسماء والصفات. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب

القصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد، وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك. لهذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا. أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب. وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة الذي فيه العبودية.

0: إياه، والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل، تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه،
1: وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة،
0: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية. لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه. وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم، مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية. وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما الأشاعرة، فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم، وهم ما أساءوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية، ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم، هذا قول أهل البدع، ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون: الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم، بسبب ذنوبهم، فالله لا يظلم.

حدا. والآيات كثيرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه. فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال لتحكم بين الناس بما أراك الله، فبين الحكمة من إنزال الكتاب، وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة، لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين، وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم للعبادة. بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة، ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة، يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق، بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال أيضا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته، وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد، وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر
بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحد الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم، جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للاقاني. ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية، يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار، سنجده أول ما يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبي سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه إلى ماذا تدعو، بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهي قوله، وهي في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني.

والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال أيها المسلمون إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك ونقول له انظر؟ غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما، لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك، إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به، وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله، وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين أنه قال له أي قال لمعاذ رضي الله عنه فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فإذا عرفوا الله، بعد أن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا إذن هذا دليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك، رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير،

حقيته سبحانه وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح، وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله، هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله، وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم. والدليل أنه قال له فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها. إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم، وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء، وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء، وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه، أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات. والدليل في القرآن فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام. لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، وإني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه، وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك، فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة.

إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله. فلما كان الأمر كذلك إذن لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة، وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية. هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة، وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور، وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها. بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية وعدم اعتنائهم، عدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه هي الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين. وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما. لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لهذا قال وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده

شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة، وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود وحدوا الله، اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجار القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب، فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربى أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر. ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية، ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد

محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة ابن قيس النخعي وهو تلميذ ابن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف، وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط، وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صحح هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه. لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع، هذا الذي صح عنه هذا الأثر. أما أنه ينسب لابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

أمت لسوف يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

فاسألوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

ربنا فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر

الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

لأن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من الأول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
5: بسم الله. آلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في البدء نحمد الله على هذه النعمة، نعمة العلم ونعمة الجلوس في ذكر الله جل وعلا. هذه النعمة التي حرمها مليارات الناس، نعمة حرمها كثير من العباد، وأنتم وفقكم الله، اصطفاكم واجتباكم لمثل هذه النعمة العظيمة. هذه نعمة تحتاج إلى شكر، وتحتاج إلى تدبر. فهذه نعمة الدورات، ونعمة العلم، والجلوس في حلق العلم، من النعم العظيمة التي امتن بها سبحانه وتعالى على قلة من عباده، كما قال سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. هذا المجلس الأول لنا في هذه الدورة، دورة الإمام ابن القيم الجوزي.

0: الثالثة عشرة التي تقام في هذا المسجد المبارك، مسجد الشيخ زايد رحمه الله في مدينة عبد العزيز في المنصورة. وهذه الدورة كما هو معلوم من نعم الله تبارك وتعالى علينا، لذلك يا طلاب العلم استغلوا الفرصة. كنت أسمع من شيخنا رحمه الله شيخ مقبل يقول كلمة دائما ما يكررها: يا أبنائي اطلبوا العلم، فوالله لا ندري متى نحرم هذا الخير. والله كلام لا تساويه الدنيا بما فيها. يا أبنائي اكتبوه اكتبوه. ونحن ذكرنا على أن إذا كررنا بعض العبارات نريد منكم أن تكتبوها. يا أبنائي اطلبوا العلم، فوالله لا ندري متى نحرم هذا الخير. يا أبنائي اطلبوا العلم، فوالله لا ندري متى نحرم هذا الخير. فالإنسان أنت الآن في سعة، في صحة، في عافية، في قدرة، سيأتي يوم يضيق عليك، سيأتي يوم لا تستطيع فيه أن تقرأ القرآن. فنعوذ بالله من هذا اليوم، نعوذ بالله من هذا اليوم. لذلك استغل الفرصة. ونشكر كل من ساهم في مثل هذا الخير، ولا على رأس هؤلاء الذين يشكرون من باب قول الله، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أخونا المبارك نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الأخ عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة، وهكذا أخونا المفضال الدكتور محمد حسين الوالي مدير عام أوقاف عدن، اللذان كان لهما اليد البيضاء في هذا الخير، وقد سخرهم الله سبحانه وتعالى لهذا الخير، فجزاهم الله عنا وعن شباب السنة خير الجزاء. ولا أطيل، فأمامنا هذه الرسالة التي هي بعنوان أربع قواعد تدور عليها الأحكام، أو تدور الأحكام عليها. رسالة صنفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله من أنفع الرسائل. سيكون طيب نجعل مقدمة بسيطة حول التعريف بهذه القاعدة، بهذه الرسالة. فأقول سلمك الله، يعلم أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اهتم جدا بالتأصيل العلمي. كانت أهم مهماته أنه يكتب في التأصيل العلمي، لا سيما فيما يتعلق بالتوحيد، كونه أصل الأصول وأهم المهمات. ولذلك تجد أكثر كلامه، أكثر الكلام الذي يكتبه أو أكثر مصنفاته كانت في هذا الباب، لعظم ما وجد في زمانه من الخلق في المفاهيم الإسلامية والشركية، كقضايا الشفاعة والتوسل وتعظيم الصالحين والغلو فيهم إلى غير ذلك مما يعلمه من قرأ رسائله، مثل الثلاثة الأصول ومثل القواعد الأربع وغيرها. وقد كان للشيخ رحمه الله تعالى عناية خاصة بالفقه وأصوله، كان له عناية خاصة بالفقه وأصوله، ولكن هذه العناية كثير منها ما دون، كثير منها ما دون. ومن هذا الباب رسالتنا هذه. ومن هناك أن يعني يجدر هنا التنبيه على أمر مهم، وهو أن الشيخ رحمه الله كانت له مشاركات في جميع العلوم: التفسير والفقه وأصول الفقه وغير ذلك، بخلاف ما كان يروجه عنه أعداؤه وحاسدوه من أنه تخصص في تكفير الناس، ويصفون دعوته بأن دعوة تكفير، ويحاول المدسوس الذين قد دسوا في هذه الدعوة خاصة جماعة داعش والقاعدة والنصرة، يلتصقون به ويزعمون أنهم يستقون عقائدهم ويستقون مسائلهم التي يدرجون عليها من كتب شيخ الإسلام، وهذا الكلام كذب. فالشيخ رحمه الله تعالى ليس من التكفيريين وليس منه، وهو منهم براء. فبعض الناس
1: رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا
0: أنه ما كان مهتما إلا بقضايا التكفير كما قلنا كذب، بل اهتم بما حصل عظيمة لا من القبور. اختصر التحرير جماعة من أهل العلم، منهم ما أفاده المؤرخ عثمان بن بشر المتوفى سنة 90 و200 و1000. عثمان بن بشر له كتاب اسمه عنوان المجد، كتاب اسمه عنوان المجد في تاريخ نجد، ذكر أن للشيخ رحمه الله تعالى على مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي في أصول الفقه، وهو يعتبر أفضل كتب الحنابلة. وأنت إذا أردت أن تكون أصوليا بمعنى الكلمة فأتقن هذا الكتاب. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: من أتقن المختصر فهو الأصولي. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: من أتقن المختصر فهو الأصولي، من أتقن المختصر فهو الأصولي. فقد كان الشيخ رحمه الله له عناية خاصة به، وكان مما ذكره كذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه مصباح الظلام، ذكر أن الشيخ رحمه الله كان يقرأ الطلبة كتب الأصول ومنها مختصر التحرير بشرحه، لكن بكل أسف هذا الكتاب مفقود، ويا ليت كان قد وجد كما أفاد ذلك عبد الله التركي في تحقيقه لمؤلفات الشيخ رحمه الله تعالى. ويعني عادة الناس تفعل كما يقولون مقدمة أو ترجمة للمؤلف، لكن كما تعلمون أنا في دورة ومثل هذا يطول ذكره ولا يكون فيه كبير نفع مثل ما يكون التركيز على أصل المتن. ثم إن الشيخ محمد ماذا معروف رحمه الله عند الجميع، ولعلنا إن شاء الله تعالى نشرع في القراءة. نعم سنتفق إذا قلت نعم. جزاك الله خيرا، تفضل.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه قواعد الدين الأربع: هذه أربع قواعد من قواعد الدين التي تدور الأحكام عليها، وهي من أعظم ما أنعم الله تعالى به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث جعل دينهم دينا كاملا وافيا أكمل وأكثر علما من جميع الأديان، ومع ذلك جمعه لهم سبحانه وتعالى في ألفاظ قليلة. وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربع، وهو أن تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا ما خصه الله به على الرسل: يريد منا أن نعرف نعمة الله ونشكرها. قال لما ذكر الخصائص: وأعطيت جوامع الكلم، قال إمام الحجاز محمد بن شهاب الزهري معناه أن الله يجمع له المعاني الكثيرة.

0: أنفاض قليلة.
1: نعم جزاك الله خيرا بارك الله فيك.
0: هذه القواعد ليست التي ذكرها رحمة الله عليه هنا ليست على جهة الحصر، لكن كما ذكرت لكم والمتأمل في طريقة تصنيف الشيخ رحمه الله أنه جميع أو أن غالب كتبه التي كتبها مختصرة مختصرة. انظر الأصول الثلاثة، انظر القواعد الأربع، انظر ست مواضع في السيرة، انظر، يعني ستجد أنها فيها اختصارات، وكان يعنى بهذا الاختصار. وهذا الأمر لا يصل إليه إلا الحذاق من العلماء، إلا الحذاق من العلماء الاختصارات. والشيخ رحمه الله ذكر في هذا الموضع أربع قواعد ليست على جهة الحصر، لكن لأجل أن أغلب الأمور تعود إليها، أغلب قواعد الدين تعود إليها. كما أن الإسلام بني على قواعد وأصول لا اضطراب فيها ولا خلل، لأنها من عند الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن ففائدة تعلم هذه القواعد أنه ينضبط للمسلم معلوماته الدينية فلا يتخبط ولا يضطرب. إذن إيش الفائدة؟ فائدة دراسة القواعد هو أن تنضبط عندك المعلومات فلا تضطرب ولا تتخبط. واقتصار الشيخ رحمه الله كما ذكرنا على هذه القواعد الأربع من باب الاختصار كما ذكرنا. وكذلك من عظيم نعمة الله تبارك وتعالى أن معرفة هذه القواعد الكلية الجامعة للمسائل الشرعية من أكبر المعينات على فهم الشريعة والجمع بين ما يظهر افتراقه والتفريق بين ما يظهر اجتماعه واتفاقه. يعني لأن هناك مسائل قد يظهر لبعض الناس أنها متفقة وهي في حقيقتها مفترقة، وقد تظهر بعض المسائل عند بعض الناس مختلفة ومفترقة وهي في حقيقتها ماذا؟ متفقة. كما ذكرنا ما حصل في أمر قتال مانعي الزكاة لما اعترض في البدء عمر رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وقال: يا أبا بكر أتقاتل قوما يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال رضي الله عنه: فما لبثت إلا أن شرح الله صدري لقول أبي بكر. لأن هناك مسائل كما قلنا قد يظهر للناظر بسبب قصور أو تقصير أن هذه المسائل إما تكون متفقة وفي حقيقتها إيش؟ مفترقة، أو أن تكون متفقة وماذا؟ أو تكون مفترقة ويكون في حقيقتها ينظر إليها مفترقة وهي متفقة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت جوامع الكلم، هذه من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. كان ربما يتكلم بالكلمة الواحدة يكون تحت هذه الكلمة الجملة الكبيرة من المسائل، يكون تحت جملة كبيرة من المسائل. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عند ترجمة الحديث، ترجمة للحديث قال: بعثت بجوامع الكلم. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى المراد جمع للرسول عليه الصلاة والسلام جملة من المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. نعم
1: تفضل. قال القاعدة الأولى: تحريم القول على الله بلا علم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القاعدة الثانية: حفظ.
0: القاعدة الأولى التي هي أس وأساس كل القواعد، هذه القاعدة تعتبر أس وأساس كل القواعد بل كل الدين،

تعتبر هذه القاعدة أس وأساس كل الدين. وفي هذا أنه ينبغي على المسلم أن يعلم أن القول على الله عز وجل عظيم. وجه كونها المذكورات في هذه الآية العظيمة تعتبر من أعظم المحرمات التي لم يعني تباح في أوقات حتى في وقت الضرورة، فتضمن هذا أو تضمنت هذه القاعدة مع هذه الآية ذكر ثلاث جنايات تضمنت هذه الآية العظيمة. والقاعدة هذه تضمنت ثلاث جنايات. الجناية الأولى أن فيها الكذب على الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان المتقول على الله يكون قد كذب. وما تعريف الكذب عند أهل السنة؟ من يقول عندي تعريف الكذب؟ الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع عمدا أو سهوا. لماذا؟ هذا هو تعريف الكذب، الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع عمدا أو سهوا. الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع عمدا أو سهوا. المعتزلة يقولون فقط الكذب يكون في العمد، أما السهو فلا، وعليه ما أخذ عقدية ليس المقام ذكرها. المهم أن المتقول على الله واقع في جريمة عظيمة، وهي لو تأملنا هي جريمة كل الفتن التي عصفت بالمسلمين منذ فجر الفتن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. انظر وتأمل، هل ثم بدعة حصلت إلا وهي إخبار فيها الإخبار أن هذا من دين الله وليست كذلك؟ أي انحراف وقع في المسلمين أسه القول على الله بغير علم. تأمل، الخوارج خرجوا بنفس الأمر يخبرون عن أحكام الله عز وجل وأن من لم يفعل كذا فهو كافر. المرجئة بالمثل، أن من كان مع من قال لا إله إلا الله لا يضره شيء مهما فعل، كما يقول العامة عندنا الله غفور رحيم، وينسى هذا المسكين أن الله شديد العقاب. فإذا الجريمة الأولى أن فيها الكذب على الله، لأنك من أي منطلق تخبر أن هذا حكم الله؟ من أي منطلق تخبر أن هذا دين الله؟ فالكذب على الله عز وجل جريمة عظيمة وجسيمة، سواء تعمد هذا الإنسان طيب كمثل المفتري ويعني ماذا الزنديق، أو كان ساهيا. حتى المبتدع متقول على الله عز وجل فهو واقع في الكذب على الله عز وجل بغير عمد، وإن كان قضية العمدية وما إلى ذلك قد تكون هي محل الإثم وما إلى ذلك. الجريمة الثانية والجناية الثانية أن هذا يعني هذا القول على الله بغير علم فيه التشريع بغير إذن من الله، فيه تشريع بغير إذن من الله عز وجل. تجد أن بعض الناس إذا أراد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى تقرب بشيء ما أنزل الله به من سلطان. فقولوا الآن للروافض عليهم من الله ما يستحقون، من أين لكم أمر الولاية الخاصة؟ ولاية خاصة لأشخاص معينين، هذا من التشريع بغير إذن من الله عز وجل.

0: يكون بهذا قد ماذا وقع في هذه الجناية في هذه التهمة أو في هذا هذه الجريمة العظيمة. كيف تقول هذا حلال وهو حرام؟ وكيف تقول هذا حرام وهو حلال؟ ولذلك العامة أصلحنا الله وإياهم إذا أراد الرجل أن يتنصل من شيء محرم ماذا يقول؟ المطاوع حرموا علينا، هؤلاء ما تركوا لنا شيئا إلا حرموه. لماذا يلصق هذا الأمر بغير الرب جل وعلا وبغير الدين؟ حتى إيش يكون أخف، لأنه لا يجرؤ أن يقول الله حرم علي، هو ما يريد يعترف أصلا. تكلمه عن إسبال الإزار الذي انتشر في هذا الزمان يقول يا أخي تشددون علينا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي رضي الله تعالى عنه، عدي بن حاتم، لما نزل قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ فقال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. فالإنسان إذا أحل شيء هو حرام. ولذلك المدخن مثلا ما يريد يعترف أن الدخان حرام، يقول مكروه، يريد يغالق نفسه مكروه. وهكذا أيضا لا يريد أن يعترف أن حلق اللحية حرام، يقول لا يا أخي ما حلق اللحية يعني يغالق، لكنه في حقيقة أمره ماذا؟ متقول على الله، متقول على الله. هذا كحال من يفتي بغير علم، فحق من جهل أن يسأل وأن لا يتقول على الله عز وجل. فهذه الآية الكريمة العظيمة ذكرت فيها محرمات معينة وهي ما لا تحل حتى عند الضرورة. انظر، قل إنما حرم ربي الفواحش. الفواحش جمع فاحشة، الفواحش جمع فاحشة، وهي تطلق على جهة الخصوص على الزنا واللواط، تطلق على جهة الخصوص على الزنا واللواط. وإلا فكلمة فاحشة مأخوذة من الفحش، وهو ما كثر بغير رغبة. يقال دم فاحش أي لا يرغب في خروجه، كلام فاحش قبيح كثير قبيح. كلمة فحش يعني الشيء الكثير الغير مرغوب فيه، فحش يعني الشيء الكثير الذي لا يرغب فيه. ما يصح أن تقول الطعام فاحش حتى لو كان إيش كثير، لأن الطعام إيش مرغوب فيه، لكن بعض الناس ما يحب يأكل. صح، ما لكم تحبوا تأكلوا ولا ما تحبوا تأكلوا؟ هذا قد هي مرغوبات للأنفس، فما يصح أن يقال إيش، أن يقال طعام فاحش. طيب، لأن قلنا الفاحش الشيء الكثير الغير مرغوب فيه قبيح. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الشيء الخفي والشيء الظاهر، سواء كان من الأقوال أو من الأفعال، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي الظلم. طيب، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، عفوا، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن هذه القاعدة من أعظم القواعد التي يجب على المسلم أن يجعلها أس وأساس دينه. لا يقول على الله عز وجل إلا بعلم، لا يقول على الله عز وجل إلا بعلم. فيجب عليك أنك إذا ألمت بك الملمة في دين الله عز وجل ألا تقول على الله عز وجل إلا من حيث علمت. ولو أن من جهل فكت.
1: الحديث شرحا من وجوه، أولا أو الوجه الأول

0: طمأنينة في اللغة السكون، الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، أي سكن، فهو مطمئن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال طامنت منه، أي سكنت.
1: يظن أنه عالم، ولذلك أكثر الفتن تأتي من تحت رأس هذا الرجل الذي هو صاحب الجهل المركب. إذن يعني ينبغي علينا أن نعلم أيضا أن هذه القاعدة لو عمل بها كل الناس فإنك لن تجد شرا يقع في دين الله أبدا. لو الناس امتثلوا القاعدة هذه، ألا نقول على الله إلا من حيث علمنا، ما سيحصل شر في الناس. لن تجد البدع، لن تجد المحدثات، وأعظم البدع الشرك، أعظم البدع الشرك، لأن الشرك بدعة أيضا. إذن قد يقول قائل: طيب كل الناس تقر بأنه لا ينبغي للإنسان أن يقول على الله عز وجل ما لا علم له به، فلماذا نجد يعني رغم تقرير الناس لمثل هذا الأمر واعترافهم، حتى الصوفية الآن تأتي عند إنسان من الصوفية سيقول لك: أيوة نعم، ما يجوز للإنسان أن يقول على الله ما لا يعلم. فلماذا وقعت هذه البدع؟ ولماذا وقعت هذه الانحرافات؟ لماذا؟ والجواب، الجواب تجده في جانبين، الجواب تجده في جانبين. الجانب الأول ما يحدث عند العامة، يعني من ليسوا من أهل العلم، وذلك لحصول الالتباس عليهم فيما يظنون أنهم قد علموه، يحصل التباس عليهم فيما يظنون أنهم قد علموا. أمثل: يحصل أن الجار حصل بينه وبين زوجه خصومة فغضب فطلقها، قال من شدة غضبه فلان طالق، فذهب إلى المفتي وقال له أنه قد حصل كذا وكذا، وأنه قد طلق في شدة الغضب حتى أنه لم يدري أنه طلقها إلا بعد أن قيل له أنه طلق، يعني مع الخصومة مع الكلام ما درى أنه طلقها، فقيل له: أنت طلقت؟ فقال: لا أنا ما فعلت. فذهب إلى المفتي فقال له المفتي: لا طلاق في إغلاق. فرجع الرجل وقد فرح بعدم الطلاق. معي المثال واضح؟ طيب، حصلت خصومة مشابهة مع الجار، فهذا صاحب القصة يأتي الجار هذا وهو ليس من أهل العلم فيقول له: أنا قد حصل معي نفس الأمر هذا، أنا غضبت وحصل كذا وكذا، وذهبت إلى المفتي فقال لي المفتي أن هذا لا يعتبر طلاقا. فالرجل ماذا يحاول؟ أن يجعل هذه الصورة كهذه الصورة، مع وجود إيش الفارق؟ أن هذا كان قد أغلق عقله أو أغلق عقله حتى لم يدري ما قال، وهذا لم يغلق عقله بل كان مدركا ما يقول وعامدا في ذلك. فإذا هذه الصورة لا يقع فيها الطلاق، وهذه الصورة يقع فيها الطلاق، لكن العام ما يفعل يقول: والله ما في هذا ساعة غضب، ساعة غضب، ويقول له: لا عليك، اذهب ويعني خذها من هذا الرأس. فهذا كثير يقع، فلذلك يعني كثير من الناس خاصة العوام يعتبرون هذه الأشياء من المشهور المعلوم، ويعتبرونها من المعلومة من الدين بالضرورة، بل قد تراهم يتجاسرون

على القول بذلك، يعني إما اعتبارا وإما إلغاء، وهذا يعني قد يقع في الجهل المركب. ولذلك مثلا الصوفية أو المتصوفة يقولون الله تبارك وتعالى في كل مكان بذاته، يعتبرون هذا من الأشياء المسلمة. اذهب إلى بعض الأماكن، لا سيما مثلا في تريم، اذهب وانظر، قل لهم ما تقولون في الله عز وجل؟ يقولون الله في كل مكان جزما، يعتبرون هذه أشياء مسلمة لا تقبل جدلا. كما أنهم يقولون الله لا إله إلا هو، يؤمنون أنه سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته، واعتبروا هذا القول من الأمور المسلمة، مع أن هذا الأمر مخالف للكتاب والسنة، لكن على حد فهمهم ينظرون أو يرون أن هذا مما قد أخذوه إما بالتقليد الموروث عن الآباء بلا حجة ولا برهان أو غيره. هذا بالنسبة للعامة، أنه يلتبس عليهم أشياء وينزلون بعض الصور بغير أن يكون عندهم قواعد صحيحة يعتبرون فيها ذلك القول. الجانب الثاني فيما يقع لبعض المنتسبة للعلم والفضل، أن هذا أيضا قد يقع حتى لبعض المنتسبة للعلم والفضل، أيضا قد يحصل عليهم الالتباس فيما يظنون أنهم قد علموه أو وضح لهم ما أشكل على غيرهم، وهذا يقع يعني يسمى عند أهل العلم بالوهم، يسمى عند أهل العلم إيش؟ بالوهم. مثال ذلك انظروا إلى تأويل الصفات عند الأشاعرة بلا حجة ولا برهان، مع أنهم إيش؟ أقوام راموا التنزيل، طلبوا التنزيه، فوقعوا في التعطيل. ولو أن كل من لم يعلم سكت من هؤلاء لقل شر البدع والانحرافات العقدية. وعندنا كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث صحيح. وأيضا عندك حديث قاتل 99 نفس، حديث أبي سعيد في القصة المعروفة لما جاء وسأل الراهب بما ليس عنده من العلم، فتكلم بموجب ما غلب أو ما ظن أو توهم بالأصح، هكذا يقال، توهم أنه يصلح أن يفتي ويصلح أن يتكلم. ورحم الله العلامة الشاطبي وهو يذكر أسباب الافتراق والاختلاف بين الناس، فقال عفى الله عنه أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد، هو نفسه يعتقد أنه من أهل العلم ويعتقد أنه يصلح لأن يفتي، أو يظن الناس من حوله يظنون أنه صالح لكي يكون من أهل العلم، ولم يبلغ الدرجة، ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك، فيبقي رأيه رأيا وخلافه خلافا. هذا مجمل كلام الشاطبي رحمه الله تعالى، ذكره في كتابه الجميل الاعتصام، ممكن يراجع كلامه لو كلام جميل، يراجع في الاعتصام المجلد الثالث صفحة 98، كلام جميل على هذا الأمر. إذن خلاصة القول بالنسبة لهذه القاعدة أن القول على الله عز وجل بلا علم من أعظم

من الجرائم، بل هي أس وأساس كل الجرائم الدينية. الشرك بالله عز وجل وقع بسبب عدم أو بسبب القول على الله بغير علم، ولذلك جعل في هذه الآية آخر شيء، قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل أهل الشرك لما وقعوا في الشرك وقعوا بالقول على الله بغير علم. انظروا وتأملوا في جملة من الآيات، قالوا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكل المشركين وقعوا في هذا الأمر، يزعمون أن هناك أو أن الله عز وجل أذن لهم بأن يعبدوا غيره وأن يتوسلوا بغيره وأن يعبدوا غيره، وهذا أمر خطير. إذن استفدنا أن هذه القاعدة الأولى، وهي قاعدة تحريم التقول على الله، ممكن تجعلها يعني بين قوسين تقول هذه قاعدة تحريم التقول على الله. تهدد أو هدد الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وحاشاه، قال سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. انظر، ولو تقول، يعني التقول معناه أن الإنسان يخبر عن الآخر بشيء لم يقله. زيد من الناس يقول قال عمرو كذا وكذا وهو كذب عليه، هذا يقال إيش؟ تقول. تقول، إذن هذه قاعدة إيش؟ تحريم التقول على الله عز وجل. في قصة القاتل الذي قتل 99 نفسا، لما جاء هذا التائب إلى الله عز وجل، إلى هذا الراهب، ماذا حصل؟ حصل أن هذا الإنسان الراهب ظن الناس أنه يصلح لأن يفتي. الآن لو تسأل العامة من هو أعلم أهل الأرض الآن؟ من هو أعلم أهل الأرض؟ لو ذهبت عند الصوفية سيقولون الحبيب عمر بن حفيظ، الحبيب علي الجفري، تذهب عند الروافض عليهم لعائن الله تترى من أعلم أهل الأرض؟ سيقولون عبد الملك الحوثي الزنديق. طيب ستذهب إلى يعني كل طائفة ستخبرك بأن أعلم أهل الأرض هو فلان. عامة المسلمين ينظرون إلى المشهور بالنسبة لهم، ولذلك انظر، قال فسأل عن أعلم أهل الأرض، ما قال سأذهب أسأل طالب علم أو أسأل إمام مسجد، إنما قال أريد أن يكون المسؤول في هذه المسألة أعلم أهل الأرض، أعلم أهل الأرض. ومن هنا ينبه خاصة يعني عامة الناس أنهم صاروا إذا أرادوا أن يسألوا يسأل من تيسر، أي إنسان صاحب لحية ظنه أهل لأن يسأل. لا يا أخي، لا تجعل دينك هكذا، دينك غالي، يجب عليك أنك لا تسأل إلا من غلب على ظنك بيقين أنه يصلح لأن يسأل. الناس لما صارت تسأل من هب ودب حصلت الفتن في باب العقائد، في باب المناهج، في باب السلوك، في باب العبادات، في كل جوانب الدين أسها وأساسها أنهم سألوا من ليس أهلا للسؤال فأجاب وهو ليس أهلا للجواب.

0: جواب. لكن لما تتحرى كما قال محمد بن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلينتبه الإنسان لمثل هذه المسألة. ولعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا. لو هناك سؤالات.
1: يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل سورة الفاتحة نزلت مرة في مكة ومرة في المدينة؟
0: الله أعلم، أنا بعيد عن هذا غيره.
1: يقول كذلك: هل يجوز أداء النافلة مثل الصيام والصلاة بنية النافلتين؟
0: بالنسبة للنية، هناك يعني مصنفات أو مؤلفات كتبت في باب النية، وأذكر كان وقفت على رسالة في مجلدين فيها بأحكام متعلقة بأحكام النية. والخلاصة أن النية يمكن أن تجمع لك عملين، وهناك قاعدة فقهية عند أهل العلم، تنص على أنه إذا اتفق العملان، جاز أن يشتركا في النية، شريطة ألا يكون أحد العملين مقصودا لذاته. إذا اتفق العملان، يعني مثلا الآن عندك الصيام، ما هو الصيام؟ الصيام أنك تمسك عن طعام وشراب من وقت كذا إلى وقت كذا. طيب، تنظر في حقيقة صيام يوم عرفة وصيام يوم الاثنين أو صيام يوم الخميس، هل يجوز لك أن تنويه عرفة وفي نفس الوقت اثنين وخميس؟ يعني أنت معتاد أن تصوم الاثنين والخميس، يجوز، ويكتب الله عز وجل لك العملين كأنك ماذا أديتهما مرتين. وهكذا النوافل من الصلاة، فيجوز لك أن تصلي ركعتين وتنوي بهما سنة الوضوء، وأيضا كذلك سنة قبلية الصلاة لا بأس، بل ربما تشترك ثلاث نوايا في عمل واحد: سنة وضوء وقبلية الصلاة، وأيضا كذلك مثلا استخارة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أهم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك، الحديث. فيجوز أن تتعدد الأعمال بسبب النية في عمل واحد، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن تضع خط لتعليم الخطأ؟
0: الكتابة في لا تجوز، الكتابة في المصحف لا تجوز. قد وقع خلاف شديد بين العلماء قديما في وقوع الشكل، تشكيل هذا الذي نحن الفتحة والكسرة والضمة، اختلفوا فيه هل يجوز أو لا، لأن الأصل أن القرآن ما كان مشكلا ولا منقوطا، يعني كانت الحروف بدون نقط ولا كذلك مشكلة. لكن لما غلب على الظن، غلب على الظن أن فيها تمجيد وفيها نوع من الإعانة، خاصة لأن العرب تعجم في لغاتهم، أجاز العلماء، ويعني صار الأمر هذا كالمتفق عليه الآن. لكن أنه يضع في المصحف خطا أو يضع دائرة على بعض الكلمات أو نحو ذلك، هذا يفضي إلى العبث بالمصحف، لا يجوز ذلك. بارك الله فيكم. نعم.
1: يقول السائل: صار في مطعومات ويستدل بآيات تحدث عن طعام أهل الجنة وطعام اليهود، فهل هذا من القول على الله بغير علم؟
0: نعم. بالنسبة لانتشار مثل هذه الآونة المتأخرة، كان قديما الناس ما تعرف السمنة، كان غالب الناس أبدانهم نحيلة وكانت أبدانهم رشيقة كما يقولون، فكان العرب إذا رأوا الرجل السمين، ولعل كثير منكم يحفظ حديث يأتي يوم القيامة الرجل السمين البطين

0: لا يزن عند الله. طيب، وهكذا أيضا في خبر بنت غيلان لما قال إذا دخلتم خيبر فإني أدلكم على بنت غيلان تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني ثمينة، ما كان الثمن موجودا في القديم، لكن لما انتشر الآن بسبب الأطعمة، بسبب الأطعمة وبسبب فساد الطعام، قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالأطعمة يا إخوة التي نحن نطعمها في الغالب فيها ما فيها، لكن بعض الناس كما يقولون ركب الموجة، والآن أنا أرى أو أسمع يعني صيحة كبيرة حول ما يسمى بنظام الطيبات. هذا الرجل فيما بدأ لي والله أعلم أنه في بعض الأشياء صحيحة وبعض الأشياء فيها افتراء. الله تبارك وتعالى ما خلق شيئا عبثا، فالذي يقول لك أنه أكل كذا يضر وأكل كذا يضر هذا كلام غير صحيح. قد يكون الضرر لأشخاص بصفات معينة، بصفة معينة، ربما تأكل أنت وأخوك من إناء واحد وهو يذهب إلى المشفى، ما له؟ قال حصل له تسمم غذائي. طب أنا وهو أكلنا من نفس الصحن، يعني ليش أنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى ما يعني عافاني من هذا وهو كاد أن يموت. قد يكون هناك بعض الناس يتأثر من بعض الأطعمة، نعم، لكن الأصل كما قال الله سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، ما في أحد حرم هذه الأشياء. فهناك قد تكون هناك يعني بعض الناس عندهم أفكار أو عندهم أشياء تحملهم على مثل هذه الدعايات، لا سيما مع تدخل يد الإنسان، تدخل يد الإنسان في أشياء، في الخضروات، في بعض اللحوم، بعض الأشياء. نحن لا ننكر أن الإنسان أفسد، لكن ليس معنى ذلك أن أكل هذه الأشياء حرام أو أنه مضر. نعم، قد يكون الضرر على أشخاص بصفات معينة، باعتبارات معينة. طيب، أما أن نجعلها كلام عام فهذا خطأ. نعم،
1: يقول ما حكم الالتحاق بمسابقات القرآن؟
0: مسابقات القرآن إذا كان هو يريد من ذلك أنه يعني يظهر أمره اهتمامه بالقرآن كعبادة فلا مانع، أما إذا كان هو يلتحق لا ليس له قصد إلا الحصول على المال الذي قد وضع فهذه نية سيئة، هذا يدخل في قول الله عز وجل ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، إذا كانت النية خالصة بهذا المعنى. شيخ الإسلام، أو هناك مبحث جميل ممكن تقرؤوه عند حديث النيات، أول حديث في صحيح البخاري من في شرح فتح الباري للحافظ ابن حجر، كلام جميل حول قضية النية، وهو ملخص كلامه أن الناس أربع طبقات من الناس: من يقبل على الله عز وجل لا يريد ولا يتعلق قلبه بشيء من أمر الدنيا، هذا هو صاحب الطبق الأول. القسم الثاني من يكون مخلصا لكن أيضا يعني قد يجد شيئا مقابل هذا العمل الذي قام به، مثل ما يحصل المجاهد على بعض الغنائم، أو مثل ما يحصل الحاج على بعض التجارة، كما قال الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في الآية في الحج. وهكذا أيضا يعني إذا مثلا درس وأعطي شيئا لا مانع، لكن لا يجعل هذا إيش الهدف، لا يجعل هذا الهدف. القسم الثالث الذي جعل الهدف هذا وجعل معه يعني العمل الصالح، وقسم الآخر الرابع الذين إيش ما ليس لهم هم، هؤلاء هم المنافقون كما قال الله سبحانه وتعالى فيهم إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فهذا خطير.

0: إذا كان يعني أخفق أو ما جاء الأول ما أعطي الأول يغضب، لماذا أنا يعني أنا خطأتني اللجنة في كذا وهو أخطأ في ثلاث مرات لكن جعله الأول يغضب، هذا خطير. ولذلك أنا أنصح أبنائي إذا لا كانوا كذلك لا يدخلون في هذه الأشياء، هذه غالبا يدخل فيها الشيطان ويحول النيات. احفظ لله واعمل لله، وهذا المال الذي ربما أنت تبحث عنه ربما يكون شر عليك. نعم.
1: يقول يا شيخ نصيحة لمن يظن أن المرأة ربة البيت عاطلة عن العمل مع أنها تربي الأجيال.
0: هذا الكلام غير صحيح، بل المرأة كما قال شوقي الأم مدرسة إن أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. الأم هي الأصل، هي منبع الرجال. انظروا من خرج أحمد بن حنبل ومن خرج الشافعي، أمهاتهم بل من قبلهم عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه الإمام المفجل. عطاء كان ذميم الصورة، أسود أفطس أحول أشل، يعني لو نظرت إليه قبيح الصورة، لا لا لا لا جمال فيه. لما رأته أمه بهذه الصفة قالت يا بني طلب العلم، فطلب العلم حتى صار ينادى في الموقف ألا يفتي الناس إلا عطاء، صار يعني كما يقولون رتبة إيش المفتي الكبير أو رئيس الإفتاء، ممنوع أن يفتي أحد إلا عطاء رحمه الله. ولذلك يا إخوة العناية بالأمهات تكون من بدء الأمر باختيار الرجل. الرجل ينبغي على أن يختار المرأة التي تصلح أن تكون أما، يصلح أن تكون أما، ما يأتي مثلا يبحث فقط عن أصل الجمال فقط، ما يلتفت إلى الخلق ولا يلتفت إلى الدين. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع، فذكر جمالها ومالها وحسبها ونسبها ولذات الدين. فكونك تقول أن المرأة يعني فقط ربت بيت وأنا أتعب وأنا أكدح وأنا كذا، هي تربي الجيل. ولذلك لما صار أعداؤنا يجتهدون في إخراج المرأة عن بيتها وجعلها تشارك الرجل دمرت المجتمعات. لو أعيدت المرأة إلى البيت وأكل إليها مهمة تربية النشء لأخرجت جيلا من أحسن الأجيال. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: حياك الله، كيف حالك؟ خير؟ طيب؟ الله يبارك فيك. عليه السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك.

آمنت منه أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن، أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة. أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها أي الطمأنينة واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة، قول العلماء بوجوب الواجبات واجبات الصلاة لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات.

فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث، هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثم اختلاف يسير، فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا، قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد، والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها، بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى،

0: فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ. عندك موجودة؟ أي لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى. وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يدي. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى
0: كما صلى فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، فحرف ثم ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل، واضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة فلتصور أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قولي على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم وعليك السلام وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح، قال يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا، قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة، هذا قال وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول، دون الأول، ثم علق عليه. فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته. وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة، في صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة أيضا. وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات للإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع فارجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل، والنسخة التي عندي ثم افعل، ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد فسل إلى ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي، قال فصلى كما فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل كما في رواية الباب في نسختي. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا صحيح، لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالساً.

0: يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفي آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا بعد هذه الرواية قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد. فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك ارجع فصلي. قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث. وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة، قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون

0: هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إننا نحمد الله حمدا كثيرا طيبا على هذه الدورة المباركة، دورة الإمام ابن القيم الثالثة عشرة في مسجد الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله تعالى في مدينة عدن. وكتابنا وكتاب التعبير من صحيح الإمام البخاري، فجمع بين علم من علوم النبوة وبين كتاب تلقته الأمة بالقبول، وإن كان من أهل العلم من أفرده بالتأليف، ومن أهل العلم ممن دونوا السنة قد أفردوه في أبواب وكتب، فعبر عنه الإمام البخاري في كتاب التعبير
1: غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة،
0: وإلا كان يعبر، لكن لما كان التأويل يحتمل عدة معاني في القرآن فإنه اختار هذا التعبير، وإلا بعضهم عنوان له بتفسير الرؤيا، وهنا تعبير الرؤيا فعبر به بالتعبير. وأكثر تعبيرات القرآن بالتأويل، نبئنا بتأويله، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ولكن كما ذكر أهل العلم أن لفظة التأويل لها عدة معان كما جاء في القرآن الكريم، فقد تأتي لبيان سبب وقوع الفعل كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وفي الآية الأخرى تستطع عليه صبرا. يعني لماذا وقع منه هذه الأفعال التي أنكرها عليه موسى عليه الصلاة والسلام؟ ويأتي التأويل لتفسير المتشابه، وما يعلم تأويله إلا الله. وهناك عدة معاني في هذا الباب، فاختار البخاري رحمه الله تعالى لفظ التعبير كما قال الملك: إن كنتم لر تعبرون، وهو أصلا من العبور، من العبور، يؤخذ من العبور عند العرب، وهو العبور من الظاهر إلى الباطن في تفسير الرؤيا، أو العبور إلى واقع الرؤيا التي تقع بعد ذلك

0: وهو خاص بتفسير الرؤيا، عبور من ظاهرها إلى باطنها، أو قالوا النظر في الشيء فيعتبر أو فيعتبر ببعضه البعض حتى يصل إلى الفهم للرؤيا. ومنهم من يفسرها ويعبر عنها بتعبير الرؤيا وتفسير الرؤيا وتفسير الأحلام والرؤى. فهنا جاء في كتاب التعبير، وهي تعبير الرؤى. وهو علم معتبر، علم من علم الأنبياء ومن علوم الأنبياء، بل هو كما قال الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى يدخل في الفتيا
1: غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة
0: أن يعبر لهم يوسف الرؤيا بهيئة، فهو من العلوم الشرعية التي أنعم الله بها على عباده. فيسعى طالب العلم عند تعلمه للسنة أن يتعلم ويؤجر عليه، يؤجر على تعليمه وعلى تعلمه. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، فهي اجتباء، فهي نعمة حتى تذكرها يوسف عليه الصلاة والسلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي أنه علم. ولكن أهل العلم منهم من يقول إنه اجتباء، يختص الله به من يشاء، لكن الظاهر أنه علم يتعلم ويكتسب بالتعلم، قد يفرق في فراسة هذا وهذا، ولا يلزم أن كل عالم عنده علم بهذا العلم، إنما عندهم رؤوس العلم هذا وأصول العلم. لذلك لما جاء الرجل فقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله دعني أعبرها. فهنا جاء لفظ التعبير، وجاء في السنة ما أولتها، فيقول أولتها كذا. فهل هو كما يعتقد كثير من الناس أن الرؤيا إذا فسرت وقعت، وإذا لم تفسر لم تقع؟ الرؤيا هو مثل يضربه الله عز وجل، لأنها رؤيا صالحة، مثل يضربه الله عز وجل، وقد أوكل بذلك ملك فيعطيك هذا المثل حتى تعتبر. فإما هي بشرى للمؤمن، وإما هي ثبات، وإما هي تحذير وإنذار من شيء وقع فيه أو قصر فيه فينتفع المؤمن. إذن أنت أحق بأن تفسر ما جرى لك، لأنك أنت أعرف الناس بنفسك. لو رأيت الرؤيا إلا ما كان من الرؤيا الخفية التي لا يتوصل بها إليها إلا عند الحذاق في هذا الشأن،

إلا من الرؤيا ما هو واضح جلي لا يحتاج إلى تعبير. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فكان رؤى الأنبياء وحي من الله عز وجل. فإن إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ابنه أنه يذبح ابنه إسماعيل فقص عليه الرؤيا فعلم إسماعيل أن هذا أمر. قال يا أبت افعل ما تؤمر. وهكذا سيأتي معنا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. رؤيا واضحة لا تحتاج إلى تفسير ولكن تحتاج إلى صبر ويقين وإيمان وتصديق بأنها واقع على محالة. لكن متى تقع الله أعلم. لذلك رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام قال وقعت بعد عشرات السنين منهم من قال بعد 30 سنة 35 سنة 40 سنة. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. ماذا رأى وهو صغير؟ إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. بعدها وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثم قال يا أبتي وخروا له سجدا ورفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. بعد كم؟ بعد عشرات السنين. وهكذا سيأتي معنا في مسألة عمرة القضاء وأن وقعت بعد عام. فالرؤيا الصالحة هي كرامة من الله عز وجل للعبد الصالح. لذلك كان عبد الله بن عمر عندما فهم من الرؤيا الصالحة أنها تدل على الخيرية فكان يقول أن رجالا كانوا يسألون رسول الله يرون الرؤيا فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسرها لهم. فقال فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها بل دعا الله عز وجل وقال اللهم إن كان لي عندك خير فأرني منامة أو رؤيا. يدل على الخيرية الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح تدل على الخيرية. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر قال يؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة تدل على خير رأيها. ومن أهميتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن سمرة أو سمرة بن جندب كما في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يجلس بعد صلاة الفجر وفي رواية إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فيقول من رأى منكم رؤيا من رأى منكم الليلة رؤيا فيفسرها له النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال كان يكثر أن يقول يكثر لأنها فيها البشرى لأهل الإيمان فيها الثبات. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رأى قريش قلة محتقرة وإذ يريكهم الله في منامه.

0: قليلا. هذا فيه الثبات، وأن النصر نازل، أنهم شرذمة قليلة قليلة. وكان يري المشركين في منامهم قوة وبأس المسلمين حتى تضعف قواهم وهممهم، ففيها الثبات وفيها البشارة للمؤمن، كما سيأتي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وهو كان من أحبار اليهود فأسلم، فرأى رؤيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يموت عبد الله بن سلام وهو ماسك بالعروة الوثقى. حتى فهم منها الصحابة أنه إيش؟ أنه رجل من أهل الجنة، وسيأتي. فالرؤيا والتعبير، تعبير هذه الرؤيا لا يكون من أي أحد، بل ممن تعلم، فهو علم يتعلم، قد لا تصل إلى الذروة فيه، وليس كل معبر يصيب. كان أبو بكر من أشد الصحابة معرفة لها، من أكثر الصحابة معرفة لها وخبير بها، ومع ذلك لما عبر قال: أصبت يا رسول الله؟ قال: أصبت شيئا وأخطأت شيئا، يعني حصل عندك خطأ. قال: أخبرني. فلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما أخطأ. ففي هذا على أن المعبر لا بد أن يكون ممن عنده علم بهذه الرؤيا، وقد يصيب وقد يخطئ، وهذا حال البشر، قد يصيب من هو أحذق في هذا ويفهمها من هو مبتدئ في هذا. لذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن هل يعبرها كل أحد، قال: أبي النبوة يلعب؟ لا يعبرها إلا الذي يعلم بها، العالم بها، ليس كل أحد يعبر، لأنها جزء من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنى هذا الأمر.
1: والحسد بقلوب المؤمنين، وفي رؤيا الصالحة يراها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
2: لا نحاول دار إلا بإحسان.
1: بسم الله
2: الرحمن الرحيم. الله مباشره خليه قليل يد
1: قال
2: لا لا لا في هو بقاله
1: في
2: صحيحه ثابت عليه، والله مش عارف الناس كلها تتكلم عليه.
3: انا ما
1: ويتزوج ثم يرجع الى قريه تنوده لمثلها حتى يجيئه الحق وهو في الغالب.

0: فجاءه الملك في مقام اخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت انا العقارب فاخذ لا يقاتل حتى لا يقاتل الحق ثم ارسلني فقال اقرب فقلت ما انا العقارب فاخذني فغصب الاسلام حتى بلغ مني الدخل ثم ارسلني فقال قلت ما انا بقارئ
1: هل عبد الحي يروح البيت
0: الله
1: يتوع البيت
0: قلت
1: له ثاني روح البيت
0: قال لك يا ثاني رجع بها زوجها
1: حتى
0: لقى حديثة فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروح فقال يا خديجة مالي فأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي فقالت
1: كلا
0: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتطلب الحديث
1: فتحمل
0: السن وتكفر الخيس حي حي الله معك
1: شوف لك جلاس عبد الله جلاس ما بين
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أروا يحييهم فقال ورقه نعم
1: هو اسمه
0: طهب الحليب
1: الحليب
0: ثم لم ينشك
1: شكر هذا أول
0: صلى الله عليه وسلم فيها
2: ويقوم يا صالحا ويقوم يا صالحا

لا.

0: استعمال الشهادة الشيخ عن طلب
1: كلام صحيح. تغيّد الواحد صحيح. تقدم شيخ منير. وعاد بكرة بقدم غان.
0: أي قادم؟
1: لا الدرس كان وإلا عشرة إلا أيوة قال ونص اليوم بكرة قال ممكن ربع بكتاب طويل قال تشيل نمشي عبد الله شوف أنا بقول لك حاجة هذا أبدين الشيخ خطير الثاني هذا تحرف أنا هذا الشيخ خطير بعدين ما بيلاقي عشان ولا شيء مشكلة خافي خبي أجي صباح يا عبد الله كله عفو
0: الله يجيب الحلال
1: خير
0: الله ما نبغى الطلاب
1: محتاجين والله العظيم لا لا بعيش أقوله
0: لا بيجي شو نخبرنا
1: لا لا لا
2: الله يخلص يا شيخ عارف جاهز للسمية كامل ولا عارف؟ كامل السمية هذا ليش جاهز صح؟ مستحنا يا مسلم اللهم يطبع
3: وكانت الإمام هذا من أغلاق الإمام أصلاف مرسي مرسي وإذا المرسى على آية السكر يعني الذي خلقهم يفهمون لا يزيد سورة أو يزيد حتى لم يشتف لكن بعض العلماء هذه فنعبوه الله من قد ما لا يحسبون بعض العلماء

0: مدالي ميكروفون يمين يسار يسمعون اللي وراء طرش جدي ما يسمعوش بعض هذا لا إمام طرش هذا تمين مدالي أنا طبق السنة أطبق السنة راعي الذي كان يقول أقتدي بأضعفهم أنت إمام أقتدي بإيش؟ بالضعيف تصلي وتراعي الناس طبق الكهرباء لا بقى كمل سورة البقرة طب الناس الناس يقولوا أول ما تقول شان الأمراض الأمراض هذه سكر الضغط كل حاجة من قال؟ واحد يقال له تسلا
1: هذا اللي يسمى
0: قتلوه هو كل اخترع قتلوه قال له هذا اليهودي لما يهودي للشعر هذا اللي يفعل هذا اللي يفعل هذا اللي يفعل هذا اللي يفعل هذا اللي يفعل هذا اللي يفعل هذا اللي يفعل هذا اللي يفعل هذا اللي يفعل هذا اللي يفعل هذا اللي يفعل هذا اللي مستعمل هو اخترع النوم لأغراض الأجداد من ترى حضر
1: الأجداد
0: وإنما ما تستوي هل هذا مرض مهم عمل الحياة ما في له علاج مرض الأجداد اسمه سرطان قال اللي خذ الدواء حتى السكر يموت بالسكري يستمر الاعتلال البصري وهو ما زال مع الأدوية وكل حاجة إيه معنى هذا؟ هو قال في أمريكا يقول هو هذا النظام
2: أحتاج
0: عن يكتبر نعم بطل نظامك
2: وراء
0: لا استوي لا انا كان انا وقفت من المعركة عالية
2: فاحنا مثلا وقفنا الدعاء
0: لو في دم على
1: الشهر عمري يمتع الواقع وصلنا وقفنا معهم نطلع لا يا شباب هذا

ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا؟ في حديث المسيء صلاته، في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من؟ ابن الملقن محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته، واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره، وقال أبو أسامة في الأخير، وأسند الرواية. وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ، ومما قاله الحافظ ابن حجر قال وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية، هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة، واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ، إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا؟ اللفظة. أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب، عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا، وهو الوجه نعم الرابع، هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث عظيم، وهو أصل في الباب، حديث عظيم وهو أصل في الباب، وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصاراً.

تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحكية بقوله، تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله. صحيح، حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره، هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة. الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. وضح. وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره. فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. وضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة.

إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه. إذن نقول بناء على هذا، مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة، لا الشاذة ولا المنكر، واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريط في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث، التفريط في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب، واضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس، جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين. الوجه الأول، الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالات بعضهم، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب، وما لم يذكر فيه فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر، أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به، إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أتاء في الصلاة كاف في الوجوب. طيب، الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه، قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات،

وهذا الموطن موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط. أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبات. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر. أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بالصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد في حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر، هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله. واضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء بعد. طيب، ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان. قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ناسخ يعني، صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء. القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح، أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها ويعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم

يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. وضح؟ وضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب. فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. وضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات، لما سأل: الله أمرك، الله أمرك، قال: واللازم باطل. أننا نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول: الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد، الأمر الزائد. نقول: لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن

رفاع خلاد رحمه الله خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أن إذا كان شهد وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا يقول رحمة الله عليه، قال جوابه من وجوه: أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه حملوا الحديث يعني قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد، فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا، فاقنعوا، نحن هذا ما نستدل به عليكم، لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها

0: الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله. تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس،
1: نعم السادس،
0: قوله في الحديث: فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد، خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات. وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض، قال: واسمه خلاد. واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر: هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا، حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد بن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد، وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. وضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث: فصلى، ها؟ فصلى. زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين. فصلى يعني كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أن تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي في الرواية نفسها، يقول: وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، والرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته، لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها؟ يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، من أنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه. واضح؟ وزاد أيضا في رواية إسحاق ابن أبي طلحة، قال: ولا ندري ما يعيب منها، يعني ما ندري ما يعيب من صلاة خلاد. الصحابة يقولون: رأيناه رمقه ولا ندري ما يعيب منها. وجاء عند ابن أبي شيبة في رواية أبي خالد: يرمقه ونحن لا نشعر، ونحن إيش؟ لا نشعر. هل بمعنى قولي أن لا نشعر بمعنى لا نعلم؟ لا، انتبه، لأنه هو الذي يحكي يقول ويرمقه في صلاته، وقال ولا ندري ما يعيب منها، وهنا يقول يرمقه ونحن لا نشعر. إذن يجب أن يحمل أن المراد لا نشعر بما يعيب منها، لا نشعر بما يعيب إيش منها. وضح؟ حتى يستقيم لك الفهم والروايات تتضح لك. نعم. وقوله ارجع كما عندنا هنا، قال ارجع فصلي، جاء في رواية ابن عجلان، محمد ابن عجلان عند الشافعي في المسند: أعد صلاتك. هنا عندنا ايش؟ ارجع فصلي،

قال في رواية ابن عجلان قال أعد إيش صلاتك. وهذا اللفظ انتبه مفيد مهم، سيأتي التعليق عليه بعد قليل، مهم لأنه قال له في الحديث فإنك لم إيش لم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. النفي هو قام، خلاد رضي الله عنه قام، أتى بركوع وسجود صحيح، وما يعني قام بالفعل، ومع هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، نفى عنه إيش مع أنه فعل. إذن النفي هنا متوجه إلى نفي الوجود الشرعي، أي لم تصلي الصلاة الشرعية، لم تصلي أي لم تصلي الصلاة الشرعية، نفي وجود إيش الوجود الشرعي، مع أنه قام وفعل وقام وقعد، لكن هل قيامه وقعوده كان شرعيا؟ لا. وضح؟ وقلت ارجع معي في قولي أعد صلاتك، الأمر بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة دليل على أن النفي نفي صحة، أن النفي إيش نفي صحة، لم تصلي، خلافا لمن قال بأن المراد به نفي الكمال بمعنى لم تصلي صلاة كاملة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بإيش بالإعادة، أي أن تلك ملغية، تلك ملغاة. وضح؟ قوله في الحديث وعليك السلام، لما سلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام رد عليه كما مر معنا في الروايات، فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدللنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير. ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش بالحق، هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات صحيح مرت معنا، لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق، يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق. فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن

0: ظنا فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش السفسطة هذه. قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة يعني، ما هذه السفسطة؟ واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر، سبق عندنا فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم.
1: كان آخر درسنا فيما يتعلق بعشرة النساء، وأن الواجب على المرء المسلم أن يراعي حق زوجته، والمرأة المسلمة تراعي حق زوجها. أيضا ذكرنا من حقوق المرأة أن يطعمها مما طعم، وأن يكسوها مما اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت، هذا إذا احتاجت إلى هجر، أما هجر الظلم هذا لا يجوز. يقال أنه تمت دراسة تكلم حولها رجل أستاذ حول هذا الذي يسمون بالمخبر أو الاجتماعي، وأيضا امرأة، قالوا أكثر النساء الصالحات هم المعنفات الذي يعنفهم أزواجهم، وهم الذين يصبرون على أذى أزواجهم، والعكس أكثر الرجال الصالحين هم الذين يتزوجون النساء التي لا تستقيم لهم على طريقة. نعم، يعني النساء الصالحات تحت رجال يذيقوهم المر، والرجال الصالحين

0: النساء تذيقهم المر، هذا في الغالب طبعا ونادر ما، ولذلك أثبتت الدراسات في المجتمعات أنها هذه موجودة في المجتمع، هذه موجودة في المجتمع. نعم. طيب نقرأ. وصلنا حديث ابن عباس.
1: الحمد لله خالق الأيام والشهور ومفني الأعوام والدهور وجامع الأنام للنشور، فنشكره على كل الأمور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه.
0: نعم. حديث ابن عباس فيه أدب نبوي عند معاشرة الرجل لامرأته، ولذلك اتفق أهل العلم على استحباب التسمية عند الجماع، وهي خاصة للرجال دون النساء، ولا حرج لو قالته المرأة، فإن نسيها قالوا لا حرج عليه، فهي مستحبة. وبعضهم يقول بسم الله أولا وآخرة، قالوا هذا قياس مع الفارق، كيف بسم الله والآخرة؟ ما هو طعام؟ نعم. فإذا نسيها فتمضي ولا شيء عليه. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهم ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. اختلف العلماء في الضرر الذي لن يصيبه من قبل الشيطان إن سمى، واتفقوا على أنه لا يخص الصلاح، صلاح الولد بصلاح الوالدين، سمى أو لم يسمي، ولكن لم يضره قيل يطعنه في خاصرته عند ولادته، وقيل يضره بالأمراض، وقيل الضرر العام الوسوسة وغير ذلك. لكن مسألة الصلاح فهي لا تتعلق بالتسمية، ولهذا يقولون أن بعضهم صالح وأبوه غير صالح، مستحيل يسمي، بل خرج من ضئضئهم، من ضئضئ كفار، أبوه كافر وأمه كافرة، ما يعرفون رب العالمين ولا يسمون، خرج منهم صالح، خرج منهم مسلم، خرج منهم نبي. فمسألة الصلاح هذه بصلاح الوالدين، وكله بتقدير الله عز وجل. أما التسمية لا يضره، أي لا يمسه بشيء، ولذلك يقول بعض أهل العلم يعني الأمراض الوسوسة وما أشبه ذلك. نعم. كمال التسمية أن يقول بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فلو قال بسم الله دون أن يأتي بالدعاء لا حرج في ذلك. نعم. فالكمال أن يأتي بهذا، الكمال أن يأتي بهذا. نعم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء صافطا عليها حتى يرضى عنها.
0: نعم. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، كناية عن الجماع، لأنه يستقبح ذكره

بل لأن هذا من حقوقه، فلا يجوز للمرأة أن تمتنع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنتها الملائكة، والرواية الأخرى وإلا كان الذي في السماء أي الله لا يرضى عنها. وأيضا جاء فيه وعيد شديد، ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة ولا تجاوز تراقيهم أي لا ترتفع، ومنهم امرأة بات زوجها وهو عليها غضبان. وأيضا ثلاثة لا تقبل صلاتهم، ومنهم امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فأبت. وهذه الأحاديث بمجموعها تحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويجب على المرأة أن تجيب زوجها ولو كانت على التنور، يعني عند الخبز تخبز ودعاها يجب عليها أن تلبي، إلا إذا كان هناك عذر، عذر شرعي أو عذر مرضي فلا بأس أن تعتذر. أما أنها تستعمله بمسألة لي الذراع، يعني إن تريد منه شيء سأعاقب بهذا، هذا لا يجوز. حتى يقول بعض العلماء ولو كان بينك وبينه خصومة فدعاك يجب عليك أن تلبي. نعم، لكن إلا من رحم الله من النساء من يعرف هذا الحقوق. هنا المؤلف ذكر حق من حقوق المرأة تجاه زوجها، وهي أنها تستجيب إذا دعاها. فمن باب تتمة الفائدة نذكر أولا ما هو الواجب على المرأة تجاه زوجها. واحد، الطاعة بالمعروف فيما لا يخالف شرع الله. اثنين، حفظ العرض وعدم خيانته حتى عند غيبته. لا يجوز لك أن تخوني زوجك أو تتكلمين مع الرجال أو تخالطين الرجال، فهذه أمانة. لا يجوز للمرأة كشف عورتها وأستارها. ثالثا، حفظ ماله وهو التدبير في النفقة وعدم التصرف في مال الزوج إلا بإذنه، إلا إذا قصر في نفقتها الواجبة، لأن المرأة تحتاج إلى واجبات حاجيات كماليات، فإذا قصر في الضروريات جاز لها أن تأخذ. لحديث هند زوجة أبي سفيان قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف، يعني ما في زيادة. أما المرأة التي تسرق من أموال زوجها وتأخذ هذا لا يجوز. قالت زوجي مبذر، كذلك حتى لو كان مبذرا إن صحيح، لأنه قد يسيء الظن بك إذا أخذت أموالا من مخبأه أو من أي مكان، بل واجب عليك أن تنصحي، فإن لم ينتصح دعيه، لست المخولة ولا المسؤولة في أموال زوجك. نعم، فإذا احتجت إلى ضروريات أخذت، ما احتجت إلى ضروريات لا يجوز لك ذلك. تريد تذهب إلى عرس، تريد أن تتزين، تأخذ أموالا أو تبعثر أو تعطي لأهلها أو لأقاربها أو من هنا أو كذا، هذا لا يجوز، بل واجب عليك الحفاظ على مال زوجك فهو أمانة. رابعا، حفظ الأسرار الزوجية. ما ينبغي خروج أسرار الزوجية أو أي شيء بينك وبين زوجك. أيضا النساء هداهم الله يتناقلون الأخبار، زوجي يفعل يعمل ويترك وكذا، والأخرى قد تكون محرومة من هذه الأشياء، فقد يدب في قلبها الحسد فتحسد، فتحسدك. لا تخبري بكل شيء، زوجي يمشيني يأخذني إلى المطعم ويفعل، وهي مثلا هذه التي تتكلمين عندها زوجها لا يفعل لها هذه الأفعال، ما ينبغي لك أن تقولي. أو تقول زوجي ما شاء الله له دور في المطبخ، ها؟ وهذا يقول كيف دور مطبخ، والله ما يرفع كأس له، وهكذا. فبعض الناس لا تذكر هذه الأشياء، هذه أسرار زوجية ما ينبغي أن تخرج. لماذا؟ لأن الذي يسمعك إما صديق وإما عدو، وحتى الصديق قد يكون عدوا يوم من الأيام. نعم، وليس عيبا أن الرجل يقوم بمساعدة أهله. النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة كان يفعل كل شيء في البيت،

0: نعم. فإذا حان وقت الصلاة خرج، يا قال فكان يخيط، يخيط ثوبه ويرقع، وكان يأتي بالماء ويفعل، فلا بأس هذا بين الزوجين، لا تخرج هذه الأسرار، زوجي يفعل كذا، زوجي عمل كذا، أو تخبر الناس بما يفعل لها زوجها. وبعضهم قد تقول هذا الكلام من باب التشبع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. تلك المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أظهر أمام، قال لها لا يجوز، فلا ينبغي للمرأة، بل واجب عليها أن تحفظ أسرارها بينها وبين زوجها. خامسا، الاحترام والتقدير بين الزوجين، يجب كل منهما أن يحترم الآخر، لا يحتقر، لا يشمئز، لا يزدري، لا يقبح، لا يضرب، ومثلها أيضا المرأة يجب عليها أن تحترم زوجها احترام، تقدره، تعرف مكانته. نعم. سادسا، التمكين من الفراش لهذا الحديث وعدم الامتناع دون أي عذر شرعي أو صحي. لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها، نعم، فإنه من حقوقه، ينفق عليك، يكسوك وأسكنك، الواجب عليك التمكين. سابعا، إصلاح الطعام وأمور البيت. هل يجب على المرأة أن تصلح الطعام أم أن هذا مستحب؟ جمهور العلماء يرى أن هذا مستحب، أن المرأة تعجن وتطبخ. وأما القول الثاني وهي الرواية عن الإمام أحمد المشهور عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من العلماء المحققين، قالوا واجب على المرأة، لأن هذا من العرف المتعارف أن المرأة تقوم بإصلاح الطعام وطهيه وعجنه، فهذا هو الواجب عليها. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: كيف أن يقال للمرأة يستحب لها ومن لوازم الزواج هو تجهيز هذه الأشياء، كالذي يشتري عبد ويقول له لا يعمل، فما الفائدة من شراء العبد؟ إذن ما الفائدة من الزواج؟ فالراجح هو القول الثاني، أنه يجب على المرأة، ويرجع ذلك إلى العرف، فالحضرية غير البدوية، الحضرية غير البدوية، وبلدة عن بلدة تختلف، فيرجع فيه إلى العرف. فإذا كانت هذه البلاد عندهم من لوازم خدمة البيت إتيان بالخادمة، هذا عرف يتعارف فيه، أما إذا كان ليس متعارف فيه فلا يجب على الزوج، لينفق ذو سعة من سعته. أيضا الحضرية غير البدوية، البدوية تذهب وتأتي بالحطب وتأتي بالماء، فلا يأتي بحضرية ويقول لا افعلي ما تفعل تلك، لا، فتختلف باختلاف أعراف الناس في البادية أو في الحضر، يرجع في ذلك إلى العرف. لا يأتي يقول أنا بدوي تزوجتها، تزوجت حضرية، فيأتي بالحضرية إلى البادية فيقول لا قومي وافعلي كما تفعل البدوية، هذا لا يلزمها. نعم، إذا أنت رضيت بهذه الحضرية ارضى بعرفها، ارضى بعرفها. نعم، فالواجب على المرأة أنها ماذا بارك الله فيكم، أنها تقوم بعملية طهي الطعام وعجنه وإصلاحه. بعدها يختلف هل الضيف له حق أو الأقارب لهم حق. الضيف إذا كان أتى إليك فهو واجب على كليهما، الزوج والزوجة، باستضافته، نعم، ومن استضافته طهي الطعام. أما الأقارب لا يلزمها، مثلا يقول لها اطبخي اليوم لإخواني، اطبخي كذا، هذه ليست لازمة فيه، ليست لازمة فيه. إذا كان العرف السائد في البلاد أنه ما يصلحون الطعام للأقارب فيرجع في ذلك إلى العرف، إلا إذا طلبت منها طلبا وتوددت، هذا الأمر راجع إليه، لكن تقول لا هي ما تسمع كلامي. لماذا؟ ما طبخت لأخي، ما طبخ لأختي، ما تفعل كذا، يرجع فيه إلى العرف. ولذلك تكثر المشاكل والخلافات بسبب هذا، يرجع في ذلك إلى العرف. انظر هل العرف موجود في هذا البلاد أنهم يطبخون للأقارب ويكونون قريبين، فلا حرج من ذلك. إذا كانوا ليسوا ذاك فلا يجب عليها. نعم.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه.
0: نعم، حديث ابن عمر متفق عليه، لعن الواصلة والمستوصلة، واللعن هو الطرد من رحمة الله. الطرد من رحمة الله يعني كبيرة من كبائر الذنوب، والذي قبلها أيضا كبيرة، امتناع المرأة كما قال بعض أهل العلم، وهذه أيضا كبيرة. الواصلة والمستوصلة، ما هي الواصلة؟ قالوا الذي تصل الشعر بشعر غيره. والمستوصلة هي التي تقوم بالإيصال، هي التي تعمل الإيصال. والواشمة هي التي توشم وجهها بالإبر ثم تقوم بعد ذلك بإيش؟ بوضع الكحل حتى يظهر لون البشرة غير اللون المعروف. والمستوشمة هي التي تقوم بعملية الوشم. إذن لعن الذي رضت والذي فعل، فهذا دليل على لعن الواصلة والمستوصلة. طيب لماذا ذكر المؤلف هذا؟ ذكر المؤلف هذا من ناحية أو من جانب الزينة للمرأة. فبعض النساء يتزيننا لكن ما يعرفون ضوابط الزينة. إذن نحن أولا نتكلم عن هذا الحديث. لعن الواصلة، لعن وصف يجوز، لعن معين اختلف العلماء فيه، والصحيح أنه لا يجوز لعن المعين المسلم. لعن الكافر جملة يجوز، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن المعين خلاف على ثلاثة أقوال، والصحيح أنه لا يلعن، لأنك لا تدري ماذا يختم عليه. إن مات على كفره يجوز لعنه، يجوز لعنه. إن الذين ماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإذا مات على كفره يجوز لعنه. طيب، التجمل للمرأة للزوج أمر مطلوب شرعا، لكن في حدود الشرع. النساء توسعوا في هذا الجانب، توسعوا في مسألة الزينة، فوقعوا في بعض المحذورات، وهو أمر مستحب، وهو من حقوق الزوج على زوجته، والعكس أيضا، الزوج على زوجها. لا يسأل المرأة زوجته الزينة وهو لا يتزين لها، بل واجب من كلا الزوجين. نأتي أولا إلى صبغ الشعر، هل يجوز المرأة أن تصبغ شعرها أم لا؟ أكثر العلماء على جواز صبغ المرأة لشعرها حتى ولو كان على غير تغيير الشيب، أما إذا كان على تغيير الشيب فأجمعوا على مشروعيته. وأما إذا كان لغير الشيب فيجوز إذا اجتنبت الصبغة السوداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغ بالصبغة السوداء. نعم، حتى سواء كانت اسمها حنة أو اسمها صبغة أو أي مواد توضع في الشعر فتجعله أسودا لا يجوز، جنبوه السواد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يأتي زمان على أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. والمسألة خلافية في مسألة الخضاب، لكن نحن نتكلم على إذا صفرت وحمرت وغير ذلك فلا حرج من ذلك، لكن بشرطين اثنين: ألا تشابه بهذه الصبغة كافرة أو الكافرات، والثاني ألا تشابه بها فاسقات. رأت فاسقة من المغنيات أو الممثلات تريد تعمل مثلها لا يجوز لها، لكن تريد أن تتزين لزوجها فلا بأس بذلك، استعمل الميش هذا الذي يسمى أو كذا، فلا حرج من هذا إذا أرادت أن تتجمل لزوجها. الثاني وصل الشعر بالشعر، وصل الشعر بالشعر محرم عند أكثر العلماء، بل نقل بعضهم الإجماع وقال بعضهم بكراهيته، والصحيح أنه حرام، لا يجوز وصل شعر بشعر. طيب، معنى مسألة، إذا قلنا أن الشعر محرم فلو أننا

صناه بخيوط غير الشعر، خيوط قماشية أو ما شابه ذلك. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سئل عن القرامل، يعني هذه الخيوط، فقال لا بأس بها بالقرامل. نعم. وفي حديث آخر نهى عن القرامل، وكلا الحديثين ضعيف، لكن القول الأول قالوا لا يجوز ذلك. ما الدليل؟ قالوا فعل معاوية رضي الله عنه أنه أخذ جمة من قماش فقال انظروا إلى النساء كيف غيروا خلق الله عز وجل، ويقطع قماش، وهذه يضعونها كانوا في المرأة إذا كان شعرها خفيف تضع تحت شعرها الخفيف فيظهر أنه إيش كثيف. قال فهؤلاء غيروا، فقالوا معاوية هو صحابي وهو أعلم بما نهي عنه، فالقول بأنه يحرم قول رجحه جماهير أهل العلم. القول الثاني قالوا لا بأس، وقد روي عن ذلك آثار عن الصحابة وعن أيضا التابعين، وكلها في إسنادها مقال، فأجازوا القرامل. هذه القرامل يعني شعرها قصير توصله بقماش، يعني مثل الخيوط، مثل ماذا؟ الخيوط، لكن قماشية وليست شعر. نعم. فالذي يظهر والله أعلم الأولى تركه، على أن المسألة فيها خلاف، منهم من أجاز ومنهم من منع، لكن لو تترك المرأة هذا يكون لها أفضل. طيب، لبس الباروكة. الباروكة هو الشعر المستعار تلبسه المرأة. هذه الباروكة يا أخوان كما قال أهل العلم هي من المستجدات الذي ظهرت في زماننا، وإلا ما كان يعرف في قديما الباروكة. تعرف الباروكة؟ شعر، شعر كامل جاهز، أجعد أو حرير أو كذا، تختار اللي تريد تلبسه كامل، تلبسه كامل. أفتت اللجنة الدائمة والمجامع الفقهية أن هذا تشبه، تشبه بأعداء الإسلام ولا يجوز، وأيضا فيه غش وتشبع بما لم يعطى، يعني يظهر الشعر حريرا ويظن الناس أن هذا شعرها وهو ليس بشعرها، فلا يجوز ذلك إلا إذا أصيبت بمرض أسقط الشعر أو خلقت صلعاء، مرض كسرطان عافانا الله إياكم يسقط شعرها، فلا بأس إذا لبست الباروكة أو خلقت صلعاء، فلا بأس أن تلبس الباروكة، لأن هذا من باب التجمل ولا بأس بالتجمل. الثاني أو الثالث الوشم والاستشام والمستوشمة، وهي التي تعمل، يحرم الوشم في الوجه، وهذا بإجماع العلم، بل هو كبير من كبائر الذنوب وقد حلت عليهم اللعنة. نعم. فلا يجوز ذلك. حالات الوشم له ثلاث حالات. الحالة الأولى الطريقة التقليدية. ما هذه الطريقة التقليدية؟ تأتي بإبرة تقوم بعملية دغز وغرزها في الجلد ثم يخرج الدم فيأتي بكحل، كحل تعرفون الأسود، فيضعون في هذه الأماكن التي دغز فيها فيبقى، فلما يجف يظهر اللون، يظهر اللون. هذا حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، وهو الذي جاء فيه الحديث. الحالة الثانية الوشم المؤقت، يعني تفعل الوشم لكن بعد سنة يختفي، بعد ستة أشهر يختفي. نعم. أكثر العلماء على تحريمه، لأن العلة هي الوشم، لا يجوز ذلك. الحالة الثالثة حالة جديدة مستحدثة، وهي استعمال مواد كيميائية في تغيير البشرة، في تغيير البشرة. الآن البشرة بالوشم تغيرت، الآن يستعملون مواد إبر، حبوب أو كريمات تغير المرأة من البشرة السوداء إلى البشرة البيضاء، أو من البشرة البيضاء إلى البشرة السمراء. ما حكم هذه؟ هذه المسألة أفتى فيها أهل العلم بالتفصيل، وهو الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، طرحت عليه هذه المسألة فقال إن كان دائما بيضاء دائم هذا لا يجوز، لأن هذا من باب تغيير خلق الله، فننصح

والكلف والبقع السوداء وسرطان الجلد. نعم، فهي مضرة، ولهذا أفتى أهل العلم أنه لا يجوز المرأة أن تضرب مثل هذه الإبر أو هذه الحبوب التي تجعلها بيضاء سنين، ما يصلح هذا، هذا يدخل في الوشم، يدخل ماذا؟ في الوشم. المسألة الرابعة النمص الذي ما ذكرها المؤلف، والتنمص والمتنمصة، يحرم النمص والتنمص والمتنمصة بإجماع أهل العلم. ما هو النمص؟ إزالة شعر، قيل إزالة شعر الوجه، أي شعر في الوجه إزالة نمص، حواجب أو غير حواجب، حتى لو كان ظهر لها شارب أخذته هذا نمص يقولون، هذا قول. القول الثاني إزالة شعر الحاجبين، حلق شعر الحاجبين ثم تقوم بعملية رسم. القول الثالث ترقيق شعر الحاجبين، وهذا هو الذي يعني المعنى يتناوله، ترقيق يجعل حواجبها رقيقة، فهذا من باب التجمل تريد به، لكنه محرم، فلا يجوز النمص، لا يجوز النمص. تأتي المرأة وتقوم بعملية النتف حتى يظهر الرمش ماذا؟ يعني على خط صغير ليس بكبير يشوه بوجهها. نأتي إلى مسألة وهي مسألة عصرية، التشقير. بعض النساء بدل أن تنمص تقوم بعملية التشقير. ما هو التشقير؟ لون، تجعل الحاجب رقيقا والباقي تقوم بعملية تلوين بلون البشرة، فيظهر الحاجب أنه رقيق وهي قد غطت بعض الشعر بمادة تشقيرية يسمى بالتشقير. سئلت اللجنة الدائمة عنه فأفتت بالتحريم، قالوا لا يجوز وهذا يدخل بالنمص. سئل الشيخ بن عثيمين فأجازه، قال هل يدوم؟ قالوا لا، قال لا بأس بذلك، وأنا أفضل أن النساء يتركن ذلك، لا تأتي تقول لا هذا أجاز أنا سأخذ فيه، هذا ما أجاز أنا لا سأخذ فيه. ولو أتينا مسألة ثانية الشيخ بن عثيمين قال هذا حرام، لا لا، الشيخ بن عباس قال حلال، هذا يجوز، فتأخذ الذي تريده في أي مسألة وتترك هذا. مرة تقول لا ابن عثيمين أفتى، ومرة تقول لا ابن باز أفتى، اتق الله أيها المرأة. نعم، فأنت يجب عليك أن تكوني ورعة، لا تتبعين الرخص. نعم، وما أكثر النساء من يتبعن الرخص، يريد أي شيء يكون في قرارها تريده فتأخذ بالفتوى الذي تريدها. المسألة الثانية في باب النمص، تلوين الحاجبين بما يسمى بالتحديد، تأتي بقلم تحدد فيه بس، فهذا قال أكثر العلماء لا حرج فيه، وبعضهم كره ذلك، قالوا أنه يدخل في حكم النمص ولا بأس به، لا بأس به لأنه سيذهب. أيضا الخامسة تفليج الأسنان، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن، تفليج الأسنان أي تفارق بين الأسنان، تفارق تجعل فراغات بين الأسنان حتى تظهر بمظهر إيش؟ جميلة، لمظهر جميلة، هذه ملعونة، لعنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز المرأة أن تأتي وتعبث بأسنانها من أجل إيش؟ أن تتجمل. طيب، هل يدخل في ذلك التقويم؟ تعرفون التقويم، تقويم الأسنان، تقويم الأسنان فيه تفصيل، إذا كان تغيير لتشويه خلقي هذا لا حرج فيه، لأنه من باب إصلاح ما هو مشوه، يعني كأن يكون خارجة الأسنان أو اللثة ظاهرة أو سنة فوق وسنة تحت وسنة كذا، فلا بأس إذا كان من باب إصلاح التشويه الخلقي. الحالة الثانية إذا كان من باب التحسين، تريد تتحسن، تريد تتجمل، تريد، هذا لا يجوز، فإنها ستدخل في حديث اللعن، لعن المتفلجات للحسن، المتفلجات أي التي تفارق بين أسنانها، تفارق بين أسنانها. طيب، هل يدخل في ذلك أيضا معالجة الأسنان، كأن تقوم بعملية إحداد بعض الأسنان؟ يا أخي النساء سبحان الله عجيبات والله في التزيين، حتى الأسنان ما ترى فلاحة، يقومون بعملية الحديد.

0: يجعل هذا السن كذا بدل أن يكون فيه سن يعني بروز، يقوم بعملية برده وهكذا. فالله العافية. لا كما قال الشيطان، قال إيش؟ لا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أيضا إيش الآية؟ ولا يغيرن خلق الله. إيش إيش أظن؟ أي نعم. فاستطاع لهم، فقالوا إذا كان من باب الزينة لا يجوز، وإذا كان من باب إصلاح ما فيه تشويه فلا حرج من ذلك. نعم. أيضا عمليات التجميل، عمليات التجميل في جسد المرأة إذا كانت في التشويه خلقي فلا بأس، وقد أفتت اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي في بعض دوراته أن عمليات التجميل للمرأة جائزة إذا كان من باب تغيير تشويه، أما إذا كان غير تشويه كزيادة الجمال فيحرم، فيحرم تعمل أي شيء في بدنها زائدا أو كذا، هذا لا يجوز لها. نعم لا يجوز لها أن تفعل. نعم. المسألة التي تليها تجميل أعضاء التناسلية للمرأة، لا سيما المرأة التي بسبب الولاد وسبب، فيقوم بعملية تجميل تلك الأماكن الحساسة، يقال لا بأس به إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة. أيضا المكياج، ما حكم استعمال المكياج؟ أكثر العلماء على جوازه، وكره الطائفة، قالوا للمواد المستعملة غير آمنة، فكرهوا من هذا الباب طبا. أما هناك قول حرم المكياج، وممن حرمه في عصرنا شيخنا مقبل رحمة الله عليه، كان يحرم المكياج. نعم. لكن الظاهر أنه يجوز، لكن المرأة لا تفرط فيه. صحيح، يعني من الصباح مكياج، ومن أوقات كذا مكياج، وألوان وكريمات و... نعم. وأيضا المرأة العازبة، ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة من أن تفعل هذه الأشياء؟ فالأولى اجتنابه. إذا كانت مرأة متزوجة تزين لزوجها فلا حرج من ذلك. وصل الأظافر، وصل الأظافر، هناك أظافر صناعية أخوان بلاستيكية تستعملها، حرمه بعض أهل العلم، بل أكثر العلماء على تحريمه، وقالوا أن هذا فيه تغيير لخلق الله، ويدخل أيضا في الواصلة، في الواصلة عموم الوصل. وأباحه آخرون وهم قلة الذي أباحه، لكن أكثر العلماء على أنه يدخل في الوصل، قالوا لأن النبي لعن الواصلة والمستوصلة. ما هذا الوصل؟ لا ندري. أيضا في تغيير لخلق الله، أيضا ليس من الأدب تطويل الأظافر، بل واجب إزالة الأظافر، إزالة إيش؟ الأظافر. فتطويل هذه الأظافر تعتبر ماذا يا إخوان؟ تعتبر مضرة، ولا فائدة فيه، ولا فائدة فيه. المسألة الأخيرة، لواصق العين، لواصق العين، لواصق العين على حالات. الحالة الأولى هذه اللصقات اللي يعملون للنساء، إذا كان من باب التداوي والحاجة فلا حرج من ذلك حتى ولو كانت ملونة، وأما إذا كانت من غير التداوي فاختلف العلماء، علماء العصر اختلاف قوي جدا، هل هو من باب تغيير خلق الله أو هو من باب الزينة؟ فبعضهم قال هذا تغيير من خلق الله، انظر عينها سوداء صيرتها زرقاء، أو عينها زرقاء صيرتها سوداء، وما أشبه ذلك. فهذا تغيير لخلق الله وليس فيه زينة، وأيضا فيه مضرة إدخال هذه العدسات اللاصقة أو غير اللاصقة، فيه مضرة إذا قربت إن الشيء الحار قد يدوب يلتصق فيها ويضرها، وبعضهم أصيبت بحكة، وبعضهم أصيبت بالعمى وأصيبت. فننصح النساء بترك هذه اللواصق والعدسات. نعم. فأكثر العلماء على تحريم ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: وعن قدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يقيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سئل عن العزل، ثم سأل

0: عن العزم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم.
1: نعم. قال: حضرت رسول الله في أناس يقولون: لماذا لا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيلة؟ ما هي الغيلة؟ هو جماع الرجل امرأته وهي مرضعة، وهي مرضعة. لماذا؟ يقول: لو جامعها وهي مرضعة لعلها أن تحمل، فإذا حملت ضعف الحليب، ضعف اللبن، فيرضع الولد ويكون اللبن فيه ضعف، فإذا به يخرج الولد وهو إيش؟ ضعيف. فقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: الغيلة، أي بمعنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالمعنى أنها لا تجعل الرجل يثب على الفرس، يعني الضعف، بسبب ضعفه يسقط من الفرس، يسقط ماذا؟ من الفرس. قال: فلما رأى الفارس والروم يغيلون أباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإلا كان في بدء الأمر لا يجوز جماع المرأة المرضعة لأنه يؤثر في اللبن. ما سبب التأثير؟ إذا حملت، وهذا شيء معروف، المرأة إذا حملت الحليب، حليبها، لبنها يتغير، ويصاب الطفل الذي يرضع منها بعملية قي وإسهال وآلام وأوجاع، ويكون بسبب ضعف هذا اللبن. كان الأمر منهي عنه، ثم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالصحيح أن الأمر المنهي عنه نسخ. قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. واضح؟ يعني يجوز. ثم سألت عن العزل، قال: الوأد الخفي، أي القتل. الوأد معنى القتل، معنى القتل الخفي. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. نعم، اقرأ.
0: قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد أبو داود، واللفظ له والنسائي والطحاوي، ورجاله ثقات.
1: سنده حسن. نعم، هذا المسألة العزل، وهو أن الرجل إذا لا يرغب في أن المرأة تحمل، فما حكم العزل؟ اختلف العلماء في حكم عزل الرجل عن امرأته، أي النزع قبل القذف، فيقذف في الخارج. فالقول الأول قالوا: لا يجوز، محرم. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بالوأد الخفي، أي يعني ماذا؟ قتل خفي. والقول الثاني قالوا: يكره ذلك. ما الدليل على هذا؟ الدليل على ذلك حديث أبي سعيد، قال أن الرجل كان يعجل، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما من نفس إلا، يعني بمعنى كلام، إلا الله خالقها. وأيضا الحديث الذي بعد حديث جابر: كنا نعجل والقرآن ينزل ولا ننهى عنه. قالوا يعني نهي كراء، يعني تحريم. القول الثاني أو الثالث قالوا بالجواز، إذا رضيت المرأة بالجواز، إذا رضيت المرأة، لكن لا يكون فيه قطع للنسل. لكن إذا كان يريد تنظيم نسله، يؤخر ولادة عن ولادة، أو الآن لا يسعه المجال لأن تحمل امرأته وما أشبه ذلك، فلا بأس بذلك. وهذا هو الصحيح، أن العزل يجوز، لكن بحيث ألا يكون فيه تحديد للنسل.

0: وهو أفضل من استعمال حبوب منع الحمل، فإن حبوب منع الحمل أثبتت الدراسات الطبية أن له ضرر كبير على المرأة، فقد تصاب المرأة بالعقم، وقد تصاب باضطرابات نفسية، وقد تصاب باضطرابات دموية، مرة يخرج لها دم أحمر، مرة بني، مرة أسود، مرة كذا، مرة، فيلعب بها لعب. هذه حبوب منع الحمل أو موانع الحمل كالغرزة وما أشبه ذلك. لكن هل هذه جائزة أم غير جائزة؟ هل هي جائزة أم غير جائزة؟ جائزة إن لم يكن هناك ضرر متحقق، نعم، لكن إذا كان لقطع النسل لا يجوز، لا يجوز إذا كان لقطع النسل، نعم.
1: أذان.
0: أذان.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.
0: نعم، حديث جابر قوله كنا نعزل في عهد رسول الله، هذا له حكم الرفع عند جماهير المحدثين، نعم. والأمر الثاني أي أنهم كانوا يفعلون فعلا لو كان حراما لجاء النهي في تحريمه، وهو العزل، أي أنه يعزل. أو أيضا يا أخوان الواقي، استعمال الواقي، نعم، في عملية العزل فلا بأس من استعماله. قال: فبلغ ذلك النبي أنهم كانوا يعزلون فلم ينههم عن ذلك، لكن يقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس إلا والله خالقها. يعني حتى لو كنت تعزل فإيش؟ ستأتي امرأتك بالصبي. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني أعزل، فحبلت امرأتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس كتبها الله عز وجل إلا ستكون. فبعض الناس قد يعزل ولكن قد يخطأ، نعم، ولا يدري، أو تكون هناك بقايا أو غير ذلك. وما من نفس إلا وكتب الله لها الحياة، نعم.
1: قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجه واللفظ لمسلم.
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف، أي كناية على الجماع، على نسائه بغسل واحد. هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، هذه خاصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. أولا القوة البدنية التي كانت يمتلكها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إني أوعكك كما يوعك رجلين. وجاءت في بعض الأحاديث أن النبي عنده قوة 40 رجل، لكن هذه الأحاديث فيها مقال. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده كان قوة بشرية غير قوة البشر الآخرين. ثانيا أنه لا يجوز للرجل المعدد أن يجامع في اليوم الذي حق للمرأة فيه للثانية، فإن هذا مما يخل في القسم، وسيأتي معنا في باب القسم. وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص به، يقولون هذه من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث قال: أنا لست كهيئتكم، أنا لست كهيئتكم، نعم. وأيضا فيه أنه يكتفي بعدة جماعات غسل واحد، غسل واحد، فهو يطوف عليهم بغسل واحد. وما هو الأفضل؟ أن يغتسل في كل جماعة. لكن هل يجوز أيضا أن يكون بغسل واحد؟ الجواب نعم، يجوز ذلك إذا عدد في جماعاته، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا، كما قلنا هذه خاصية من خصائصه، وهو أنه يطوف على نسائه في اليوم الواحد. فمعنى ذلك أنه

لا يجوز لغيره. إذا كانت هذه خاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لغيره أن يطوف على نسائه لو كانوا معه اثنين أو ثلاثة أو أربع ويجامعهم. فإن الجماع نوع من أنواع القسم الذي يجب على الرجل أن يعدل فيه. نعم أذان أذن.

0: Gustav.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام فما الحكم؟
0: الحمد لله. إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام ينظر فيه، إن نوى به طلاقا فطلاق، وإن نوى التحريم فيمين، فعليه كفارة يمين. طعام 10 مساكين.
1: أيوه. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: رجل قال لامرأته أنت طالق ثم قال لها كنت أمزح معك فما الحكم؟
0: لا يجوز له اللعب بهذه الألفاظ. هناك من أهل العلم من أمضى طلاقه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منه النكاح. النكاح والطلاق والعتاق. فبعضهم قال: لو مزح رجل على امرأته بأنها طالق طلقت. لكن هناك قول للإمام أحمد والإمام مالك في رواية، وهو أنه يفتقر إلى نية، فالواجب النية، فإن كان نوى ذلك يقع الطلاق. لكن كلامه خطير، ما ينبغي له أن يمزح بهذه الألفاظ. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز للزوج أن يخير زوجته بين الطلاق والخلع؟
0: بين الطلاق والإمساك، وليس بين الطلاق والخلع. يخيرها بين الطلاق والإمساك، لأن

0: النبي صلى الله عليه وسلم خير بعض نسائه، أما بين الخلع لا، الخلع الله عز وجل نهى أن الرجل يمسك امرأته ولا تمسكوهن ضرارا لتفتدوا، لتفتدي عفوا لتعتدوا، قالوا امساكها حتى تفتدي، سنأتي بالمعنى حتى تفتدي، فلا يجوز ذلك، لكن يخيرها بين الامساك ان تبقى معه او يفارقها. نعم.
1: احسن الله اليكم. هذا السائل يسأل يقول ما حد من فعل فعل قوم لوط؟
0: قتل، يقتل الفاعل والمفعول، حده القتل، لانه يعتبر شادا، واتيانه الى هذا الموضع دليل على ان فطرته ممسوخه، فحده القتل. نعم.
1: احسن الله اليكم. هل الوجوب للزوج في القسم في المبيت ام في الجماع؟
0: في المبيت، اما الجماع شيء لا يقدر عليه. نعم.
1: احسن الله اليكم. هل لنكاح الشبهه عده؟
0: الجواب نعم، تستبرى فيه المراه اذا كان نكحها وهي اخته، استبراء، واذا كان من الأنكحة الباطلة أيضا اختلف العلماء، فإن طلقها قالوا تستبرئ بثلاث حيضات كغيرها، وقالوا هذا في النكاح الصحيح، على أنهم أجمعوا على استبرائها بحيضة واحدة لخلو الرحم من الحمل. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول حكم صبغ الشعر بغير الأسود للرجل؟
0: إذا كان لتغيير الشيب فلا حرج من ذلك، أما لغير تغيير الشيب فأكثر العلماء يكرهون ذلك، يعني يضع حنة وليس فيه شيب أو أي ألوان. نعم، الرجل لا يجب عليه ولا يستحب تغيير شعره وهو إيش بغير الشيب، يعني ما عنده شيء، فيكره، بل بعضه عده من فعل الذين يتشبهون بالنساء. الرجل لا يعالج شعره ولا يتزين بشعره، يعني مثل ما تزين النساء الآن، نسأل الله العافية. الشباب أصبحوا معهم صوالين قص الشعر وتزيين والشعر وكذا أشد من النساء، ما يجوز هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما حكم خرم الأنف للمرأة؟
0: إذا كان من عادة أهل البلاد أنهم يخرمون الأنف واشتهر ذلك فلا حرج، أما إذا كان شيء غريب فلا ينبغي ذلك. نعم. أيضا الفص، نسيت هذه المسألة أذكرها، بعضهم تضع فص في خدها أو في سنتها، أو هذه لا بأس من استعمالها ووضعها، لكن بحيث أن لا تحجب موضع الوضوء، يعني إذا استعملتها ثم نزعتها سواء كان في أسنانها أو في بشرتها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول ما هي مناسبة حديث الواصلة والمستوصلة لباب عشرة النساء وجزاكم الله خيرا؟
0: باب الزينة، قال بعض العلماء هي ذكرت من باب الزينة، أي أن المرأة إذا أرادت أن تزين تجتنب هذه الأشياء، فتزيني بأي شيء لكن اجتنبي هذه المنهيات. نعم.
1: وهذا السائل يقول امرأة طلقها زوجها قبل أن يدخل عليها، فهل عليها عدة؟
0: ليست عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لكن عليها عدة وفاء مات قبل أن ندخل بها، لكن عدة الطلاق لا، إلا بالمسيس. نعم.
1: وهذا السائل يقول زوج يهدد زوجته بالزواج عليها ويخوفها بذلك دائما، هل هذا من عشرة المعروف؟
0: ليس من عشرة المعروف، والذي يهدد ما يفعل، الذي يهدد ما يفعل. نعم، هذا يريد ينكد عليها عيشتها فقط، وإلا لو كان صادقا لفعل بدون أن يهدد. نعم.
1: وهذا السائل يسأل يقول حفظكم الله في صيام من حلف يمينا هل يصوم متقطعا؟

0: أولا عليه كفارة إطعام، إطعام 10 مساكين. قال ما عندي، ما عندك قوت في البيت؟ بعضهم يعدل إلى الصيام وهو عنده قوت البيت وقد يمتلك قيمة الطعام، ما يعدل إلى الصيام، ما يعدل إلا من كان معدوما ما عنده حتى طعام في البيت يعدل بعدها إلى الصيام، ويستحب له التوالي، فإن صام يستحب له التوالي، وإن فرق لا حرج. جاءت قراءة ابن مسعود صيام 3 أيام متواليات، لكنها قراءة ما اعتدت. نعم
1: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول لماذا لا يجوز للرجل الكافر أن يتزوج المسلمة بينما يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية؟
0: لأن الكافر يعلو المسلمة والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم.
1: وهذا السائل حفظكم الله يقول عندما يدخل كافر في الإسلام وينطق بالشهادتين تكبر الناس 3، فهل هذا من السنة؟
0: ليس من السنة. جاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، ما ثبت أنهم كبروا أو رفعوا أصواتهم بالتكبير أو 3. نعم.
1: وهذا السائل يقول أختي تأخذ من مال زوجها وتعطيني منه، وزوجها والزوج تاجرا وزوجها تاجر، هل يجوز لي أن أأخذ هذا المال؟
0: لا يجوز، ولو كان أغنى لأغنياء إلا بإذن.
1: وهذا سائل يقول حكم وضع المرأة رمش على العين للزينة، هل يعتبر من الواصل؟ تعتبر من الواصلة؟
0: يعتبر من الوصل، لأن الوصل وصل شعر بشعر. نعم.
1: وهذا سائل يقول أنا أتيت لهذا المسجد من الصباح إلى الليل، فهل يجوز لي أن أنوي نية الاعتكاف في هذا؟
0: لا بأس، تأتي ولا تخرج، تنوي اعتكافا لا حرج. الاعتكاف يجوز في السنة كاملا، ويجوز في أي وقت من السنة، وآكاده في رمضان، وآكاد آكادي في العشر. نعم.
1: وهذا السائل يسأل يقول إذا جرح الزوج زوجته هل الوجوب أو الواجب عليه أن يعتذر؟
0: جرح يعني تقصد الكلام، إذا هو غلطان نعم، ولعلها تكون ردة فعل. لا تسأل هي تقول إذا جرح الرجل زوجته أنت ماذا فعلتي؟ لماذا جرحك؟ ما السبب؟ في هناك سبب واضح، فقد يكون المسبب هو أشد من السبب. نعم.
1: ماشي.
0: طيب هنا أسئلة النساء، ما حكم من قذف زوجته ثم طلقها طلقة واحدة ويريد الرجوع إليها مع التوضيح أن بينهما طفلة؟ الذي يقذف زوجته أو يتهمها بالزنا هذا إما أن يأتي بالشهود أو يلاعن، فإذا لم يفعل هذا وهذا يقام عليه حد القذف وهو 80 جلدة، وهو 80 جلدة. نعم. فإذا طلقها طلقة واحدة ويريد الرجوع، إن انقضت المدة لا ترجع، وإن لم تنقض المدة فالواجب عليه أولا تحليل نفسه من القذف. نعم. أما يعني ماذا يعني يقذفها هكذا فلا يجوز ذلك، حتى لو كان بينهم طفل ولا 10 أطفال ما يجوز له أن يقذف امرأته، حرام. السؤال الثاني، ما حكم من اتبع نظام الطيبات، نظام بضع عصا وليس بدون عصا، مع العلم أن الدكتور مسيحي الذي اخترع هذا النظام؟ أولا أنا ما أتكلم على دكتور أو دكتورة، أو أنا أتكلم أولا عن الأمراض المنتشرة. من أين أتت لنا؟ من الذي شخص هذه الأمراض؟ مسلم أم يهودي أو نصراني؟ يهودي نصراني بوذي. أنت أين تذهب تتعالج؟ تتعالج إلى من يعبد البقر، تذهبون إلى الهند تتعالجون؟ لا، يعبد بقرة.

وتفعالج عنده. والنصراني تذهب إليه في ألمانيا في كذا في كذا، ليس العبرة بدينه سواء كان مسيحيا أو لا يقال مسيحي يقال نصراني يهودي أو كذا. أولا انظر إلى النظام الذي وضعه، هل هو صواب أو ليس بصواب. أما مسألة التحريم والتحليل هذا ليس من شأنه، هذا حلال هذا حرام هذا ليس من شأنه. لكن هو يقول أن بعض المواد الذي نأكلها أو أكثر الأكل فيها هرمونات، هذه الهرمونات كثيرة هي مسببة لأمراض كثيرة. أنت جرب، أنت خسران شيء جرب وانظر إلى نفسك هل نفعك هذا فالحمد لله، وإن رأيت أنه لم ينفعك فاستمر على ما كنت عليه. ولكن أنا أقولها لكم يعني، وهذه وجدناها بصراحة، أن الذين يعلمون الناس الطب هم الذين يبيعون الدواء. منظمة الصحة العالمية هي التي تقول هذا داء اسمه كذا هذا داء اسمه كذا، ما هو العلاج؟ هذا العلاج هذا العلاج، تملي لك إملاءات صح؟ كونوا عقال، تملي لكم إيش؟ إملاءات، يعني لا تروح يمين ولا تروح يسار. هذا المرض يحتاج إلى هذا، يحتاج له هذا الدواء لكي تبيع هي هذا الدواء. مليارات ترجع إلى خزينتهم. بالله عليك مرض سكر مزمن إلى أن تموت ما عندهم علاج يقضون عليه، ولا السرطان ما يقضون عليه، بل الأدوية التي يعطوك هي التي تقضي عليه. مريض سكر يشرب أدوية جاءه فشل كلوي، كيف وأنت تقول اشرب الدواء حتى لا يأتيك الفشل الكلوي أو الشبكية أو القرنية أو كذا أو أو أو، وأنت تشرب الدواء أو تضرب إبر الأنسولين يأتيك المرض صح ولا لا؟ فلعبة الأمراض يا أخوان يلعبون. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لنا الدواء، عليكم بالحبة السوداء شفاء من كل داء، كم مرة جربتها أيها المريض؟ ولا مرة. يرجع إليها بعد ما ييأس من الدواء الكيماوي يقول يلا نجرب بالحبة السوداء نشوف. أولا اعتقادك بشوف هذا أولا نصف المرض ما يأتي ما يذهب. صدق الله وكذبت بطن أخيك حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلامة ابن القيم ومنها الاعتقاد أنه يشرب الدواء ولا يعتقد فيه الشفاء، قال فلا يشفى. تشرب دواء يقال لك هذا دواء تشربه وأنت لا تعتقد فيه الشفاء لن تشفى أبدا إلا إن شاء الله. صدق الله حينما قال أن العسل شفاء وكذبت بطن أخيك لعله لم يعتقد ذلك. فلا تلعبون بهذه الأشياء. أيضا عليكم بالسنة والسنوت فإنها شفاء من كل داء. السنة شربت السنة، والسنوت هو الشمار ويقال يانسون ويقال كمون، هل استعملتموه؟ عليكم بهذا القص أو بهذا العود فإنه شفاء لسبعة أدواء وفيه أشفية، ومنها العذرة ومنها ذات الجنب. ذات الجنب الماء الذي يكون بين الرئة والأضلاع، والعذرة هي اللوز. القسط الهندي هذا مفيد، لكن بعض الناس لا ما يريد يشرب دواء على طول يذهب منه المرض، ما يريد يجلس. نعم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان الشفاء ففي ثلاث: الحجامة وشربة عسل وشرطة محجم، وأكره لأمتي الكي وكي وأكره لأمتي إيش الكي. هل استعملت الحجامة؟ هل استعملت العسل؟ لا. هرع الناس إلى الأدوية الكيماوية وتركوا الأدوية الطبية. الحجامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. طيب متى خدعوهم؟ قالوا بعد 7 أشهر. بعد إن كان فيك مرض، يقول بعض العلماء الطب القديم العرب، إن كان فيك مرض بعد شهر. قال عمر قمر، كم عمر القمر؟ شهر، تحتجم بعد شهر. وإن كان للوقاية 3 أشهر 4 أشهر وقاية، ما عندك أمراض. فلذلك أكثر الأمراض التي تستعملونها هي إيش؟ تتعلق بالدم. هذا الذي أتى بنظام الطيبات هذا الذي يسمى، ويقول أن البيض والدجاج وبعض المأكولات فيها هرمونات. يعني الآن تخيلوا بالله عليكم بقرة تحلبها باليوم 40 لتر، ما هذه البقرة؟ هذا مصنع، ده بقرة تخرج منها 40 لتر، 20 الصباح 20 المساء. نحن كنا نعرف

أن البقر يا الله تأتي بخمسة لتر، ولو أخرجت خمسة لتر فهذه ما مثلها أحد. الآن بقرة والله ما هي تخرص، رأيناها 20 في الصباح 20 في الليل بدون ولد. كيف هذا؟ هرمونات. ها حتى يكثروا الدجاجة 45 يوم دجاجة صارت كله هرمونات يعطوها، ولا الدجاج إذا كبر ويا الله إذا طلع لك نصف كيلو بعد 3 أشهر، 3 أشهر الدجاج البلدي، تعرفون الذين عندهم هذه الأشياء، هذا نبت البيض بدون ديك. المهم أشياء كل هذه يا أخوان لعب في الطعام. الآن البر، البر هذا الحبة البر يا أخوان معك البر الأصلي ضعيف أسود مائل إلى السواد بني حاني، هذا غير موجود الآن، وإذا أردت أن تشتريه غالي. البر المحسن المعدل، البر المحسن هذا الذي الآن منتشر السمين الذي يخرج منه الدقيق الأبيض ويخرج منه النخالة ويخرج، بقي المعدل، هذا المعدل الآن ما دخل لأن بعض الدول العربية ردته. وتكلمت معكم أنا في لو تذكرون في دورة من الدورات كتاب الأطعمة كيف يعبثون بالمطعومات، تعرفون الآن يعني بقرة ضعيفة هزيلة يريدون يسمونها ما استطاعوا، فأرادوا أن يهجنوا بينها وبين خنزير فخرج ثور مثل الخنزير لكنه بصورة إيش؟ بقرة. يلعبون الصين تلعب، أمريكا تلعب، هذا الذرة، الذرة هذه الذي الشامي الذي تستخلصه أمريكا كله من أجل الزيت، لعبت به بالنبات، لعبت لا. وكثير من الطعام الآن يلعب فيه، ولذلك ما استطاعوا للشعير، ما استطاعوا للذرة، ما استطاعوا. لكن الآن البر هذا يقولون البر هو الطعام السائد عالميا، فالمعدل الآن ما قبل في بعض الدول العربية أو أكثر الدول العربية ما قبل، معدل وراثيا يعني بنبات غير نبات البر. لكن المحسن البر الضعيف مع البر السمين مع كذا يحسنون، يعملون عملية كذا تجارب، يجلسون سنة سنتين ثم بعد ذلك ينزلونه في السوق محصولات. هذا البر الآن الذي بين أيدينا كله من المحسن، طبعا الأصلي ما غير موجود، نادرا نادر الأصلي تحصله الآن البر، حبة البر الأصلي. فهو يعني يقول أنا استعمل كذا استعمل كذا استعمل، جرب أنت وانظر إن نفعت فالحمد لله، إن لا لا هو كافر ليس له هذا المجال لأنه كافر. ومن أين أتينا الأدوية؟ الضغط والسكر من الذي اخترعها؟ من الذي اكتشفها؟ من؟ عمر بن الخطاب؟ ومن اكتشفها؟ أنا تعجب لبعض الناس لا كافر، طيب والدواء من أين جالك الدواء هذا؟ الأدوية هذه والعلاجات والأمراض، تسمية الأمراض، تسمية الأمراض كلها من أتى بها؟ أليست أعداء الإسلام؟ دع عنك ديانتهم، ما نتكلم على الديانة الآن لأنه هذا ليس مجاله. وقد أثبت الأطباء الخبراء، من هؤلاء الخبراء؟ من هؤلاء الخبراء؟ إذا كنت أنت ما تتعالج في اليمن تذهب إلى خارج البلاد، بلاد خارجية، من الخبراء حقك داخل اليمن؟ يا أخوان تركونا من هذه الأشياء، هذا المجال ليس مجالنا، هذا المجال الطبي ليس مجالنا. لا يأتي واحد يقترب لي مفتي ويتكلم نظام الطيبات ونظام كذا، أصبحت حديث الساعة نظام الطيبات الممنوعات الكذا، هذا المجال لا أنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك، جرب استعمل هكذا، قال استعمل كذا واستعمل كذا وشوف ما هو الذي يضرك وما هو الذي لا يضرك. طيب أنت تستعمل البسباس الفلفل ما يضره، أنا استعملته ضرني، يعني حرام عليه حلال عليه؟ فالله إنسان ينظر فيما ينفعه. نعم، أما نأتي نتكلم لا وقد أثبت الأطباء المتخصصون المدري من وكذا، منين درستم؟ أمريكا، ألمانيا، بريطانيا، يلا جلس له أيقتلب لي الآن. نعم، منين أخذت الفكرة هذه؟ هم اللي علموك، انتبه استعمل هذا الدواء وإلا سيحدث كذا وكذا. أنا مرة من المرات رأيت طبيب هندي قال كذبة مرض السكر، كذب، قال يكذبون على الناس، قال وما أعطوني الشهادة لأنني كذبتهم، قال وسأقتل. طيب تسمع هذا يقول ذا الكلام، تسمع هذا يقول كل بما لد وطاب لكن لا تشرف، وهذا يقول كذا، أخي صدقنا من كذبنا من، كلوا كل طيبات وتوكلوا على الله إلى أنا يكتفي.

0: أكبر. أشهد أن
1: قوله ثم اقرأ ما تيسر أو بما تيسر ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير، قال لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهو كقوله فما استيسر من الهدي. قال ثم عنيت السنة أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال ووقع في بعض طرقه ثم اقرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز يقول الحافظ عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا كم مرحلة يقول؟ ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي، أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة هذه الفاتحة. قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد فإذا ركعت، شوف، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك. طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق ثم يكبر فيركع حتى يطمئن، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي، ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان. واضح كيفية الاطمئنان؟ هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل وتطمئن، وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله. ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مده مستويا، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه. واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما، جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه، أي على شرط مسلم، أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم على البخاري، ثم قال بعد ذلك فثبت. هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، هو الاطمئنان. قال ومثله في حديث رفاع عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، إلى مفاصلها. طيب قوله ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا. جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب قوله ثم ارفع حتى تطمئن.

ثالثا تكلمنا عن هذه الرواية قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة، وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما، حتى تستوي قائما. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب، الوجه السابع، استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة، أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة، وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها، وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. واضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية وأن الذين يقولون بالسنية، وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم، هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا؟ سنة. لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. واضح؟ الوجه الثامن، أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة، وهذا إجماع، محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن، وهذا محل إجماع. وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة، وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد الكلام عنه إن شاء الله. وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة، ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا، وعلى ركنية السجود إجماعا، والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع، نعم، من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة وفقهه، أولا فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا؟ الأمر، فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره في باب بيان العلم والتعليم. وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه

فالتعليم إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين، واضح؟ فإذا ما سألت أو راجعت رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال. فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، ولربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه، واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي، واضح؟ الفائدة التي بعدها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما أنا يعني ما ضره لما قال رضي الله عنه علمني لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع ارجع فصلي ارجع فصلي وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا أو ما أحسن غير هذا. الأمر الذي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة، إيضاح المسألة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق فعلمني، في فعله صادق وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص، ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه أو يطل فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه،

0: فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول. أدعى يعني عندما يقبل يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ ها؟ قال: فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. ها؟ يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام لا لشيء إلا ليخالف الشافعي، ولا ليخالف الحنبلي، ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم. وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي.
1: وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.com/. ذكر رحمة

لقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقت

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فلا

فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

كأن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

القرآن هدى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل

0: أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه استمرارا لرسالة هذا الجامع المبارك جامع الإمام تركي بن عبد الله رحمه الله في التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن وإياكم على موعد كريم في هذه الليلة الطيبة في أول لقاءات ندوة الخميس لهذا العام عام 36 و400 وألف جعله الله عام خير وبركة على الإسلام والمسلمين. هذا الموعد مع سماحة شيخنا ووالدنا العلامة خالد بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وذلك في محاضرة بعنوان التحديث من دعاة السوء وبيان خطرهم على بلاد الحرمين حرسها الله. نسأل الله جل وعلا أن يسدده وأن يوفقه وأن يجزل له المثوبة وأن ينفعنا بعلومه، إنه سميع مجيب الدعاء، فليتفضل مشكورا ماجورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله هي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، دعوة إلى توحيد الله أولا، دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، الدعوة إلى أفعال الخير كلها والأعمال الصالحة، فإن هذا هو طريق الرسل. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد في سبيل الله. أولا الدعوة، فمن استجاب الحمد لله، ومن لم يستجب فليس هناك إلا الجهاد حتى تكون كلمة الله هي العليا. فالدعوة إلى الله لها مكانة عظيمة في الإسلام، قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم، قام بها خلفاؤه الراشدون، قام بها من بعده المصلحون والدعاة إلى الله والمجددون، ولا يزال طريقها ممتدا ولله الحمد. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. تقوم الحجة على المعاندين وتتضح المحجة للسالكين. فهي مهمة الرسل وأتباعهم إلى أن تقوم الساعة. وهناك دعاة إلى الضلال يدعون إلى النار، أولئك يدعون إلى النار يعني الكفار، والله يدعو

الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتقون. فهناك دعاة إلى الضلال حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدوار التي تمر بها هذه الأمة، والأدوار التي يمر بها هذا الدين، تارة خير محض، وتارة شر محض، وتارة خير وشر. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. الله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوطا أخرى، وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. فدعاة الضلال موجودون وفي كل وقت، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. وهذا من حكمة الله جل وعلا، ليتميز أهل الخير من أهل الشر. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، كما قال الله جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا شاء ما يجرون. فدعاة الضلال موجودون في كل وقت، وفي هذا الوقت كثر دعاة الضلال وتنوعت دعواتهم، تنوعت دعواتهم، وأتيح لهم أيضا من وسائل نشر دعواتهم، أتيح لهم إمكانيات ما كانت موجودة من قبل من مواقع التواصل والمواقع التي تنوعت. وكثر ما يلقى فيها من الشر، ويطلع عليها فئام كثير من الناس يغترون بها ويفتنون بها. هذا من حكمة الله ليميز بين الحق والباطل، وبين المؤمنين والمنافقين، وبين
وبين المسلمين والكفار حكمة الله، ولو شاء ربك ما فعلوه ذرهم وما يفترون. فواجبنا نحوهم البيان والتحذير ورد الشبهات التي يدلون بها حتى يسلم الناس، أو من أراد الله سلامته يسلم من شرهم، يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ولا شك أن شرهم على بلاد الحرمين أكثر، وهم يغزون بلاد الحرمين بخيلهم ورجلهم وبكل إمكانياتهم، لأن بلاد الحرمين هي قلب العالم الإسلامي، ولأن ما يكون في هذه البلاد، لأن ما يكون من هذه البلاد من ضلالاتهم يمتد إلى بقاع العالم، لأن هذه البلاد هي قدوة العالم الإسلامي، لها خاصية على غيرها، تجب المحافظة عليها وتنقية هذه البلاد من هذه الدعوات الضالة والأفكار المنحرفة، لتبقى منارة للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم عليه السلام حينما أمره ببناء البيت العتيق، قال: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ومن أولى ما نطهر منها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر والبدع المحدثات، لأنها تصدر إلى بلاد العالم فينتشر الشر، فيجب أن تبقى هذه البلاد صافية مثابة للناس وأمنا، كما قال الله سبحانه وتعالى: تبقى صافية يردها الناس ويصدر منها الخير. يجب المحافظة عليها أكثر من غيرها، لأنها هي القدوة للعالم الإسلامي، وهي محط العالم الإسلامي، يأتون إليها من كل فج عميق يقصدونها. فإذا وجد فيها الخير، إذا وجد فيها الخير والدعوة إلى الله، تصدر هذا للعالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا وجد غير ذلك لا قدر الله، تصدر أيضا إلى الناس في المشارق والمغارب. فهذه البلاد ليست كغيرها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأمر بتطهير المسجد الحرام من المشركين ومن الشرك والبدع والمحدثات، لتبقى موردا عذبا للعالم الإسلامي. ولا شك أن أعداء الإسلام يركزون على هذه البلاد أكثر من غيرها، لأجل أن ينشروا شرهم على الناس بواسطتها، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. إذا قام أهل هذه البلاد بما أوجب الله عليهم من صيانة الحرمين الشريفين من الشركيات والبدع

والمحدثات طهروها من هذه الآفات فإنها هي القلب النابض للعالم الإسلامي. ومن ثم يجب على القائمين على هذه البلاد وفقهم الله وأعانهم أن يهتموا بهذا الأمر وأن يخلوا هذه البلاد من كل دعوة ضالة ومن كل ملحد ومن كل من يريد الشر بالناس. فهذه البلاد لها خاصية ميزها الله بها على غيرها، وسيسر الله لهذه البلاد من يقوم عليها من حماة التوحيد ودعاة الهدى وأئمة الهدى حتى يبقى الخير للناس كافة. ولا شك أن دعاة الفتنة ودعاة الضلال يركزون على هذه البلاد، يركزون على العقيدة، يركزون على نظام الحكم، يركزون على كل مورد من موارد الدعوة إلى الله ليكدروه حتى، ولكن الله سبحانه يأبى ذلك، يحمي بلاده وعباده. قال الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذبه من عذاب أليم. الله يحمي بلاده حرمه الشريف، يحميه من هؤلاء ويقيد له من يقوم على حمايته من الولاة الصالحين. فيجب على هذه الدولة وفقها الله أن تتنبه لهؤلاء وأن تنقي هذه البلاد وما حولها، تنقيها من شر هؤلاء. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كان غيرها من بلاد المسلمين كلها يجب تنقيتها وحمايتها، لكن هذه البلاد بالذات لأنها محط أنظار المسلمين ومهو أفئدتهم يجب أن تبقى نقية صافية من كل سوء ومن كل شر ومن كل فتنة، وأن يحذر من دعاة الضلال أن يسري شرهم إليها، خطرهم عليها. والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين، ولكن إذا قمنا بما يجب علينا نحو هذه الدعوة وهذا الدين وهذه البلاد، إذا قمنا بما يجب علينا يسر الله لنا أسباب النصر والتأييد والحماية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا واجبنا. وقد من الله علينا بولاية هذه البلاد المباركة أن نهتم بهذا الأمر ونعلم أن هذه البلاد ليست

غيرها أي شيء يحصل فيها ينتشر فيما حولها. ولكن الله سبحانه وتعالى يحمي بلاده وينصر عباده الصالحين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تنصر الله ينصركم. وهذه البلاد ولله الحمد ما زالت بخير من عهد إبراهيم عليه السلام إلى ما يشاء الله، وهي محمية بحماية الله عز وجل. قد شرفنا الله جل وعلا بتولي شؤونها، فلنهتم بذلك ولا نسمح لأي دخيل وأي دعوة مخالفة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نسمح لها أن تدخل هذه البلاد. وإلا إذا تساهلنا بهذا استبدلنا الله بغيرنا. قال تعالى: وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ناصر دينه، حافظ بلاده بنا أو بغيرنا، ولكن الخطر علينا نحن إذا ضيعنا ما أمرنا الله به. ضيعنا الله سبحانه وتعالى. فبلاد الحرمين لها مكانة عظيمة في العالم الإسلامي خصوصا والعالم كله عموما، فيجب التنبه لهذا وإلى مكانتنا في العالم، أن نحافظ على ما ولانا الله عليه وأتمننا عليه، أن نحافظ عليه ولا نتساهل أو نتسامح مع أهل الشر، بل علينا دائما وأبدا الحيطة والاستعانة بالله عز وجل، والله يعين من استعان به وينصر من نصر دينه. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اليوم تعلمون وسائل الشر، تيسرت وسائل الشر ووسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونه، صار يسري في الناس سريان النار في الهشيم، ويدخل ويدخل على الناس في بيوتهم وبين أهليهم بواسطة هذه الوسائل التي تبث الشر والفساد والإلحاد. يجب علينا أن نهتم بتعليم العلم النافع، أن نهتم بالمقررات الدراسية، أن نهتم بالإعلام، بوسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وصحف، أن نهتم بها لأنها إعلام الحرمين. يجب علينا أن نحسب لذلك حسابه، خصوصا في هذا الوقت، وقت الخطر. إذا عظم الخطر اشتد الحذر، نهتم بذلك لنسد المنافذ التي يدخل منها أعداؤنا وأعداء الدين وأعداء المسلمين، أن نسد هذه المنافذ وأن ننشر الخير والحق. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، لكن الحق يحتاج
تحتاج إلى من يحمله، إلى من يبلغه، إلى من ينشره، تحتاج إلى ذلك حتى يدمغ الله به الباطل ويزهق به الباطل كما وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا يسير لمن يسره الله عليه، فمن علم الله من نيته نصرة الحق فإن الله ينصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن على ثغرة عظيمة، نحن على ثغرة عظيمة في العالم الإسلامي، وهي القيام على بلاد الحرمين الشريفين، القيام عليهما بالحماية بعد حماية الله جل وعلا، أن نمنع من تسرب الأفكار الخبيثة ودعاة الضلال، أن نمنع ذلك منها، وأن نعالج ما وقع فيها، ما وقع فيها من خلل، أن نعالجه لنصحح الوضع، ونكون يقظين دائما وأبدا، لأننا على أعظم ثغرة من ثغرات الإسلام. هذه البلاد ليست كغيرها، وإن كانت بلاد المسلمين كلها مهمة وكلها يجب المحافظة عليها، ولكن هذه البلاد بالذات ليست كغيرها، يجب على أهلها أن يقوموا بما أوجب الله عليهم من دفاع الباطل ونصرة الحق ونشر الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحرص على ذلك ونعين إخواننا المسلمين في كل مكان بالحماية لهذا الدين وهذا بالحماية لهذا الدين. الدين إنما يحميه الله سبحانه بأهله، فإذا قصر أهله درب علينا أهل الشر، تكالب علينا الأعداء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إنه يجب على العلماء، يجب على الخطباء، يجب على الدعاة، يجب على المدرسين أن يقوموا بهذا الأمر، وأن يعلموا الخطر الذي يحيط بهم ويحدق بهم، فيعملوا لصده وإبطاله، وأن يتنبهوا لدعاة الضلال ووسائل الإعلام المنحرفة، وسائل التواصل الاجتماعي، الإنترنت وغيره، تنبهوا لذلك غاية الانتباه، وإلا فالأمر خطير والبلاء كبير، ولكن كل ذلك يضعف مع إعانة الله، أو ينقطع مع إعانة الله سبحانه وتعالى. هذا ما مهمتنا لهذه البلاد وفي هذا الزمان وفي هذا المكان الذي هو أشرف مكان في الأرض، الحرمان الشريفان مكة والمدينة هي أشرف بقاع الأرض، فيجب أن تبقى نقية يرتادها الناس ويصدر منها الخير، ولا يبقى فيها موطئ قدم لدعاة الضلال والمتردد.

الحريصين للمسلمين بالسوء يجب الانتباه لهم، ولكن الواجب يختلف من إنسان لآخر. يجب على العلماء ما لا يجب على من دونهم، يجب على الولاة ما لا يجب على من دونهم، يجب على كل أحد حسب مركزه في هذا المجتمع ومنصبه في هذا المجتمع أن يكون على ثغرة من ثغرات الإسلام، حافظ عليه ويدافع عنه ويعين إخوانه حتى تتماسك الأيدي وتتضافر الجهود. فالحق لا ينتصر بنفسه دون حملة ودون دعاة ودون مجاهدين، لا ينتصر إلا إذا قام به من يقوم، إذا قام به من يحميه ويدافع عنه ويبلغه للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الأهل، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب العلماء، وهذا وقت الحاجة إليهم أشد من ذي قبل، هذا وقت الحاجة أشد من ذي قبل. وأهل الحق وأهل الدعوة وأهل الخير يكونون غرباء في آخر الزمان، عليهم أن يثبتوا في حقهم ولا يتزحزحوا حتى يأتي الله بنصره وإعانته. وعد الله لا يخلف الله وعده. إن المهمة عظيمة في هذه البلاد، إن الموقف حرج للغاية، إن الخطر عظيم، يجب الانتباه، يجب على كل مسلم بحسب قدرته أن ينصر هذا الدين وهذه العقيدة، أن يكون عينا ساهرة لحفظ هذا الدين، أن يكون عضوا عاملا في هذا المجتمع. وإلا إذا تخاذلنا أو تواكلنا أو ضعفنا فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم آخرين. الله لا يضيع دينه أبدا، إذا تولى عنه قوم هيأ الله له آخرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين للقيام بما أوجب الله عليهم، أن يعين أهل هذه البلاد التي هي ليست كغيرها من بلاد العالم، أن يحافظوا على مكانتها وكرامتها، أن يحيطوها بجهودهم حتى لا يتسلل إليها دخيل أو يتربص بها منافق أو دعي. تنبهوا لذلك، لأن دعاة الضلال الآن يتخللون بين المسلمين وينفذون إلى مواقع الخطر ومواقع الفتنة ليشعلوها بين المسلمين. كلكم على ثغرة.

0: نعم.
1: طيب استاذ قبل العرض الاسئله هنا تنبيه من مركز الهيئه المجاور للجامع لان بعض الاخوه وقفوا امام الباب فسكروا على الاخوه في المركز ونصوا على السياره بالذات لحتى باء راء عين. الاسئله كثيره كما تشاهدون ولكن حرصنا على الاسئله التي لها انساس مباشر بموضوع هذه المحاضره المباركه. يقول السائل فضيلة الشيخ وفد إلى بلادنا جماعات تحت مسمى الدعوة إلى الله كجماعة الإخوان وجماعة التبليغ وأثرت في كثير من شبابنا حتى تنكروا لعقيدة السلف الصالح التي جددت في هذه البلاد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما الموقف الصحيح من هاتين الدعوتين؟
0: نعم، الدعاة كثيرون، كل يدعو إلى نهجه ويدعو إلى نهجه وتوجهه، كثيرون جدا ولا يكثرون أيضا، علينا الحذر من هؤلاء وأن نوجه أبناءنا وبناتنا ومن تحت أيدينا تلاميذنا طلابنا أن نوجههم بالتوجيه السليم ونبين لهم الطريق الصحيح. ما كل من تسمى بالدعوة يكون محقا، قد يتسمى بالدعوة أناس كثيرون لغرض الإغلال أو أناس جهال، والدعوة لا يتصدى لها الجاهل، لا بد أن يكون الداعية على علم وبصير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة هذه تحتاج إلى علم وبصيرة. هناك من يحب الخير ويدعو إلى الله لكنه جاهل، والجاهل يضر أكثر مما ينفع إن حصل من هناك. هناك من هو عالم لكنه عالم ضلال، ينحرف بالدعوة عن منهجها ومدلولها إلى ما يحمله من أفكار سياسية أو أفكار بدعية أو أفكار منحرفة لينشرها في الناس باسم الدعوة إلى الله باسم الإسلام. نكن على حذر من هؤلاء لئلا يغتر بهم شبابنا ويغتر بهم من يحسن الظن بهم. ما كل من تسمى بالدعوة يكون داعيا إلى الله، قد يستغلها ويتسمى بها من يدعو إلى أفكار ومناهج تتعارض معها أو تخالفها. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال الشيخ محمد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فيه الإخلاص، لأن بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، يجب النظر في هؤلاء. ما كل من تسمى بالدعوة يكون يدعو إلى الله حقيقة، يخدع الناس بذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا بأسئلة متعددة، وخلاصة هذه الأسئلة يقول كيف نميز بين دعاة السنة ودعاة البدع؟
0: من نميز بينهم من نوعية ما يدعون إليه، فإن كانوا يدعون إلى السنة وإلى عقيدة السلف الصالح وعقيدة أهل السنة ويسيرون على المنهج الصحيح فإنهم صادقون في دعوتهم. أما إن كانوا يتسمون بالدعوة إلى الله وهم يروجون أفكارا مخالفة للدعوة إلى الله فهؤلاء دعاة ضلال، يجب الحذر منهم.

0: نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قلت سماحة الشيخ، إذا لم نفعل ما أمرنا الله به ضيعنا الله، فما المراد بقولكم ضيعنا الله؟
2: نعم، ضيعنا الله، لا ينصرنا الله، لا يعيننا، ويكلنا إلى أنفسنا، يسلط علينا عدونا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول أحد الدعاة في بلادنا يطعن في عقيدة السلف الصالح قائلا إن تنظيم القاعدة داعش هي نبتة سلفية، وقال آخر إن كتب مجموعة الدرر السنية هي مصدر الإرهاب، فنرجو البيان والإيضاح. أحسن الله إليكم.
2: هذا تضليل، هذا هو الإرهاب، الكلام هذا هو الإرهاب، اللي خوف الناس من دعوة الحق ودعوة التوحيد، دعوة السنة، خوفهم من ذلك وينسب إليه ما هو بريء منه، فما عليه الفرق الضالة ينسبه إلى مذهب أهل السنة، ينسبه إلى الدرر السنية، هذا كذب وافتراء، هذا يريد أن يبطل الدعوة إلى الله عز وجل وأن يحرفها إلى ما يريده هو من تضليل الناس وتزهيدهم في مذهب السلف. لا نجاة إلا بمذهب السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وهذا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو المنهج الصحيح والمنهج السليم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: هل الدعاء الذين ينادون إلى الخروج على حكام المسلمين وينادون بالمظاهرات والاعتصامات، هل هم داخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهم دعاة على أبواب جهنم؟
2: بلا شك، اللي يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون الثورات على ولاة الأمور ويريدون تفريق الكلمة، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم بلا شك. الله جل وعلا أمر بلزوم الجماعة وأمر بالسمع والطاعة وأمر بجمع الكلمة، لأن هذا هو سبب النصر من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق والتخاذل وتفريق جماعة المسلمين والنهي عن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، هذه أسباب الفتنة، هذا فتح لأبواب الفتنة والشر، فلا نستمع لمثل هؤلاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: كثر الدعاء إلى الجهاد في بعض بلاد الإسلام، فهل ما يحصل اليوم في العراق وسوريا من الجهاد الشرعي؟ وكيف نفرق بين الجهاد الشرعي والجهاد البدعي؟
2: فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد الشرعي وغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة ولي الأمر أو من ينير، ما يصلح الجهاد فوضى بدون راية يعقدها ولي أمر المسلمين، هذه فوضى، هذه فتنة، هذه شروط. فأي قتال ليس تحت راية شرعية، راية ولي أمر المسلمين، فإنه فتنة وليس جهادا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: اشتهر بعض الدعاة في بلادنا عبر المحاضرات والأشرطة ووسائل التواصل الاجتماعي وعند المخالفات للسنة والعقيدة في دعوتهم، فإذا رددنا عليه باطلهم بالحجة والبرهان قالوا هذا داعية إلى الله وقدم للإسلام ما لم تقدموا أنتم، فلما تنتقدونه؟
2: عليكم بالمضي في سبيل الدعوة إلى الله ولا تلتفت

0: إلى من يكذب وإلى من يرجف وإلى من يضادكم لا تلتفتوا إليه، امضوا. أنتم ما جئتم لترضوا الناس، إنما جئتم لرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم على حق وعلى طريق صحيح ومنهج سليم فلا تنظروا إلى من يخذل وإلى من يرجف ضدكم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: إذا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التحذير من الفتن حماية العقيدة، هل يعد هذا من الدفاع عن الدين وعن الوطن؟
0: نعم، إذا كان عندك مقدرة على هذا وعندك علم وعندك حكمة واستعملت هذه الوسائل في نشر العلم النافع والدعوة إلى الله والإصلاح فهذا طريق صحيح، وهذه وسائل تعينك على نشر الحق. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل من نصيحة لرجال الأمن الذين يقومون بحراسة البلاد من الأشرار المفسدين ويطاردونهم ويمنعون نشر فسادهم؟
0: نسأل الله أن يعينهم الذين يقومون بحفظ الأمن وحراسة المسلمين وحراسة بلاد المسلمين، هؤلاء لهم الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى، فندعو لهم بالإعانة والتوفيق والتسديد، ونناصحهم إذا رأينا قصورا أو تقصيرا أو رأينا شيئا لم ينتبهوا إليه، علينا أن نتعاون معهم وأن ننبههم على ذلك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تبادلت بعض وسائل الإعلام مقطع الرجل يدعي أنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع بعض الصحابة ويحدثونه ويحدثهم، فما ردكم على هذا الباب؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، ولا يأتي إلى الدنيا ولا يجلس مع أحد من أهل الدنيا، انتقل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى وبقيت سنته وشريعته ولله الحمد. وهذا الذي يدعي أنه يقابل الرسول وأنه يجلس معه كذب، هذا من الكذابين. وقد يتصور له الشيطان، تصور له ويقول له أنا الرسول، لأنه لا يعرف الرسول ويعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما ينطلي عليه هذا الكذب فيظن أنه يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجالس الشيطان. يروى أن أحد السلف الصالح من علماء المسلمين ومن العباد كان يمشي فأظلته سحابة أو شيء من فوقه، فرفع رأسه فقال: يا فلان، أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت عليك. قال له: كذبت، أنت شيطان، فإنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل تحليل ولا تحريم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من طرق دعاة السوء وحيلهم إذعان الشباب وقطعهم عن العلماء الكبار الراسخين في العلم، فما نصيحتكم وتوجيهكم حيال ذلك؟
0: لا تلتفتوا إليهم، امضوا في طريقكم واتصلوا بالعلماء وجالسوهم وخذوا عنهم، ولا تلتفتوا إلى من يخذلكم وإلى من يحرش ويرخص العلماء عندكم، لا تلتفتوا إليه، هذا عدو وليس ناصحا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يوزع كتاب أسئلة الثورة؟ هذا الكتاب كما يقول السائل يدعو إلى الخروج على ولاة أمور المسلمين عن طريق الثورات ونزع يد الطاعة وتحريف النصوص، فهل من نصيحة؟
0: عليك أن تبلغ المسؤولين.

0: ذلك عليك أن تبلغ المسؤولين عن ذلك إذا كنت متأكدا من هذا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي نصيحتكم لطالب العلم الذي تكثر في ذهنه الشبهات؟
0: يطلب العلم، عليه أن يطلب العلم على أهل العلم وتزول عن الشبهات بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: بعض الدعاء في بلادنا قال مشككا إن البيعة مبنية على قناعة الناس وليس القهف والسيف، فكيف يرد على مثل هذا القول؟
0: البيعة إذا قام بها الذين يجاهدون والذين يتولون أمور المسلمين من قادة البلاد، إذا قاموا بها وبايعوا ولي الأمر انعقدت بيعته والباقون تبع لهم، وهم كل واحد يبايع. لا، إذا بايع أهل الحل والعقد، إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون وتلزم طاعة من بايعوه. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إن الإخوان المسلمين هم عبارة عن جماعة فكرية، منهم الأشعري ومنهم السلفي ومنهم غير ذلك، فلا بد من الإنصاف عند الحكم عليهم.
0: منهجهم واضح، انظر منهجهم واترك التقسيمات، انظر منهجهم واحكم عليهم من خلال منهجهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: أحد الدعاة خطب عندنا في قبل الحج وتكلم عن موالاة الكفار، وقال بأن موالاة الكفار ردة بالإطلاق، واستدل ببعض أقوال أهل العلم، فهل قوله هذا صحيح؟
0: فيها تفصيل موالاة الكفار، إذا كانت عن محبة لهم في القلب أو نصرة لهم، إذا ناصرهم على المسلمين هذا رد عن دين الإسلام. أما مجرد أنه يميل إليهم ولا يناصرهم ولا هذا ضلال. نعم.
1: أحسن الله إليكم. وهنا أسئلة تكررت، خلاصتها: ما موقفنا حينما تقوم الدولة وفقها الله بإيقاف بعض الدعاة الذين عليهم ملاحظات، هل يجوز الطاعة في الدولة والكلام فيها جراء ذلك؟
0: الدولة مهمتها أنها تكف الشر عن المسلمين، فإذا حصل من أحد مخالفة وخطأ فللدولة أن تمنعه وأن توقفه حتى يرجع عن خطائه ويعتدل في طريقه، فهذا من باب الإصلاح، هذا من باب الإصلاح، وهو مسؤولية ولاة الأمور. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حينما ألعب، هذا أحد الشباب أحسن الله إليك، يقول: ألعب الكرة مع بعض أصدقائي ويأتي وقت أذان المغرب فأدعوني إلى الصلاة فيرفضون احتجاجا بأنهم على رائحة غير طيبة وعلى غير وضوء ونحو ذلك، فهل يستمر معهم أو ماذا؟
0: هل الكرة وغيرهم يجب عليهم إذا سمعوا الأذان أن يصلوا مع المسلمين، ولا يتخلف عن إجابة المؤذن إذا كان قريبا منهم، وإن كان المسجد بعيدا منهم أن يصلوا في مكانه في وقت الصلاة مع المسلمين، إذا صلى المسلمون يصلون في مكانه ولا ينشغلوا بلعب الكرة ويخلون الصلاة ويؤجلونها. نعم.
1: وهذا أيضا سؤال فقهي، يقول صاحبه أن جده كبير في السن وأن وعيه يكون أحيانا معه وأحيانا يغيب عنه، فهل تلزم الصلاة والطهارة والعبادة العبادات حينما يكون وعيه معه؟
0: ينبه لهذا ويصلي على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، ونبه. نعم.
1: أحسن الله إليك.

0: هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لماذا نرى من دعاة السوء هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية مع أنها تحكم بالشريعة، وهم في المقابل يدافعون عن بلاد أخرى لا تحكم بشريعة الإسلام؟
1: هذا ليس بغريب، هذا ليس بغريب أنهم يهاجمون الدولة السعودية وبلادهم لا ينتقدونها. أهل الأهواء، أهل الأهواء هذا طريقهم والعياذ بالله، وأهل الأهواء لن تصدهم عن هواهم. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذه أيضا أسئلة تكررت مفادها، يقول: حينما ننتقد بعض دعاة السوء لبيان باطلهم ونذكر النصوص الشرعية على بطلان أقوالهم، يحتجون علينا بأن لحوم العلماء مسمومة وأن الكلام فيهم من الغيبة.
1: بيان الحق واجب وبيان الخطأ واجب، وليس هذا من أكل لحوم العلماء، بل هذا من بيان الحق والنصيحة، ما هو من أكل لحوم العلماء. أنت ما تكلم بأشخاصهم، أنت تكلم بأخطائهم، بين الحق فيها. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ظهر بعض الدعاء يقول: نحن على منهج الشيخ الباز رحمة الله عليه، وهذا يقول يجالس أصحاب الأهواء والبدع والحزبيين ويمضي معهم السنين، فهل كان هذا منهج الشيخ رحمه الله؟
1: منهج الشيخ معروف رحمه الله في كتبه وعند الذين جالسوه وتتلمذوا عليه، يعرفون منهجه، ليس من منهجه ما قاله هذا الرجل، هذا افتراء على الشيخ، كذب على الشيخ. نعم.
0: أحسن الله إليكم. ويقول: هناك داعية من بلادنا يقرر الخروج بالمظاهرات والاعتصامات على حاكم دولة خليجية بحجة أنه غير جامع لشروط الولاية، فهل هذه الدعوة تعتبر من دعوات الخوارج؟
1: هذه لا يسمع إليها، اتركوا وتجنبوا، وإن حصل أن تبلغوا عنه من يأخذ على يده ويكف شره فعليكم بذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: في هذا الوقت كثرت الرايات والدعاء والفتن، فلا نعلم إلى أين نتجه، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم.
1: اتجهوا مع جماعة المسلمين. قال حذيفة رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره عن الفتن وموجها في الناس، وأن هناك دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أرى في عدد من المساجد في مكتبة المسجد كتاب في ظلال القرآن، وحينما أناصح إمام المسجد يقول إن هذا كتاب تفسير وكتاب قيم، فما توجيهكم؟ بارك الله فيك.
1: أديت ما عليك، أديت ما عليك، وهذا في ذمة إمام المسجد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول: كلما دعوت لولي الأمر ولبست عن عرضه وعن منهجه، عارضني بعض الناس واتهموني بالنفاق وأنني أتلقى أموالا منه وأنه اشتراني بالنقود بالدنيا، فبماذا أرد عليهم؟
1: اتركهم، لا تلتفت إليهم، أمضي في طريقك ولا تنظر إليهم وإلى كلامهم. نعم.
0: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناظرة؟
1: عندما
0: يقول: عندما تتعاون دولة مسلمة مع دولة كافرة لصد عدوان جماعة مسلمة ظالمة تهدد الأمن والاستقرار، فهل هذا التعاون يعتبر من الموالاة والمناظرة المحرمة؟
1: إذا احتاجوا إلى ذلك واضطروا إليه فلا بأس، بشرط أن لا يمكن الكفار من

0: قيل على المسلمين أن يستعينوا بهم في شراء السلاح منهم أو استعارة السلاح منهم، لا بأس بذلك مع الحذر من الكفار. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لبعض الدعاة الذين يعتمدون في دعوتهم على تربية الشباب في الاستراحات والملتقيات والتي يكون فيها الاعتماد على الأناشيد والتمثيليات والبرامج التي يسمونها البرامج الإيمانية؟
0: الدعوة إلى الله والتعليم يكون في المساجد، لا يكون في الاستراحات وخارج المساجد. إن كانوا صادقين في الدعوة إلى الله ونشر العلم فليكن هذا في المساجد التي هي بيوت الله وينتابها المسلمون ويستفيدون من هذه التوجيهات. أما من ينعزل عن المساجد فهذا على خطر. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما نقول لمن يتكلمون في الدولة السعودية إن الشيخ بن باز رحمه الله قال العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد، يقولون هذا كان في وقت ابن باز وأن الزمان قد تغير، فكيف نرد عليه؟
0: اسألوا قلوا وش اللي تغير عن وقت ابن باز؟ هل الدولة انحرفت عما كانت عليه وقت ابن باز؟ الحمد لله ما رأينا إلا الخير وما رأينا إلا الاستمرار على الخير، وهذا ليس مربوطا بوقت ابن باز رحمه الله، الخير مستمر ولله الحمد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إمام المسجد يسجل أسماء الصبيان الصغار في لوحة ويعلقها في مكان واضح في المسجد مما جعل الصبيان يكثرون ويحافظون على الصلاة، فهل هذا العمل صحيح؟
0: لا، ما هو صحيح. ولا يعلق في المساجد كتابات أو أسماء، ما يعلق هذا في المساجد، ولكن الصبيان يؤمرون بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم المضاجع. هذه مسؤولية الوالدين مع الأولاد. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة للتحذير من دعاة السوء؟
0: الطريقة الصحيحة أن إذا كان عندك علم واستطاعة لرد شبهاتهم فبين هذا من غير فتنة ومن غير ترتب آثار سيئة، بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن. وإذا كان ما عندك استطاعة لهذا بلغ عنهم من يتولى هذا الأمر من أهل العلم من أهل السلطة. نعم.
1: يقول: حينما نناصح بعض أبنائنا وشبابنا من تنظيم داعش الخارجي يقولون إن أعمالهم في سبيل الله، جهاد في سبيل الله، قال: ورأيناهم ينشرون في بعض المقاطع كتاب التوحيد وأنهم يقيمون الحدود ويلزمون النساء بالحجاب ويهدمون الأضرحة، فكيف نرد على هذه الشبهة؟
0: نرد على هذه الشبهة بأن جماعة داعش أو غيرها ينظر في منهجها وأنها تسير على ما عليه جماعة المسلمين ولا تخالفهم ولا تخرج على ولاة الأمور، ما تخرج على ولاة الأمور، وإنما تكون مع جماعة المسلمين، يد الله على الجماعة، ولا يكونون لهم وحدة وجماعة منفردة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هل الكلام في المشايخ والدعاء المشهورين عندنا في بلاد الحرمين متاح لكل أحد؟ بمعنى هل لكل أحد أن يصوبه ويستطيعه؟
0: لا يجوز الكلام في العلماء والدعاة إلى الله عز وجل، هذا أمر لا يجوز، بل يجب الدعاء لهم وتأييدهم، هذا الواجب، والحث على الأخذ من علمهم ودعوتهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول: نحن مجموعة من طلاب المعهد العلمي في الرياض وقد حضرنا رغبة في الفائدة، فهل النصيحة توجهوها إلينا بارك الله فيكم؟
0: النصيحة أن تستمروا في دراستكم وتفهموا مقرر

0: صلاتكم وأن تسيروا على المنهج الصحيح الذي تتضمنه كتب المعهد العلمي، والحمد لله، لأنها كتب مختارة لتعليم الطلاب ما ينفعهم في علوم مختلفة، في علم التوحيد، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم الحديث، في علم النحو واللغة، كلها علوم مترابطة ومفيدة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا يطلب نصيحة تتعلق بصوم يوم عاشوراء.
0: نعم، يستحب صوم يوم عاشوراء، سنة مؤكدة. يصام يوم قبله، فإن فات اليوم قبله يصام يوم بعده، لا يفرد وحده. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وقال: صوموا يوما قبله. وفي رواية: أو يوما بعده. نعم.
1: هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا رجل عام، فكيف أستطيع حماية بلدي من دعاة مستور أهل الشر؟
0: إذا رأيت شيئا تستنكره بلغ عنه أهل العلم في بلدكم ينظرون فيه. نعم.
1: يقول: هل من تخرج من كلية الشريعة يكون بذلك مؤهلا للتصدي لأهل البدع بالرد وبيان المنهج الحق؟
0: متخرج من كلية الشريعة يختلفون، بعضهم قد حصل على علم مفيد، وبعضهم يتخرج ما معه إلا ورقة الشهادة والدروس ما يدري عنها لأنه انتهى منها. ما هم على نمط واحد، يمن الله على من يشاء من عباده يتفاوت، لكن نحسن الظن بهم، نحسن الظن بهم، ونقول: لا تقتصروا على دراسة كلية الشريعة، هي مفتاح فقط، هي مفتاح لكم ومدخل لكم إلى العلم، فواصلوا طلب العلم، واصلوا طلب العلم. نعم.
1: يقول: ما نصيحتكم لمن يتسرع على نقل الأخبار التي تنشر عبر الإنترنت والجوالات دون أن يتحقق من مصداقيتها؟
0: لا يجوز هذا، لا يجوز نقل الشائعات. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. عليك بالتثبت وعليك بالستر مهما أمكن. نعم.
1: يقول: من رأى المنكر ولم ينكره هل يسلب إيمانه بذلك؟
0: إذا كان لا ينكر المنكر بقلبه، على أقل شيء لا ينكر المنكر بقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. الوعيد شديد في هذا، في ترك إنكار المنكر وهو يقدر عليه وحسب استطاعته ولو بقلبه. فإذا أنكر بقلبه يعتزل أهل المنكر ولا يجلس معهم ولا يمشي معهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر أيضا كثيرا، يقول: هل تشجيع الأندية الرياضية الكافرة حسب السؤال والفرح بفوزها هل يعتبر هذا ردة؟
0: تشجيع الكفار وتعليم الكفار لا يجوز.
2: يا عين صاد، ذكر رحمة

الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة

منها فرجات واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألا

0: يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن عشر.
3: على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
4: بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يخفى على كل مسلم ذي بصر

بالمسائل الفقهية المهمة، وإن كان عاميا، أن الصلاة والزكاة قرينتان. وقد قرن الله سبحانه وتعالى بينهما، قال بعض أهل العلم في أكثر من 80 موضعا. أقول ومنها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. وجاءت أحاديث تكاد تبلغ التواتر، وهي يقينا مستفيضة، قرن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والزكاة، فيتحصل من قرنهما في الكتاب والسنة أنهما أعظم شعائر الدين العملية. فالصلاة لما اشتملت عليه من تعظيم الله وتمجيده والخضوع له والخشوع والتذلل في كل أفعالها وأقوالها، والزكاة هي حق الله في الأموال، جعله الله لأصناف معلومة ذات حاجة، وأدرك هذا وأجمع أدرك هذا الصديق رضي الله عنه حينما استخلف على أهل الإسلام

بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ طوائف من العرب منعت الزكاة، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. والحديث مشهور لدى طلاب العلم. والمقصود هنا تحرير المقام في عدة مسائل، أو تحرير المقال في عدة مسائل. المسألة الأولى في معنى الزكاة، فمعناها في اللغة تطلق على النماء وعلى أن تطلق على النماء والزيادة، كما تطلق على الطهر تطهير الشيء. يقال زكى يزكو إذا زاد، وزكت نفسه طهرت، وهو لا شك نماء لها بالمحاب والمحاسن دينا وخلقا، ومعناها في الشرع طائفة مخصوصة في مال مخصوص لطائفة مخصوصة من أهل الإسلام. وستدركون هذا إن شاء الله بسطا وتفصيلا فيما يأتي من مسائل الكتاب، كتاب الزكاة. المسألة الثانية في حكمها: اتفق المسلمون على أن الزكاة واجبة لما قام عليه الدليل عندهم كتابا وسنة، وكذلك إجماعا. وقد ذكرت لكم أدلة الكتاب حين كنت أذكر أمثلة على اقترانها هي والصلاة. ومن السنة التي تكاد تبلغ التواتر حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث. وإنما كان اختلافهم وقد أجمعوا على كذلك على أن من تركها جاحدا لوجوبها وهو يعلم كفر، وكذلك الشأن في صوم رمضان وفي فرض الحج. من جحد وجوب هذه الفرائض وهو يعلمه فإنه كافر. وأما من منع الزكاة كسلا وتهاونا غير جاحد لوجوبها، فإن إمام المسلمين يأخذها منه قهرا وشيئا من ماله عقوبة له، وإن قاتل دونها قتل

0: هم الصديق رضي الله عنه، وأجمع الصحابة على ما عزم عليه الصديق، فقاتلوهم معه. نعم. المسألة الثالثة في شروطها، ذكر المصنف هنا الإسلام، قال على كل مسلم، هذا الوصف للتخصيص، فإن الكافر لو صلى ولو زكى ولو صام رمضان ولو حج واعتمر لا تقبل منه هذه الأعمال حتى يسلم يشهد الشهادتين، فإن الشهادتان هما أصل الإسلام وأساسه، وهما باب للدخول فيه، فمن نطق الشهادتين كف عنه حتى ثم يمهل وينظر هل يأتي بشرع الإسلام المباني الخمسة: الصلاة والزكاة وصيام رمضان وفرض الحج أو لا. فإذا أتى بالصلاة والزكاة وصام رمضان مع الشهادتين حكم بإسلامه ظاهرا، والباطن إلى الله عز وجل. نعم. وأما فرض الحج ففيها تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى إن طالت بي وبكم الحياة في كتاب الحج. المسلم هذا يخرج الكافر، البالغ الحر هذا يخرج العبد، لأن العبد ليس له مال، هو ماله لسيده. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية، وملك ملك النصاب، ملك النصاب ذكر التمام عنه هنا.
1: يقول: هي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.
0: نعم. تمام الملك هذا العقل ذكره هنا، ذكر العقل.
1: مسلم حر.
0: نعم.
1: ملك نصابا ملكا تاما.
0: لم يذكر العقل والبلوغ لأنه فيهما تفصيل كما يأتي، لكن الراجح أنه لا بد من العقل والبلوغ، وهذان محل خلاف. وقوله نصاب، نصاب زكوي، سيأتي تفصيل الأنصبة في مسألة قادمة إن شاء الله تعالى. وتمام الملك أو ملكا تاما يعبر أحيانا بهذه وهذه، أن يكون الملك ثابتا مستقرا بيده. فالملك غير التام مثل صناديق القبائل، فالصناديق التي تجعلها بعض القبائل للحوادث وتجعلها عند أمين القبيلة أو شيخ القبيلة، هذه ليست فيها زكاة، وقد تبلغ مئات الألوف أو الملايين، لكن لأن الملك غير مستقر، فقد يأتي حادث أو حوادث متتابعة تسلب الملك كله، تسلب كل ما ادخره، تسلب كل ما ادخره. وفي ذلكم وفي القرض الذي في الجمعيات، ليس القرض، الجمعيات التي يستعملها بعض الموظفين في الدوائر الحكومية أو في المؤسسات أو في الشركات، ليس عليها زكاة، لأن الملك غير تام، الملك غير تام، فهو لا يحول عليه الحول عند شخص، ينتقل يأخذه هذا اليوم وبعد شهر يدفعه يسدده، فالملك غير تام. وقد ينسحب بعضهم لعدم استطاعته على التسديد فيعفونه من ذلك. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا

0: مات في مال حتى يحول عليه الحول.
1: هذا شرط آخر. فتحصل أن الشروط المتفق عليها هي الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول. وأما العقل والبلوغ ففيهما خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا أضفنا العقل والبلوغ على اعتبار أنهما شرط لكل تكليف، شرط لكل تكليف، فتكون الشروط سبعة. وإذا حذفناهما بناء على الخلاف الذي سيأتي تكون الشروط كم؟ خمسة. شروط الوجوب. نعم.
0: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.
1: هنا عموم واستثناء. العموم فيما ذكره، وقلنا إنه شرط وهو حولان الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا عام وهو الأصل أنه لا زكاة حتى يحول الحول على امتلاك الإنسان للمال. هذا العموم ما استثني منه؟ استثني منه أولا ربح التجارة، فإن حوله نعم، وثانيا نتاج السائمة يعني أولاد السائمة، وسيأتي تعريف السائمة والمقصود بها من بهيمة الأنعام أولادها. فربح التجارة ونتاج السائمة حولهما حول الأصل. فعلى سبيل المثال ادخرت في خزينتك 50 ريالا، فحال الحول، حال الحول، فوجدت نفسك رابحا 200 ريال، فكم الأصل وكم الربح؟ الأصل كم؟ 50 ريال. هذه ما فيها زكاة، لأنهم يقولون الزكاة نصاب يعني 200 درهم من الفضة ويتعادل 56 ريالا، ف50 ريال ليس فيها الزكاة. لكن كم ربح هذا؟ 150، ليس كذلك؟ تمام. إذن يزكي هنا، يزكي 200 ريال. فإذا قال قائل هذه ما ربحها إلا بعد أيام، إلا قبل أيام، ما ربحها من محرم إلى أول محرم ما عنده إلا 50 ريال، لكن في منتصف محرم زاد ماله إلى 200 ريال، قلنا يزكي، يزكي الحول حول الأصل. نعم نعم، الحول حول الأصل. وبعضهم يرى أنه لا زكاة في هذا لأنه حدث، لأن الربح حدث متى؟ لا، في محرم، من محرم إلى محرم ماله كم؟ 50 ريالا. هل ربح أثناء الحول شيء؟ إذن لا زكاة في هذا لأنه لم يربح أثناء الحول. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. وبعضهم يقول هذه فائدة جديدة يزكي، فمن أراد أن يأخذ بالمشاحة أخذ بالأول، لا يزكي ما دام الربح حدث بعد حوالان الحول فلا زكاة عليه. ومن أراد أن يأخذ بالأحوط لأن فائدة جديدة زكى وهو مأجور إن شاء الله تعالى. فهمت هذه؟ ربح التجارة، ربح أقصد نتاج السائمة، هو ملك سائمة على سبيل المثال 20 من الغنم في محرم، في أول محرم، فبانتهاء ذي الحجة من العام القادم وإذا سائم

0: قيمته من الغنم 40. كم النتاج؟ يعني من أولادها، ها؟ من أولادها 25. إذن يزكي، يزكي. لماذا؟ لأن المعتبر هنا حال الأمهات، حال الأمهات. كم كانت الأمهات؟ 20. فببلوغه 30 من ذي الحجة من عامه القابل، كان الأولاد 20، وعنده الأمهات 20، صار المجموع 40 يزكي. هذه واضحة. كذلك الحبوب، ثمار حولها حال حصادها، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا يأتي تفصيله إن شاء الله في باب زكاة الخارج من الأرض. وماذا ذكر؟ والخارج من الأرض،
1: إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حوله ما حوله.
0: الخارج من الأرض اسمان، اسم ذكرناه وهي ثمرة النخل وما شابهها، ومن الخارج من الأرض كما سيأتي المعدن. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة.
0: هذه الأموال الزكوية 4، ذكر 4 كما سمعت، ذكر 4. وهذه 4 3 منها الظاهر أنه مجمع عليها، والرابع وهو عروض التجارة هذا محل خلاف، والصواب أنه يزكى بناء على قول جماهير أهل العلم. وهنا مال زكوي خامس لم يذكره المصنف لاختلاف أهل العلم فيه، والراجح أنه مال زكوي وهو حلي المرأة، وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام فيه. فتصبح الأموال الزكوية على الراجح كم؟ 5: السائمة من بهيمة الأنعام وهي غير المعلوفة، سواء يزرع العلف لها أو يشتريه، هذه لا تسمى سائمة، فالسائمة هي غير المعلوفة، وهي التي ترعى الحول كله من الشعاب والأودية والأشجار ونبات الأرض أو أكثر، هذه السائمة. والمعلوفة لا زكاة فيها. والثاني ما هو؟ الخارج من الأرض. والثالث الأثمان وهي النقود العمل، والرابع عروض التجارة، والخامس حلي المرأة على القول الراجح كما سيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله لاحقا. نعم.
1: قال رحمه الله: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها.
0: هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة واستثناء. فالقاعدة العامة أنه لا زكاة في شيء من هذه حتى يحول عليه الحول، ما عدا ما استثني قبل قليل. بقي ما زاد على النصاب فيكون بالحساب، ما زاد على النصاب يكون بالحساب. فمثلا أنت ملكت 56

0: ريالا ونصف ريال، وحال عليه الحول، تمت الشروط، فنصف ريال هذا عليه الزكاة بحسابه. هذا عند المتخصصين في الرياضيات، هم الذين يستخرجون هذا. احنا ما نستطيع، صعب علينا. ما عدا السائمة لا زكاة في وقصها. الوقص هي الزيادة بين النصابين، فعلى سبيل المثال نصاب الغنم كم؟ 40 شاة، أليس كذلك؟ طيب 50، كم زاد على النصاب هنا؟ 10. 60، كم زاد على النصاب؟ 20. 70، زاد كم؟ 30. 40 أخرى، 80، زاد كم؟ 40. 90، زاد كم؟ 50 شاة. 100، زادت كم؟ 60، زاد 60 شاة على 40 ولا لا؟ 110، زاد 70. 120، زاد كم؟ 80. هذا وقص. النصاب الثاني يبدأ متى؟ كما سيأتي، من 121. إذن من 80 إلى 40، من 40 إلى 80 إلى 120، هذا وقص لا زكاة فيه. هذا من لطف الله بأهل المواشي. نعم، من 40 إلى 120، كم الذي الآن لا تكون فيه زكاة؟ 80 رأسا من الغنم زيادة على 40 ليس فيها زكاة. نعم، ماذا قال؟
1: لا شيء. ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في
0: لا قبل ذلك قال زكاة،
1: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا.
0: نعم، هذا عرفنا اشتراط النصاب. نعم، عرفنا هذا.
1: قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي 3 أنواع. أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5 فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200 فيجتمع الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها 20 أو 20 درهما.
0: شرع الشيخ رحمه الله في بيان نصاب، أقول شرع الشيخ رحمه الله في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام. وقد عرفنا قبل أن السائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر، هنا قال الراعية، ويجب أن يقيد بأنها ترعى الحول أو أكثر. ويفهم من هذا أن غير الراعية وهي المعلوفة، سواء كان يشتري العلف أو كان يعني يزرعه لها، فبعض الناس عنده مزارع يربي فيها 10 من الإبل والبقر والغنم، فلا زكاة فيها لأنها معلوفة، هو يزرع العلف لها، يزرع لها القضب والذرة والشعير ويسقي الأشجار التي تنبت، فهي تأكل من نبات أرضها، فهذه لا زكاة فيها معلومة، وإن بلغت ألوفا لا زكاة فيها. وضمن ذلكم نصاب

0: فبدأ بنصاب الإبل، ولعله لأنه هو الأغلى والأنفس عند العرب. فانظروا النصاب الأول من الإبل كم، والنصاب الثاني 10، وما بينهما كم، ما بين 5 و10. اطرح يعني أسقط العاشرة واحسب من السادسة كم الوقص، 4. النصاب الثاني من 10 إلى كم، فيها أي كذلك 4، هذه وقص. وهكذا ذكر كل نصاب وذكر ما يجب فيه، هذا واضح. وإنما التعليق أنه قال إذا زادت واحدة ففيها كم حقة، لا، إذا بلغت 120 وواحدة كم فيها، كم حقة فيها؟
1: 3 بنات لبون.
0: ثم بعد، فإذا زادت واحدة كم فيها؟ هنا شو يعني؟
1: إذا إلى 120 و100 زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون.
0: تمام. إذن من 91 إلى 120 كم فيها؟ حقتها. زادت واحدة أصبح فيها كم؟ 3 بنات لبون. ذكر هنا استقرار الفريضة. تأمل، 121 فيها 3 بنات لبون. طيب اطرد القاعدة 22 23 يعني بعد 24 25 26 27 28 29 30 40. هنا الآن كم زاد عندنا؟ 19 ولا لا؟ طيب هو يقول إذا زائد تستقر الفريضة ففي كل 50 يعني بعد 100 21. إذا زدنا 50 على 21 و100 يصير كم عندنا؟ 171 ولا لا؟ هنا تخرج ماذا؟ 3 بنات لبون وحق، لأن 3 بنات لبون وجبت عليك يوم كانت إبلك كم؟ 21 و100. واضح هذا الآن؟ طيب ما بين 21 و100 إلى 70 و100 هذا وقص، هذا وقص، يعني ما بين 21 و100 إلى 70 كم رأس؟ ولا ما تم لا 21 لا تحسبها، 49 ولا لا؟ ها 49 هذا وقص. فإذا تمت 71 أنت عندك هناك 121 ولا لا؟ عندك أولا يعني فرض 3 بنات لبون 121. الآن متى تضيف حقة؟ إذا بلغت 71 و100. لماذا؟ لأنه زاد عندك 50، فهذه 50 فيها حقة فيصبح عليك 3 بنات لبون وحقة. واضح؟ نعم. فإذا بلغت 200 هنا يقول استقرت الفريضة أو اجتمع الفرضان، آسف، اجتمع الفرضان. إذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، فإن شئت أخرجت 4 حقاق، وإن شئت أخرجت كم؟ 5 بنات لبون. نعم. 3 بنات لبون نفس يعني هو يقول نعم لا هو يقول إلى 121 إلى 121 ثم تستقر الفريضة فيكون في كل 50 حقة. يعني هل 50 هذه بعد 121 أو إذا أمكن الحساب مثل ما ذكرت الشيخ أحمد فيكون 80 بنت لبون والـ50

0: فيها حقة. هذا محتمل وهذا محتمل، لكن إذا جئنا الأرفق، إذا جئنا الأرفق والأقرب إلى ظهر اللفظ أنه الخمسين هذه يحسب بعد الواحدة والعشرين، فإذا تمت يكون 171، يكون 50. هذا الأرفق والذي هو أقرب لظاهر اللفظ. نعم، والله أعلم. هذا يحتمل وهذا يحتمل وهذا وهذا. نعم.
1: ومن وجبت عليه سنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما.
0: هذا يسمونه الجبران، يسمونه الجبران. والجبران تارة على الساعي وتارة على رب المال. فمثلا من وجبت عليه جذعة، ما دون الجذعة؟ الحقة. وجبت عليه الجذعة ولا شيء عنده، لم توجد الجذعة، فيدفع ماذا؟ الحقة، يدفع الحقة، ويجبر بشاتين أو 20 درهم. نعم، هذه حالة. الحالة الثانية أن يطلب الساعي أعلى مثلا، حالة ثانية عكسها، وجبت عليه حقة وليس عنده إلا الجذعة، فهو يدفعها ويأخذ الجبران ممن؟ من الساعي. أكرر المثال الأول، وجبت عليه من الإبل جذعة، هذا على سبيل المثال، وليس عنده إلا حقة، والجذعة غير موجودة، فإنه يدفع الحقة ويدفع جبرا، يسمى الجبران، يدفع 20، يدفع شاتين أو 20 درهما. الثاني عكس هذا، وهو من وجبت عليه حقة وليس عنده إلا جذعة، الحقة غير موجودة. أيهما أكبر؟ أيهما الأعلى؟ الحقة أو الجذعة؟
1: الجذعة.
0: نعم، الجذعة أعلى. إذن الساعي يأخذ منه الجذعة ويدفع له شاتين أو 20، نعم، درهما. نعم.
1: قال: ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما.
0: هذه الحالة الثانية هي على الساعي، لكن إن طابت نفسه فتنازل عن الجبر، يعني وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا الجذعة، فإنه يدفعها، الساعي يأخذها منه، قل هات ما دام عندك حقة، هات ويدفع له الساعي جاب الزكاة العامل، يدفع له الجبران شاتين هو شاتان أو 20 درهم، له أخذ ذلك. وإن تنازل فقال تنازلت أدفع الجلعة، له الأجر.
1: قال رحمه الله: النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30.
0: نقف على هذا ونطيح قصة.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الزكاة على المال أم على الأشخاص؟
0: كيف هذا؟ نحن نبحث في الأموال الزكوية.
1: تجب في المال ولا
0: هي تجب في المال؟ ومن يؤديها؟ الشخص صاحب المال. يعني هذا يا بني السؤال ما كان ينبغي. نعم.
1: يقول: بعض أهل العلم يمنعون الزكاة في الزيتون، فما العلة في ذلك؟
0: لأنه لم ينص إلا على الحبوب والثمار. نعم.
1: يقول السائل: زكاة الأنعام المعلوفة إذا أعدت بالتجارة.
0: هذا موضوع آخر، فيكون حالها هنا حال عروض التجارة، فتخرج عن السائمة، تخرج عن السائمة، فمن اقتنى سائمة

0: سواء كان يعرفها نعم من اقتنى سائمة للتجارة أو من اقتنى بهيمة الأنعام. اقتناء بهيمة الأنعام على ضربين، أحدهما السائمة وهي الراعية كما سبق، وهذه شروط الزكاة فيها واضحة ولا زكاة في المعلوفة منها. الثاني ما يقتنى للبيع والشراء للتجارة، للتجارة، فهذا يزكى كما تزكى عروض التجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
1: في أسئلة متعلقة
0: بالحديث.
1: يقول السائل كيف نجمع بين حديثين وهما الحديث الذي فيه أن أجر الصلاة صلوات الخمس 50 والحديث الذي فيه أن أجر صلاة الجماعة في 27 درجة؟
0: لا معارضة بينهما أبدا. فالصلوات الخمس سواء صلىها المسلم في بيته أو صلىها في جماعة كل صلاة بعشر، وتزيد أجر التجيء وتزيد صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، درجة غير الحسنة، لعلها يقصد بها الرتبة فهي أعلى منها بسبع وعشرين. نعم.
1: يقول قول جابر رضي الله عنه إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ما الذي نستفيده من هذه الجملة؟
0: التعنيف على من ظهرت منه مخالفة السنة وظهر للمعلم أنه يريد أن يجادل بلا فائدة، أما الجاهل فيرفق به. نعم.
1: يقول السائل ذكر الحافظ بن حجر في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في نهي النساء عن رفع رؤوسهن لئلا يرين عورات الرجال قال ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل، فكيف هذا؟
0: هذا ليس بصحيح. الأصل هو التستر من أسفل، أسفل هو الأصل، هذا هو، لكن عند ضيق الحال يصنع هذا. من الذي استفاد؟
1: يقول الحافظ بن حجر ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
0: بل يجب كما ذكر.
1: هذا سؤال عن قاعدة النهي يقتضي الفساد، لما ورد معنا حديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هل هذه القاعدة يعمل بها هنا وما هو الراجح في هذه المسألة؟
0: أقول أنا ذكرت النهي للكراهة لأنه صح عن جابر أنه صلى بإزار، والراوي قال وثوبه معلق على المشجر، المشجر. نعم. فالذي ترجح عندي أن النهي للكراهة.
1: إذا كان الرجل وحده في الصحراء ودخل وقت الصلاة هل يجوز له أن يصلي عريانا؟
0: يعني هل هو معدوم الثوب أو لا؟ إن كان الثوب معدوما وهو يمشي عاري فهذا وسعه، وإن تأخر لعله يجد ثوبا فهو أفضل إن شاء الله تعالى.
1: ما أدري كأن السؤال ستر العورة هل هو للنظر ولا للصلاة؟
0: ستر العورة حتى يعني للصلاة، لكن للنظر أشد.
1: بارك الله فيكم. يقول السائل هل ينبغي على الإمام أن ينبه المصلين إذا قرأ برواية غير الرواية المشهورة عنده؟
0: والله هذا الذي أراه لأن فيه مفسدة وتشويش. نعم.
1: هذا السائل يقول من اقتنى الماشية ليبيع لبنها فهل فيها زكاة كشركات الألبان؟
0: لا، لأن هذه ليست التجارة، هي نفسها ليست التجارة، وإنما اللبن للتجارة. نعم. فالزكاة فيما يفيض عند

0: من المال الغلة. نعم.
1: هذا السائل يقول: يستدل البعض على عدم اشتراط العلم في الدعوة بحديث بلغوا عني ولو آية، فكيف الجواب وما هو معنى الحديث بارك الله فيه؟
0: هذا الحديث صحيح، وبلغوا يعني اذكروا اخبروا عني ولو آية، وهذا مطلق. فما قيده؟ قيده فيما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن السلمي، لما رواه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعلم والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. هذه الدعوة الحق. أما إنسان ينصب نفسه للدعوة وهو جاهل لا يحسن حتى الصلاة، هذا لا يصلح داعية، هذا جاهل. نعم، الداعية هو العالم في الحقيقة، الداعية حقا هو العالم بقدر ما أمكن، يعلم الناس دين الله حسب ما تعلم هو وأخذ عن أهل العلم. نعم.
1: يقول السائل: هناك بعض الدعاة من مغسل الأموات يذكرون بعض صفات الأموات فيقولون: هذا وجهه الأسود وهذا وجهه الأبيض وهذا رائحته نتنة، فما رأيكم في هذا؟
0: هؤلاء ليس دعاة، هؤلاء جهلة. فإن الواجب ستر حالك، الواجب على المغسل ستر حالة الميت التي تظهر أمامه سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. نعم، وليس هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا من هدي أئمة العلم والإيمان. ومن غرائب هؤلاء المهوسين أن رجلا أهدى إلى عروسه كفنا، بدلا يهدي عليها ذهب أو شيء من المال يفرحها به ويؤانسها به، يهدي عليها كفنا. نعم. وضبط أناس في بعض قرى محافظة، في بعض قرى منطقة مكة، يوم العيد يوزعون منشورات في الموت وذكر الموت وتذكير الناس بالموت والكفن وغير ذلك. هذا يوم عيد حتى يستأنس الناس ويتفرغوا له. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد مع الإمام وكان موافقا للجمعة، رخص له في ترك صلاة الجمعة. وهؤلاء ما شاء الله يخالفون هذه السنة ويعدون أنفسهم دعاة. هؤلاء دعاة ضلال وجهل، وليس دعاة سنة.
1: يقول السائل: تعليق صور المعازف والعيدان والسجائر والقمور في المساجد أو الأماكن العامة للنهي عنها،
0: أعوذ بالله،
1: كأن يقال لا للتدخين ويجعل معها صورة دخان،
0: أعوذ بالله،
1: هل هذا أسلوب مشروع في الدعوة وهل فيه محظور؟
0: هذا أسلوب إبليس، والله ليس من هدي رسول الله ولا من هدي أصحابه ولا من هدي الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والدين، هذا من هدي المهوسين من أتباع الجماعات الدعوة.

0: الحديثة التي كلها ضالة مضلة، وهذا إهانة للمساجد وتعد على حرمتها. المساجد يجب أن تصان عن كل قدر حسي أو معنوي. النبي صلى الله عليه وسلم حك النخامة لما رأها في قبلة المسجد، ولا يعملون صور سجائر وصور أقداح خمر، وأعوذ بالله. عجائزنا اللاتي هن على الفطرة والله يعرفون أن الخمر حرام، ولا يحتاجن إلى ذكره. أنا أظن أن الشيطان يستجريهم فيما بعد إلى أقداح خمر مملوءة. قال هذا خمر حرام. حتى من يجهل الخمر يعرفها فيما بعد. هذه البدع الإحداث في دين الله يجر البلايا على أمة الإسلام. نعم. نعم. هذا كله محدث. كلمة طلاسم يمكن المعلم الذي يري الناس كيفية الطلسمة، أما أن تنشر في المساجد هذا من إهانة المساجد. نعم.
1: يقول السائل: بعض الثياب يكون فيها صورة فهد أو نمر ولكن لا يظهر الوجه، فما حكم الصلاة فيها؟
0: الأولى تركها بما فيها من الإشغال. نعم.
1: يقول: ما حكم ختان المسلم الذي أسلم قبل سنة؟ هل هو واجب؟
0: الأصل الوجوب إذا خشي على نفسه، إذا خشي الضرر. نعم.
1: يقول: إذا وضعت أموالك خاصة للإيجار، فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة على ذلك؟
0: لعله يعني أجور الدور المؤجرة، لعله يقصد هذا، أو أراضي يؤجرها ليس فيها زكاة لأنها ليست عروض، وإنما إذا حال عليه الحول، وإنما إذا حال الحول على مخزون من أجرتها وكان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن لم يكن نصابا فلا شيء عليه. أما أعين هذه الدور التي تعد الإيجار، كذلك السيارات التي تعد الإيجار، لا زكاة في أعيانها. نعم.
1: يقول: الصلاة في المسجد النبوي أجرها أفضل من 1000 صلاة، لكن هل نجمع بين هذا الحديث لكن كيف نجمع بين هذا الحديث وفضل الصلاة جماعة؟
0: صلي جماعة في المسجد النبوي تجمع بين الخيرين. نعم. إذا قدرت. نعم.
1: فيها سلاح الله يطالب الشباب. يقول هذا السائل: رجل له زوجتان وطلق إحداهما، فهل تجب عليه القسمة على المرأة المعتدة إن عزم عدم الرجوع؟
0: هذه المطلقة لها حالتان، إحداهما أن تكون بائنة، يعني الطلقة الأخيرة، فهذه ليس لها كسوة ولا نفقة ولا سكنة. والثانية أن تكون رجعية، أي طلقها طلقة واحدة، والسنة أن تكون في طهر نظيف، فهذه لها الكسوة والنفقة والسكنة ولا يبيت عندها، وهي لا تحتجب عنه وتتصنع له، لعل الله يحدث أمرا. فإذا

0: راجعها قبل نهاية العدة عادت لها القسمة في المبيت، والرجعة تكون بالجماع، إذا جمعها حصلت الرجعة وجمعها في العدة يعني الرجعية، أو بشاهدين، وإن جمع بين يعني حصل منه جماع ثم أشهد فهذا أفضل. هذا هو تحرير هذه المسألة، والسؤال فيه تشويش، نعم، لأن يعني ما أظنه يعني يحسن هذا الباب، ولهذا كان السؤال مشوشا فاقتضى الأمر أن نفصل فيه. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم من يصلي بالبنطلون الضيق؟
0: البنطال ليس من سمت المسلمين، لكن إذا كان يصلي فيه ضرورة لأن يلزم به من قبل الحكومة بزة عسكرية يلزم به إلزاما وإلا أوذي، فصلى فيه إذا كان واسعا، نعم، وإذا ألزموه إلا في حال الضيق فهذا وسعه، نعم، وإن عادها بعدما يعود إلى بيته في ثياب ساترة هذا أحوط وأفضل فيما نرى إن شاء الله تعالى.
1: يقول السائل: ما صحة حديث خير ثيابكم البيض فكفنوا فيها موتاكم وصلوا فيها جمعكم؟
0: تكفنون فيها موتاكم وتصلون فيها جمعكم، صحيح، نعم، ولكن لا يمنع من لبس ما هو غير، فهذا الحديث يقول ينظر فيه من وجهين: أولا هذا في حق الرجال وهو على سبيل الأفضلية والكمال، ولا يمنع من لبس غيره مما هو من خصائص الرجال. أما المرأة فلا تلبس الأبيض، فإذا ماتت كفنت في البيض. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز أن يخطب الإمام بلغة العوام غير اللغة العربية الفصحى؟
0: أولا عوامنا ولله الحمد يعرفون، فما عرفنا خطيبا يخطب بلغة العامة إلا أن كان كلمات قليلة يدخلها ليفهمها العامة، فهذا أرجو أنه لا بأس به، فالخطبة من النصوص، والنصوص آيات وأحاديث أو نقل عن بعض أهل العلم لإيضاح النصوص المذكورة في الخطبة، النصوص المذكورة في الخطبة، نعم، لكن إذا كان السامعون لا يعرفون العربية يتكلمون بالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرهما فلا أرى بأسا أن يعرض النصوص بالعربية لأنهم يفهمون ويعقب بلغة القوم وشرح معاني هذه النصوص. أقول الأولى، أنا قلت لا بأس، لكن الأولى أن يذكر الآيات والأحاديث باللغة العربية ثم يتبع ذلكم بما يوضحها من لغة سامعي. نعم.
1: يقول السائل: هل هذه المعاملة جائزة؟ رجل اشترى سيارة من معرض للسيارات والدفع يكون بالتقسيط عن طريق المصرف، ولكن قال المصرف: حتى نحول لك المال منك للمعرض سنأخذ 1% للتحويل.
0: هذه النسبة ربوية، هذه لا تجوز، لكن يأخذ عمولته على مبلغ كثيرا أو قليلا، فعلى سبيل مثلا يأخذ 30 ريال سواء كان المحول 1000 أو 10,000 أو 20,000، هذه لا بأس بها إن شاء الله لأنها غير منسوبة إلى المال المحول. أما ما نسب إلى المال المحول كان يقول 1% أو 2% أو حتى 0.5%، هذا ربا.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله،
0: ونحن نقول لكم حياكم الله جميعا ونستودعكم الله. السلام عليكم.
2: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.org.
3: ذكر رحمة

بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قال

اجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

مسجنة فأخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا

0: تشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس التاسع والعشرون.
3: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في خلاصته في باب الابتداء، قال: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. معنى الشطر الأول هذه قاعدة: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، أي اسم الزمان أي ظرف الزمان، الكلمة أو الاسم الذي معناه ظرف زماني لا يقع هذا الاسم خبرا عن مبتدأ هو جثة أي جرم يملأ حيزا من الفراغ، يملأ حيزا من الفراغ أو ما في معناه، لأنه أحيانا تقول مثلا الروح ليس بجسم، ما ندري حقيقة الروح، لكن لا شك أنه ليس بجسم في عرفنا في عالم الشهادة، ليس بجسم، ومع ذلك فإنه يدخل في هذا الباب، لا يخبر عنه بظرف، لا يخبر عنه بظرف. فمثلا لو قلت الآن زيد اليوم، على أنك تجعل اليوم وهو منصوب خبرا لزيد، اليوم زيد، زيد اليوم، زيد اليوم، فإن هذا لا يفيد لعدم إفادته، لا يجوز مثل هذا، ففيه عي الفهاهة لا فصاحة فيه، فليس كأن الكلام مبتور زيد اليوم، فلو وقفت على هذا الكلام ليس بالصحيح، ولذلك لا يجوز أن تخبر باسم الزمان وهو منصوب على أنه خبر للمبتدأ الجثة وهكذا. وكذلك لو قلت زيد الأمام مثلا لا تجد فيه فائدة، كان الكلام مبتور، ولذلك لا يجوز أن تجعله، أي أن تجعل الأمامة أو اليوم خبرا عن زيد أو نحوه. أو لو قلت الروح

يوما، على أن اليوم يكون خبرا. فهذا الكلام ما تم. ولذلك يقول مالك في الصد أو العجز: وإن يفد فأخبرا، جاء بكلام عام. وإن يفد أي إن أفاد الإخبار باسم الزمان عن الجثة فأخبرا. وكيف يفيد ذلك؟ يفيد ذلك إما أو بإحدى طريقتين: طريقة نقلت عن العرب الفصحى، وطريقة تكون على مثل المثال الذي أو المثالين اللذين ذكرتهما الآن، كأن تكمل الكلام. لو قلت الآن: زيد اليوم آت مثلا، لو قلت هكذا تجد الكلام التابع: زيد اليوم آت مثلا، أو الروح اليوم مستهان بها. إذن فتم، هذه طريقة. لكن ما ذكره ابن مالك من قوله وإن يفيد فأخبرا، وهو كلام عام كما قلت من جهة الإفادة، إذا صحت الإفادة بجعل العش اسم الظرف الزماني خبرا للجثة، هذا ورد في كلام العرب الفصحى نقل عنه. وكيف ذلك؟ انظر الأسلوب. جاء في كلامهم قول العربي: الليلة الهلال. شوف، الليلة هذا ظرف منصوب، الظرفية الزمانية، الهلال هذا هو المبتدأ، لكن تأخر في الذكر. ويقول النحاة: هذا أفاد أولا سبحان الله، يعني من كلام الفصحى، ومثل هذا فيه ما يجوز هذا الحكم فيه، وهو جعل الخبر ظرف زمان الجثة. فيه التركيب يدل عليه، فيه ما يدل على ذلك. ولذلك يقول النحاة: الليلة الهلال، أقالوا أصله الليلة طلوع الهلال. شوف، الليلة طلوع الهلال، هكذا بينه النحاة. وإلى اللفظ المنقول وهذا الليلة الهلال، التقرير الليلة طلوع الهلال، فجاءوا بالطلوع وأضافوه إلى الهلال، فصار طلوع مبتدأ، مبتدأ لأنه أضيف إلى الهلال. الليلة طلوع الهلال، الهلال جر بإضافة الطلوع إليه. والطلوع إذا كان مبتدأ فهو مصدر، فهو مصدر أضيف إلى الليلة، والمصدر يصله أن تأتي بظرف زمان وتجعله خبرا عنه، وتجعله خبرا عنه. الليلة الهلال، طلوع الهلال الليلة، كأنك قلت طلوع الهلال كائن أو حاصل الليلة، فتجد بهذا التأويل الصحيح الذي اقتضاه المقام، تجد أن ما نقل عن العرب الفصحاء من مثل قولهم الليلة الهلال، وهو مفيد كما قال ابن مالك، فيصله الإخبار بظرف الزمان الجثة، يكون هكذا التأويل. رأيت الليلة الهلال، رأيت. وكذلك تقول زيد آت اليوم، فتجعل الخبر آتيا، زيد آت اليوم. ولو قلت زيد آت اليوم صحيح، من إضافة آت إلى الظرف، وهكذا. وإلا بدون مثل هذا لا يكون.

0: يجوز مثل هذا التعبير الذي نقل عن المتقدمين، لا يجوز أن تجعل الخبر وهو ظرف عن جثة وهو مبتدأ، لا يجوز، لا يستقيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا فائدة فيه. زيد اليوم لا فائدة فيه. ها
1: أزال السامع ينتظر شيئا.
0: نعم.
1: السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم يفدك عند زيد النمرة.
0: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. هذه قاعدة. المبتدأ من صفاته إذا كان مبتدأ من القسم الأول، المبتدأ القوي في الابتداء وليس وصفا مشتقا تقدم عليه استفهام أو نفي، ليس بذلك. فالمبتدأ القوي لا بد أن يكون معرفة، وعلى هذا لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنه لا فائدة فيه. ولماذا؟ لأن المبتدأ القوي في الأصل هذا يكون معروفا، فإذا كان معروفا لديك فإنك تسند بعده إليه الخبر، وإلا إذا لم تعي يكون معروفا لديك فكيف تسند الخبر إليه؟ لو فعلت هذا لكنت مخبرا عن شيء مجهول لديك، فهذا الخبر لا يكون صحيحا، قد يكون فاسدا في الواقع. إنما تحكم على الشيء بعد أن تعرفه. الخبر حكم والمبتدا محكوم عليه، فهذا المحكوم عليه يجب أن يكون معرفة. إذن فإذا جاءت نكرة فهذا ليس بالطريق إلى صحة هذا المبتدأ النكرة، ولذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة. فقال ابن مالك
2: ما لم تفد
0: كعند زيد النمرة. ما لم تفد، فكل العلل هذه كلها هنا ترجع إلى الإفادة فيما تقدم في هذا أيضا. رأيت ما لم تفد أي مدة عدم إفادته، فإذا أفاد إذن يجوز الابتداء به وهو النكرة، أي يكون نكرة في اللفظ ويصلح الابتداء به لكن بصفات تكون في هذا المبتدأ النكرة في اللفظ، وذلك كأن يوصف فتقول رجل عظيم لقيناه اليوم، أو رجل طويل لقيناه اليوم. إذن فرجل مبتدأ وعظيم نعت له، نعت له، فهذا النعت جعله أدخله في بحبوحة التعريف وأخرجه من بحبوحة التنكير، فصح الابتداء به. رجل عظيم لقيناه اليوم، لقيناه مثلا صحيح، إذن فأفاد لأننا وصفناه. هذا من الإفادة التي من إفادة النكرة المبتدأ بها التي بها يصح أن يكون مبتدأ. رأيت منه هناك أمور أخرى أو أوصاف أخرى تكون للمبتدأ النكرة بهذه الأوصاف يجوز الابتداء به وهو نكرة. هذا منه ما لم تفد
1: كعند
0: زيد النمرة. هذا المثال من الأمثلة التي فيها فائدة للابتداء بالنكرة، وهو أن المبتدأ يكون نكرة، وإذا كان نكرة يجوز لك أن تبتدأ به وتجعل خبره ظرفا أو جارا ومجرورا مختصين، يتقدمان عليه أيضا، ظرف أو جار ومجرور مختصين متقدمين على هذا المبتدأ النكرة، فعندئذ يصح الاحتجاج به أو يصح الابتداء بهذا المبتدأ النكرة. عند زيد نمرة، عند زيد نمرة، فعند ظرف منصوب على الظرفية وهو مضاف إلى زيد، وزيد المعرفة، وبهذا يقال

0: هذا ظرف مختص أضيف إلى معرفة، فتقدم هذا الظرف المختص وهو خبر على المبتدأ النكرة وهو النامرة.
1: يجوز هنا بهذه
0: الحالة؟ أي نعم يجوز،
1: نعم.
0: لوجود الفائدة في
1: نعم.
0: كلام العرب. ولو قلت نامرة عند زيد ووقفت على هذا فهذا كلام مفتور ما في فائدة. نامرة عند زيد هو قد يقال في المعنى نامرة من النمرات، قد يقال في المعنى قد يصح، لكن في من جهة اللفظ لا يصح في هذا المثال أن يكون خبرا. إذن فتقدم الخبر الظرف أو الجار المجرور المختصين
1: على النكرة
0: على المبتدأ النكرة، كعند زيد النمرة تقول عند أبيك رجل، عند أبيك رجل، يعني عند أبيك رجل مثلا كذا، أي رجل مبتدأ تأخر. إذن فإذا تأخر المبتدأ وهو النكرة وتقدم عليه الخبر وهو معرفة أو كما يقال ظرف وجار ومجرور مختصان جاز. هذا من الأماكن أو من المواضيع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة بهذه الطريقة والأسلوب، تقديم الخبر وتأخير المبتدأ.
1: لا يصلح رجل عند أبيك،
0: الحاذف لا يصلح رجل عند أبيك، ولذا قلت لكم سابقا في المعنى كذا تقول لا بس، ها، لكن من جهة اللفظ لا بد من مراعاة مقتضيات الألفاظ في التركيب، فيجتمعان مقتضى الألفاظ ومقتضى المعاني، إذن فعندئذ يمشي الكلام أو يحسن الكلام. وعند زيد النمرة، هذا مثال، سيذكر بقية الأمثلة
1: صلى الله عليكم. قال وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير
0: خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. ورغبة ايش قال؟
1: خير خير
0: والأي
1: وهل فتن
0: وهل فتن فيكم. هذا أيضا من الأمثلة، مما من الأمثلة التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة على هذه الصورة التركيبية. وهل فتن فيكم، هل للاستفهام، وفتن هذا مستفهم عنه وهو النكرة وهو المبتدأ. هنا المبتدأ والنكرة تقدم، هل فتن فيكم هذا جار مجرور، إذن فتن نكرة ابتدى به لأنه تقدم عليه الاستفهام وهو هل، إذن فيكون المستفهم عنه وفتى شيئا عاما لا يدخل شيئا خاصا. هل فتى فيكم؟
1: أي فتى؟
0: فهذا من جهة المعنى صحيح، هل فتى فيكم؟ تستفسر هل فتى فيكم؟ تجد الكلام في المعنى صحيح والصحة كذلك في اللفظ، فابتدأت به دون أن تؤخر هذا المبتدأ كما تقدم في المثال الذي تقدم. رأي فهل فتن فيكم؟

مبتدا لنا جر مجرور متعلق بالخبر او الخبر رايت ما حر نافيه مبني على السكون لا محل للاعراب خل مبتدا لنا جر مجرور خبر بسبب دخول ما عليه على هذا الخل كان عاما فبسبب العموم في خل بسبب النفي من النفي كجاز الابتداء به لأن المعنى على هذا صحيح ما خل لنا رأيت ثم قال

مستقر من الكرام أو كائن من الكرام عندنا. فوصف رجل بشبه الجملة من الكرام فخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. وقوله عندنا

0: ظرف هو الخبر، رجل مبتدأ، أين خبره؟ عندنا. وأما من الكرام فهذا قيد وصفة لرجل، فبهذا القيد والصفة أمكن أن يبتدأ به لإفادة العموم على هذا. رأيت ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير، هذا أيضا مثال، رغبة نكر مبتدأ، في الخير متعلق برغبة، إذن فقيد الرغبة بقول في الخير فتخصص ولم يكن مطلق رغبة، أي رغبة في الخير، ثم جاء الخبر بعده خير خبر، ورغبة في الخير خير،
1: وعمل،
0: ثم قال وعمل بر يزين، عمل مبتدأ أضيف وقيد بالمضاف إليه، فهو عمل بر قيد بالبر، ما قال عمل خير، بل قال عمل بر خير
1: يزين،
0: عمل بر يزين، يزين وعمل بر يزين، يزين جملة خبرية في المضارع وفي ضمير مستتر يعود إلى عمل بر، والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر عمل، عمل بر يزين.
1: وليقس ما لم يقل،
0: يقول ابن مالك باختصار وليقس ما لم يقل، هذه أمثلة، فقيسوا على هذه الأمثلة نظائرها التي هي كثيرة جدا في كلام العرب وفي ومن إنشاء قد تأتي به. رأيت وليقص ما لم يقال. نعم
1: صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم.
0: آمين
1: آمين
2: صلى الله عليكم شيخنا. ذكرتم الطريقة الأولى من الطريقة التي تجعل اسم الزمان يجوز أن يخبر به.
0: إيش
2: يجوز الإخبار باسم الزمان؟
0: أيوة باسم الزمان. أيوة
2: الطريقة الأولى أن ينقل عن العرب.
0: أيوة
2: الطريقة الثانية ماذا شيخنا؟
0: الطريقة الثانية أن لا يكون منقولا لكن يكون مقيسا عليه، هذا هكذا يقال، تقول لكن يكون مقيسا عليه بتعديل، كما عدل النحاة ما نقل عن العرب الفصحى، فإنهم قالوا العرب قالوا الليلة الهلال فقط. فأنت لو قلت الآن زيد اليوم أو اليوم زيد، ها اليوم زيد مثلا، شوف كان قلت مثال الليلة الهلال اليوم زيد، إذن فتقدر فتقول اليوم رجوع زيد، ها اليوم رجوع زيد، فيتم الكلام. رأيت؟
2: نعم.
0: هذا هو
1: الطريقة الثانية تكميل الكلام.
0: نعم، وبعد ذلك يأتي هذه الأمثلة الأخرى التي ما فيها حذف لكن في تقديم وتأخير وكذا، أو ما فيها تعويل بتقدير محذوف.
1: نعم
0: نعم أيوة.
2: الظرف المختص ما مراد به شيخنا؟
0: الظرف المختص والجار المجرور المختص أن يكون الظرف مضافا إلى معرفة كضمير أو غيره من المعارف، وكذلك الظرف وكذلك الجار المجرور أن يكون مجروره مجرور الجار مجرور الجار معرفة. في بيتك رجل، رجل في بيتك. رأيك؟ نعم هذا المراد بالاختصار. ولذلك لو قلت في بيت رجل هذا ليس بصحيح، ما حضر الاختصار، أو عند أحد مال،
1: عند بيت رجل
0: هذا ما في اختصاص، فلا ينفع في كلام العرب أن يكون هنا أن يوجد في مبتدأ وقد تقدم الخبر، لا. وهكذا. نعم.

0: أي الفهاهة
1: أي الفهاهة أي عجوز عجوز الفهاهة عجوز ضد الفصاحة الفهاهة يقال له الذي لا يتكلم أو عدم الفصاحة كلامه لا يكون واضح أو عدم ظهور الكلام رأيت يطلق الفهاهة على هذا. إذا فعي إذا كان في هذه الصفة فإنه يعيا أي يعجز أن يبين كلامه كما ينبغي يقال عي الفهاهة أي الفصاحة ضد الفصاحة الفهاهة رأيت عي الفهاهة. وشوف عي هذا على كل حال تقول عي على أنه مصدر وتقول عي على أنه اسم فاعل. والله هذا تصريفه هكذا رأيت
0: شفاء العي السؤال
1: شوف شفاء العجز
0: ما سأله
1: نعم
0: لحديثه
1: نعم
0: لما أفضل من الوصف فمات
1: نعم
0: صحيح
1: ورد في هذا الحديث نعم
2: قتلهم
1: الله. وهكذا الطبيب إذا قتل بدون معرفة هو لا يعرف هو قتل سبب إذا يقال فيه هو قتل لأنه ما يعرف كيف يداوي أو كيف يبقون البطنة. نعم
2: هذه الكلمة التي أحببت قراءتها الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله الإمام ذكر شيخنا في نهاية المناظرة كلمة رائقة قال رحمه الله تعالى وإنما كتبت ما جرى كما جرى والذي تركت مما لم أحتج به ولم أذكره أكثر مما احتججت به.
1: نعم
2: قال وإنما كنت أدرس درسا مما يجريه الله تعالى على لساني.
1: نعم
2: فمن قرأ كتابي هذا أو قرئ عليه فلا ينسبني إلى قلة الفهم ويقول هذا مبلغ علمه.
1: الناس هكذا معنى الإنسان في مثل تحسن الظن بأول لا تقول كذا مباشرة هو مبلغ علمي كانت تريد أن تحط منه هذا ليس من الأدب لكن هذا كثير في الناس
2: من جاهل شيئا عدا
1: كثير في الناس وهذا كله من عدم الخلق ولا أدب في حملة العلم لو حملوا ما ينبغي مثل هذا
2: الله.
1: نعم
2: قال فإنه كان وقتا يلحق في قال فإنه كان وقتا يلحق في مثله الحيرة الوقت الذي كان فيه هو يعني
1: يكتبه
2: المناظر التي جرت له يعني مهيب وكذا قال فمن أحب أن يعلم أنه ما بقي علي شيء إلا قد أتيت عليه فليقرأ رسالتي في فضل بني هاشم الكبيرة ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتدال
1: فضل بني هاشم الكبيرة
2: نعم قال له كتاب في هذا رحمه الله ما أشار للمحقق ثم قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام
1: قول فضل بني هاشم الكبيرة في كبيرة هكذا وصف
2: الرسالة رسالتي
1: يقرأ رسالة
2: فضل بني هاشم الكبيرة قال ويقرأ كتاب السنن والأحكام وكتاب الاعتذار فإنه يقف على دقة فهمي
1: وإبتداعي
2: وفضل علمي
1: الحمد لله
2: ثم ختمه بالدعاء
1: رحمه الله الله. على كل حال علماؤنا قديما يعني بعضهم يستشعر أن الناس قد يحسدوا أو قد يحصل شيء فيدافع عن نفسي
2: إن يحسدوني
1: فإني لست لائمه قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما بي وما بهم ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا أنا الذي يجدوني في صدورهم لا أرتقي صدرا منها ولا أرد. هذا قول حماسي في ديوان الحماسة أورده الإمام ابن هشام في آخر القطر يقرأ شوف كل يخاف حتى شيخنا هذا الأخير الألباني في بعض الكتب يقول ومن شر حاسد إذا حسد جاب كلام كذا يتخوفون الله شنو الأخلاق.

0: شيخنا رشد أحمد المفتي الله يحفظه قال في تقديمته مقدمة قصيرة قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فإن كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني
1: عرفتم معنى الحيدة في اللغة أولا الحيدة
0: حادة
1: حادة ما معنى حادة
0: ترك الشيء وابتعد عنه
1: أي يقول
0: تملص من الشيء
1: الله هذا كله تفسير بالمعنى اللازم وليس بالمعنى اللغوي ولو جيت بالمعنى اللغوي يغنيك عن هذه المعاني اللازمة والله
2: ما هو الشيء
1: شوف الحيدة أي الانحراف عن الشيء عن الجادة كان يذهب كذا هذا الطريق حاد عنه جانبه وتركه ترك الشيء جانبا ما عندك كنت تقبل عليه أو ممكن أن تقبل عليه أو كذا مثلا تحيد عنه وهذا يكون في المحسوس المحسوس في الطريق تشوف الشخص كذا يأتي وأنت تأتي فتحيد كذا إلى الجانب الأيمن وتترك له يمر هذا حيدة
2: حيدة عند الطريق هكذا
1: أيوة حادة يحيد وحيدة هذا اسم مرة حيدة ويقال حيدودة وحيدانا مصدران
0: حيدودة التي في الرأس هذه الشيء المحسوس في الرأس يقال حيدودة
1: أيوة الشيء هذا في الرأس
0: في الرأس
1: على كل حال هذا من معاني أو من مصادر حادة وعلى هذا الشيء الذي في الرأس فيه معنى الحركة والاختلاف
0: قال الله على حيدة رأسه وعلى حيده وعلى حيدة رأسه وهما عقدتا رأسه
1: وهما إيش؟
0: العقدتان
1: شوف
0: جانبيه والجمع حيد
1: هذا كله من التفسير باللازم لأنه أطلقوا الحيدة على هذا الشيء على هذا الشيء لأنه يحصل فيه هذه الحركة جانب الوجه يملك الوجه هذا الحيدة كان البعض اللي إيش كما تقدم الآن كنا نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وكذا بعضهم إيش قال كما قلت عن أحد أولاد الشيخ والله أول مرة أسمع هذا يقول إيش ابن تيمية عنده أخطاء والله هذا غريب جدا هذا النوع من الحيدة فهمت
2: قصدي
1: نحن نحن في هذه المسألة تترك هذا تروح وتروح إلى شيء آخر ما فهمتوا هذا من الحيدة يقصد هذا
0: تعبير يا
1: شيخ فهمت ما قال قصدي والله لا أقول لأني أتكلم على عبد الله لكن أقول غفر الله له غفر الله هذا مين صحيح صحيح هذا
0: الشيخ الألباني يكتب ماذا عندك
1: يعني بشرا يطاطل ما يستقبل ايش اللي يستقبل
3: سيحتج بكلام شيخ الإسلامي في أمور أخرى
1: طيب طيب هل هذا يجعله يحيد؟ إنه يريد أن يستقر مع الحق لا يفعل ذلك والله
0: حدنا عن المقدمة
1: نعم
0: قل حدنا عن القراءة قال من الكتب المؤلفة في العقيدة
1: ما قصدنا الحقيقة
0: قال وهو كتاب
2: المفتي
0: قل هو كتاب جليل القدر
1: ما شاء الله
0: وتلقاه كبار علماء الإسلام بالقبول ونقلوا عنه وهو من المؤلفات المتقدمة في التأليف ويعنى برد فتنة القول بخلق القرآن المجيد كلام الله تعالى وفيه فوائد قيمة ومناقشات مفيدة في رد ذلك القول حفظه
4: رحمه الله إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط
5: يا عين صاد ذكر رحمة

الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ

منها فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
2: ففي هذا اللقاء الطيب المبارك، وهو اللقاء الثاني في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سنبدأ إن شاء الله في أول أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. المؤلف كما هو ظاهر لم يجعل في هذا الكتاب مقدمة، وكما في النسخة التي بين أيدينا وهي التي اعتمدناها في القراءة في هذا الدرس، والتي قدم لها فضيلة سماحة الشيخ صالح الحيدان حفظه الله، وهي بتحقيق الدكتور دغش، لا نجد للكتاب مقدمة، مع أنه في الحقيقة جاء في بعض نسخ الكتاب أن المؤلف ذكر شيئا وذكر مقدمة، وممن ذكر هذا أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن الإمام العالم رحمه الله، ذكر أنه وجد في بعض النسخ وبخط المؤلف كذلك أنه ذكر شيء من الاستفتاح. فعلى كل حال الأمر يسير. إذن بدأ بالبسملة، وهذه هي السنة دائما في كتابة الكتب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. إذا كتب أحدا، كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى وإلى النجاشي، فكان يبدأ كتابه بالبسملة. وهكذا الصلح الذي حصل مع قريش في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أن قريشا اعترضت على ذلك فقالوا: ما نعرف الرحمن، اكتب كما كنا نكتب باسمك اللهم. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا والله قد أمره بذلك وأذن له بذلك، كما قال الصديق للفاروق: إنه رسول الله وليس يعصيه، وإن الله ناصره. ثم قال المؤلف: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المؤلف لم يبوب بابا هنا، إنما ابتدأ كتاب التوحيد وساق بعض الآيات التي تدل على التوحيد. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن موضوع الكتاب هو في الحقيقة يتكلم عن ما بعث الله سبحانه وتعالى به الرسل من توحيد العبادة، مع ذكر الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أقوال الصحابة والتابعين، وفي المقابل يذكر ما يقابل ذلك من الشرك والتحذير من الشرك. إذن هذا الكتاب يشتمل على توحيد العبادة بالدرجة الأولى، وهو جل الكتاب. ويوجد أيضا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا هو الأقل. ولهذا قال: كتاب التوحيد، فلا يخرج هذا الكتاب

والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له لما شرح هذا الباب قال إفراد الله، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن العلاقة بينة وواضحة، التوحيد في اللغة من الواحد، والتوحيد في الشرع أيضا أن توحد الله وأن تفرده بما يستحقه من ربوبيته وألوهيته وكذلك من الأسماء والصفات، فيجب إفراد الله سبحانه وتعالى في هذا كله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن هذا هو معنى لا إله إلا الله، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وأما توحيد الأسماء والصفات أن توحد الله بأسمائه وصفاته، فتثبت ما أثبته لنفسه وتنفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه من النقائص والمعائب. وبعضهم، وهذا من باب الاصطلاح، قد يقسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات يشتمل على توحيدين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن ما يتعلق بتوحيد الربوبية إنما هو توحيد علمي ليس توحيدا عمليا. توحيد الألوهية هو العملي، فيه الطلب وفيه القصد، تتقرب وتعمل، فهو متعلق بأفعال العباد، بخلاف الربوبية هو متعلق بأفعال الله، فتعلم أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو المدبر، هو الذي خلق الكون، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه. أما توحيد الألوهية ويقال توحيد الطلب والقصد يشتمل على توحيد الله بأفعال العباد، يصلون له، يتوكلون عليه، يسبحون ويحمدون، يذبحون له ويستغيثون ويستعينون به، كلها تتعلق بأفعال العباد. هذا التوحيد هو الذي أرسل الله الرسل من أجله، وأنزل الله الكتب كذلك من أجله، توحيد الألوهية. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهي أول آية ذكرها المؤلف مستدلا بها على التوحيد، ويراد به توحيد الألوهية. وقال أيضا يعقوب عليه السلام لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إفراد بالعبادة، إلها واحدا ونحن له مسلمون، يعني نخلص العبادة ونوحده سبحانه، فلا نشرك به شيئا ولا نتخذ دونه ربا. وأما في الأسماء والصفات الآيات كثيرة: قل هو الله أحد، الله الصمد. وكذلك في الربوبية: إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ولما أرسل معاذا إلى اليمن، وسيذكر المؤلف هذا الحديث في ثنايا الكتاب: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقد يقول قائل: إذن ما هو الفرق وما هي العلاقة بين أنواع التوحيد؟ ما هي الفروق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية لا شك أنه يتضمن توحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله كما أراد في ألوهيته فأنت وحدت الله كذلك في ربوبيته. وأما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن الذي يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة فهذا حتما قد أقر بالربوبية، لكن قد يقر بالربوبية ويفرد الله بالربوبية ومع ذلك تجده يشرك بالله في الألوهية. وهذا أوضح مثال له قريش ومشرك العرب، أقروا بربوبيته لكنهم هل وحدوه في ألوهيته؟ هل عبدوه؟ لم يصنعوا ذلك.

0: هذا كان الذي يقر بالربوبية لا ينفعه أن يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا حتى يقر بالألوهية، فبتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد أقر به المشركون ومع ذلك ما أدخلهم في الإسلام. إذن هذه من الفروق، هذه من الفروق، أن بتوحيد الألوهية يكون مسلما مؤمنا، أما بتوحيد الربوبية فقد لا يكون مسلما ولا مؤمنا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالربوبية ويشركون بالألوهية، فلا يكون مسلما ولا يكون مؤمنا. فتوحيد الألوهية هو المطلوب، هو الذي أرسلت به الرسل، هو الذي أنزل الله به الكتب، وسيذكر المؤلف أبوابا في تحقيقه وفي فضله، فهو أعظم أنواع التوحيد وأشرف أنواع التوحيد. فمن حقق هذا التوحيد فقد أتى بالتوحيد الذي يريده الله، واستمسك بحبل الله المتين. وقد رأينا أن المؤلف رحمه الله كان من العلماء الذين أكثروا في الكتابة وفي الدعوة وفي نشر ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الألوهية. وكذلك القرآن وآيات القرآن في هذا النوع كثيرة، وهذه المعارك التي حصلت بين الرسل وبين أممهم إنما حصلت من أجل هذا التوحيد. والدليل ما جاء في قول كفار قريش: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن معنى توحيد الألوهية هو معنى كلمة لا إله إلا الله. الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه هو الذي يستلزم إفراد الله بالعبادة، الذي فيه العبودية، والذي فيه التحرر من الرق لغير الله، وإنما تكون عبدا لله وحده لا شريك له. ولهذا تجد أن العلماء الذين اشتهروا وعرفوا وصار لهم من الفضل تجدهم أكثر الناس يدعون إلى هذا التوحيد ويعتنون به، لأنهم عرفوا وفهموا دعوة الرسل وحقيقة التوحيد. ومنهم المؤلف رحمه الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أكثر من الكتابة والدعوة إلى هذا التوحيد. أيضا من العلماء الذين كتبوا في التوحيد وأكثروا منه ونشروه وألفوا فيه،
1: وممن انتشر صيتهم بين أهل السنة والجماعة،
0: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، بل إن ابن القيم في نونيته المعروفة بالكافية الشافية أكثر من الكلام في هذا الباب رحمه الله، وأجاد وأفاد. إذا نرجع إلى الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية العظيمة فيها الغاية من إرسال الرسل، فيها الغاية من خلق الخليقة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهل كلهم سيعبدونه؟ الجواب: لا، ليس جميعا سيعبدونه، هو خلقهم لهذه الغاية، لأن اللام هنا إلا ليعبدون هي لام التعليل، ويقال لها لام كي، يعني أن الله خلقهم لهذا الأمر، هذه هي العلة، لكن لا يلزم أنهم يعبدونه. وهذا ما حصل، خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم مع ذلك كفروا به. وهذه الآية هي شبيهة بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأشير إلى أمر مهم يتعلق بهذه اللام، وهي لام التعليل. هل هذا شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: نعم، لا شك أن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الغاية من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذه هي الغاية، وهذه اللام لام التعليل، لهذه العلة خلقهم. ماذا قال أهل البدع؟ أنكروا ذلك، لا سيما

الأشاعرة فعندهم أن الله سبحانه وتعالى يفعل الفعل ليس لحكمة، فينفون أن الله يفعل الفعل لحكمة أو لعلة. ولهذا تجد في كتب العقائد عندهم أنه يجوز أن يعذب الخلق كلهم ولو كانوا محسنين ولو كانوا مطيعين، يعذبهم ويقذف بهم في نار جهنم وهم ما أساءوا، كما قال اللقاني: فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. يعني سواء أثابنا أو عذبنا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ينفون ما يتعلق بالعلة والتعليل. وهذه مسألة مشهورة عند العلماء يقال لها مسألة التحسين والتقبيح، لكن لا نريد أن نطيل في ذلك، إنما الذي نريده ما يعتقده أهل السنة والجماعة. حتى السفاريني رحمه الله في المنظومة التي نظمها وهي السفارينية ماذا قال فيها؟ قال: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. يعني يجوز لله عز وجل أن يعذب الناس، فإذا عذبهم من غير ذنب جاز. والقول بأن الله سبحانه وتعالى يعذب المطيعين أو قد يعذبهم هذا قول أهل البدع ليس قول أهل السنة. أهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بذنب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، لكن هذا الذي أضله أو عذبه في نار جهنم إنما عذبه بسبب ذنبه، كما قال الله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول الله أيضا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، أي بسبب جرمهم بسبب ذنوبهم. فالله لا يظلم أحدا، والآيات كثيرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالقول بأن الله يعذب عباده المطيع والمحسن هذا قول الأشاعرة والجهمية، هم الذين جوزوا تعذيب كل عبد ولو كان محسنا ورأوا أن ذلك ليس من الظلم، واستدلوا بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الدليل في الحقيقة لا يسعفهم فيما ذهبوا إليه، فالله عز وجل لا يليق به أن ينعم الكافر كما ذكر ذلك العلماء، ولا أن يعذب المؤمن، لا يليق ذلك بحكمته سبحانه. الله حكيم ومن أسمائه الحكيم، والحكمة من صفاته، فلا يفعل شيئا إلا لحكمة، كل أفعاله صادرة عن حكمة وهي حكمة بالغة، والأدلة في ذلك كثيرة. الله يقول في القرآن: حكمة بالغة فما تغني النذر، وهذا تصريح بهذه الحكمة. ولما أنزل الله الكتاب بالحق لماذا أنزله؟ قال: لتحكم بين الناس بما أراك الله، فبين الحكمة من إنزال الكتاب وهو أن يحق الحق ويحكم بين الناس بالحق. وهكذا تجد في القرآن آيات كثيرة يبين الله الحكمة والعلة. لماذا فرض الله الصوم؟ فرضه لأنه قال: لعلكم تتقون. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ حتى يكفر عن ذنوبهم إذا صبروا على هذا الابتلاء. فهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة. أهل السنة والجماعة يثبتون الحكمة، أما الأشاعرة فينفونها ويقولون: لا علة ولا حكمة ولا باعث لذلك ولا داعي يدعو إلى ذلك، إنما هي محض المشيئة والإرادة، فإن أراد أن يعذب الناس عذبهم ولو كانوا محسنين. وهذا باطل، بل لا يفعل الله سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. إذن لماذا خلق الخلق؟ ما هي الحكمة؟ ما هو التعليل في ذلك؟ التعليل في ذلك كما قال الله في الآية نفسها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم للعبادة، بل العقل يدل على ذلك، على أن من فعل فعلا بلا حكمة فهذا يدل على النقص، يفعل الفعل لحكمة. ولو فعل الإنسان شيئا بغير حكمة لقالوا: أنت تفعل فعل يدل على طيشانك وعلى تهورك، لماذا تصنع هذا؟ ولهذا من نظر في الحكم التي جاءت في

كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في المصالح التي تضمنتها الشريعة يعرف ويتأكد ويتيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين حق بدين صدق. لماذا؟ لأن هذا الدين يتضمن من المصالح ومن الحكم ومن الغايات الحميدة ومن العواقب السديدة. وقد ناقش هذا ابن القيم رحمه الله نقاشا عظيما في كتابه شفاء العليل، ولهذا قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال أيضا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهذه الآيات تدل على أن الله نفى العبث ونفى كذلك اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن خلقهم لماذا؟ خلقهم بالحق، أثبت الحكمة. إذن لا بد أن نعلم أن هذه اللام ليعبدون عند الأشاعرة لا يسلمون بأنها للتعليل، لأنهم ينكرون ما يتعلق بالحكمة والتعليل. وفي الآية الأخرى أمر الله أيضا بعبادته وأخبر عن أمر هام، عن أمر مهم يتعلق بدعوة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يبين أن هذه الدعوة دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوة واحدة، دعوة التوحيد، دعوة وهي دعوة الإسلام، دين واحد. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام على أن الأنبياء دينهم دين واحد. وجاءت الآيات الكثيرة أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الإسلام دين الأنبياء كلهم. فإذا نظرنا في هذه الآية والتي سبقتها كذلك وما سيأتي أيضا من الآيات وفيها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، سنجد أن أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد، وأنه ما أرسل رسولا إلا لهذا الواجب، أن يوحدوا الله وأن يعبدوه وحده لا شريك له. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو نظرنا في كتب المتكلمين كالأشاعرة والمعتزلة ومن لف لفهم، وإذا أطلقنا كلمة الفرق المتكلمين، إذا قلنا المتكلمون فالمقصود بهم الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، الكلابية، هؤلاء هم المتكلمون. ماذا يعتقد المتكلمون في أول واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على الخلق؟ أول واجب عند هؤلاء هو النظر لمعرفة الله تعالى، وقد صرحوا بهذا في كتبهم. أعجب شيء أنهم ينقلون الإجماع على ذلك، يقولون هذا شيء مجمع عليه. ما هو هذا الشيء المجمع عليه؟ أن أول واجب هو النظر لمعرفة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جاء المكلف يكون أول واجب عليه أن يبحث وأن ينظر في الأدلة وأن يقيم الدلائل والبراهين على وجود الله. فإذا صنع ذلك قيل له إن إيمانك إيمان قائم على يقين وعلى اعتقاد جازم. وهذا موجود حتى في منظوماتهم، جوهرة التوحيد التي هي أصل من أصول الأشاعرة للاقاني. ماذا يقول في هذه المنظومة؟ يقول واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. فقرر أن أول واجب على المكلف معرفة الله، أول الواجبات المعرفة، النظر الذي يوصلك إلى المعرفة، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، كل ذلك بمعاني متقاربة. لهذا من نقل الإجماع على ذلك من الأشاعرة الجويني، وكذلك من الأحناف ومن الشافعية يقولون هذا بالإجماع، لا خلاف بين أهل الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله. أهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، يقولون هذا باطل وهذه من البدع. ماذا يقول أهل السنة والجماعة؟ يقول أهل السنة والجماعة أول واجب على العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا

دعوته وفي سيرته عليه الصلاة والسلام وفي طريقته في دعوة الكفار سنجده أول ما يأمرهم يأمرهم بالتوحيد. ولهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما في الصحيحين. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي رواية: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حتى أبو سفيان لما خاطبه هرقل وكان على كفره قبل أن يسلم، ماذا يأمركم؟ قال: يقول لنا اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. حديث أبي سفيان في الصحيحين، وهو حديث مشهور في قصته مع هرقل. هل قال له نعم يأمرنا بالنظر وبالتفكر؟ ما قال هذا، قال: يقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ولما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يأتي له بعض الناس ويسألونه: إلى ماذا تدعو؟ بأي شيء أرسلك الله؟ فتجده يصرح بأن الله أرسلني بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، كما جاء في صحيح مسلم عندما جاءه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: بأي شيء أرسلك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. هذه هي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهي قوله، وهي في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف نناقش أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم في هذه الفرية وهذه البدعة التي ابتدعوها؟ وقد يقول لك قائل: إن كثيرا قد نقلوا الإجماع على ذلك، منهم الجويني والتفتزاني والإيجي وكذلك ابن الزاغوني، وهذا ابن الزاغوني هو شيخ الحنابلة في زمنه، إذن حنابلة وشافعية وأحناف، وكذلك الآمدي وهو من الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول واجب هو النظر. والجواب عن ذلك أن يقال: هذا الإجماع إجماع باطل وإجماع مردود وفاسد. لماذا؟ لأنه يناقض النصوص الصحيحة الصريحة، ويناقض منهج السلف، ويناقض قبل ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأنا كلام السلف وكلامهم مبثوث في كتب العقائد وفي التفاسير لعرفنا أن هذا الكلام من أبطل الباطل، ولهذا كثير من العلماء ردوا على ذلك. ولهذا إذا جاء الكافر وقال: أيها المسلمون، إني سأنظر في هذه الأديان، فالأديان كثيرة، اجعلوني أنظر فيها، فما وجدت الحق فيه قبلته، وما لم أجد تركت، هل سيتركه المسلمون؟ وهل يجوز للمسلمين أن يقولوا له لك ذلك؟ ونقول له انظر، غير صحيح، بل عليه أن يسلم، ونقول له لا يوجد دين إلا هذا الدين، فإن لم تسلم لقتلت. لماذا؟ لأنه أجمع العلماء من أهل السنة على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وكذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنه صار مسلما. لو لم يقل ذلك لما صار مسلما. فهل يقال لهذا: لك أن تنظر ولك أن كذلك أن تصل إلى الحقيقة فانظر في الأديان؟ هذا غير صحيح. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما أجمل ما قاله أيضا السمعاني رحمه الله، فله كلام نفيس في هذا ورد على هؤلاء، بل قال إن ما أتوا به هو بدعة وكلام مخترع ما سبقهم إليه أحد من السلف ولا من أئمة الدين. والدليل أنك انظر في كتب العقائد وانظر في كتب التفاسير، لن تجد أحدا من أصحاب القرون المفضلة من العلماء من الصحابة والتابعين قال بذلك. إنما هي بدعة اخترعها الأشاعرة وادعوا عليها الإجماع، فهو إجماع مزعوم، لا يوجد إجماع في هذا كله. وممن رد أيضا عليهم وسفه قولهم ابن

حزم كما في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل بيّن أن هذا باطل وغير صحيح. وكذلك قد يقول قائل هل يعقل أنهم ينقلون الإجماع ولا دليل عندهم؟ فما هي أدلتهم؟ سنذكر ما استدلوا به وهي في الحقيقة شبهات وسيتم الرد عليها. فمثلا يأتون إلى آيات في كتاب الله وهذه الآيات فيها الحث على النظر، فيها الحث على التفكر، يعني مثلا كقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، كذلك في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأيضا في قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وأيضا فانظر إلى آثار رحمة الله. قالوا إذن هذه آيات وهي كثيرات فيها الحث على التفكر والنظر، إذن الأمر في هذه الآيات يدل على الوجوب، إذن أول واجب يجب على العباد هو النظر الذي يوصلك إلى معرفة الله. واستدلوا أيضا في بعض روايات حديث معاذ، والحديث كما أشرت في الصحيحين أنه قال له أي قال لمعاذ رضي الله عنه فإذا عرفوا الله، هكذا جاء في الصحيح. قالوا إذن هذا دليل على أن المراد هو معرفة الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ فإذا عرفوا الله بعد أن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قالوا إذن هذا الدليل على وجوب المعرفة التي لا تكون إلا بالنظر. والجواب عن ذلك، رددنا على الإجماع وقلنا إن هذا الإجماع لا يصح وهو باطل، وقد أثبتنا من كلام السلف وأنه مبثوث في كتب العقائد والتفاسير وهو كثير أنه لا إجماع، بل الواجب هو توحيد الله. أما ما يتعلق بهذه الآيات التي ذكروها وأن فيها الأمر بالنظر والتفكر، المراد بهذه الآيات التدبر والتفكر الذي يزيد في إيمانك ويزيد في يقينك فترتاح ويثلج صدرك، وهذا لا بأس به، بل أمرنا الله عز وجل بذلك، ليس لأنه هو أول واجب، وإنما إذا نظرت وتفكرت في مخلوقاته علمت مكانة الخالق وعلمت أحقيته سبحانه وعلمت أحقيته سبحانه بالعبادة دون من سواه. وليس المراد أن هذا أول واجب. أما ما يتعلق بحديث معاذ، نعم هذه الرواية موجودة في الصحيح وأهل السنة رووها في كتبهم في الصحيح في البخاري وفي مسلم، لكنها لا تعارض الروايات الأخرى. فإذا عرفوا توحيد الله، هذا هو المقصود. لماذا؟ لأن الروايات الأخرى فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، وهذه أكثر الروايات. لكن مع ذلك فإذا عرفوا الله هي أيضا رواية صحيحة، لكن ما المقصود بالمعرفة هنا؟ أي عرفوا توحيد الله وهو الإقرار والطواعية لهذا التوحيد العظيم، والدليل أنه قال له فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، يعني ينتقلون من المعرفة والنظر إلى الصلوات، ولم يذكر التوحيد الألوهية والشهادة، لم يذكرها. إذا كان المقصود بالمعرفة هنا هي النظر، ولكن المقصود فإذا عرفوا الله أي عرفوا توحيد الله، والمراد بالمعرفة كما أشرت الإقرار والإنقياد والطواعية لهذا الدين العظيم وهو الإخلاص لله وحده لا شريك له. إذن عرفنا بطلان ما يزعمه هؤلاء وأنه لا إجماع في المسألة، بل ما من نبي أرسله الله إلا بهذا التوحيد يأمر قومه به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لم يقل نوحي إليه أنه يجب النظر والتفكر. هذه هي طريقة الأنبياء وهذا منهجهم في الدعوة إلى الله، إلى توحيد الله وحده لا شريك له. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، ونكتفي بما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه النفيس درء التعارض. ماذا قال؟ قال إن السلف والأئمة متفقون.

على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. إذن هذا شيء مجمع عليه أن أول ما يؤمرون به الشهادتان، فهذا يدل على بطلان ما يقول هؤلاء. ثم هم عندما يقولون أنه لا بد من النظر ولا بد من المعرفة، يقال لهم إن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربوبيته وكذلك معرفة ألوهيته هذا أمر فطري، يعني بمعنى أنه مركوز في النفوس، يجده الإنسان في نفسه ضرورة لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات، والدليل في القرآن: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. إذن ما المراد بالفطرة هنا؟ الإسلام، وهذا الذي عليه جمهور السلف، يقولون المقصود بالفطرة هنا الإسلام، وهذا معروف عند عامتهم، بل بعضهم نقل الإجماع على أن المقصود بالفطرة دين الإسلام. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه التمهيد، أن السلف أجمعوا على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها هي دين الله الإسلام. ولهذا أبو هريرة كان يستدل بذلك، يقول: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، عندما ذكر الحديث المشهور: ما من مولود، وهذا عام في كل مولود، إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ثم قال: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما في الصحيحين. وفي بعض الروايات: ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، يعني الإسلام، ملة الإسلام. لكن هذه الفطرة قد تتغير، يأتي الشياطين تأتي وتجتال الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإني، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء. إذن هذا هو الأصل، خلقهم على الفطرة حنفاء، على الإسلام، على الملة. قال الله: خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم فأمرتهم بالشرك فخرجوا عن هذه الحنيفية وهذه الملة. إذن هذه أصول تدل على ماذا؟ على أن الإنسان لا يحتاج إلى النظر، فهو قد فطر على هذا الدين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي ملة الإسلام التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقولهم أنه لا بد من النظر هذا كلام باطل وفاحش، وهي هذا من أصولهم الباطلة. وأشير إلى أمر مهم أيضا يتعلق بعدم عناية الأشاعرة بالتوحيد، توحيد الألوهية. قد يقول قائل: لماذا لا نجد أن الأشاعرة يعتنون بتوحيد الألوهية؟ هذا هو السبب. ما هو هذا السبب؟ أنهم يرون أن أول واجب ليس هو التوحيد، يرون أن أول واجب هو النظر ومعرفة الله. فلما كان الأمر كذلك، إذا لم يعتنوا بتوحيد الألوهية. لهذا انظر في المتقدمين من الأشاعرة، وانظر هل ألفوا كتبا مستقلة تنظر في هذا الأمر وهو توحيد الألوهية، هل ألفوا كتبا مستقلة تحارب الشرك؟ لا تجد شيئا من ذلك. هكذا جاء المتأخرون من أيضا أتباعهم من الأشاعرة، وشاع فيهم أمور تخالف التوحيد. بل العجيب، وسيأتي الكلام على ذلك بالتفصيل في الدروس، أنهم ينقلون الإجماع في مسائل في التوحيد وهي من الشرك عند أهل السنة والجماعة. تجدهم مثلا ينقلون الإجماع على أن يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينقلون الإجماع على جواز البناء على القبور، وهم أشاعرة. ستجدهم أيضا ينقلون الإجماع على جواز الاستشفاع بالأموات، هذا كله موجود في كتبهم، وسيأتي إن شاء الله مع الأبواب التي سنأخذها.

بل وينقلون الإجماع أيضا في عدة مواضع من كتبهم على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل والاستغاثة بالأموات. إذن هذا هو من أسباب عدم تصنيف الأشاعرة في توحيد الألوهية وعدم اعتنائهم بتوحيد الألوهية. يعرفون الإله بأنه الخالق القادر، لا يقولون المقصود به توحيد الألوهية أي أنه لا معبود بحق إلا الله، بل يقولون لا إله إلا الله، الإله هو الخالق القادر، توحيد ربوبية. ثانيا يرون أن أول واجب هو النظر. ثالثا لم يؤلفوا في توحيد الألوهية ولا ما يضاد ذلك من الشرك. هذه الأسباب التي جعلت هؤلاء كما أشرت للأسف من أبعد الناس عن نصرة هذا التوحيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية وهي آية الإسراء معروف أن فيها عدة أوامر، وبدأ سبحانه وتعالى بالتوحيد، فبعد أن ذكر التوحيد أيضا أمر بالإحسان إلى الوالدين، وهذا كثير في كتاب الله، يقرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بالتوحيد، أن اشكر لي ولوالديك. وهنا باقي الآيات: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا يصدر منك التأفيف وهو أدنى شيء، وإياك أن تنهرهما فترفع صوتك أو تفعل فعلا قبيحا معهما، بل لو أشرك وعبد غير الله يجب أن تكون بارا بهما، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال وقل لهما قولا كريما، جعل القول كريما يعني لطيفا لينا، لا تتكلم إلا بأدب، توقر الوالدين ولو كان كافرا، بل لو دعاك إلى الكفر وجاهد في ذلك عليك أيضا أن تعامله بالمعروف وأن تخفض له جناح الذل من الرحمة، كما قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع، هذا هو المراد. وإن كانا مسلمين فادعوا لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي هاتين الآيتين، آية سورة النساء وآية سورة الإسراء، أولا نهاك عن الشرك وأمرك بالتوحيد، أمرك أيضا بعبادته وحده لا شريك له، أمرك بأن تحسن إلى الوالدين، أمرك بأن تعطي كل ذي حق حقه، فتعطي ذا القربى وكذلك المساكين وابن السبيل، نهاك عن التبذير، وكذلك نهاك عن الإمساك الذي هو البخل، ونهاك عن قتل الأولاد، ونهاك عن الزنا، ونهاك عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك لا يجوز لك أن تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن لو كنت وليا لهذا اليتيم، وأمر بالوفاء في العهود، وأمر بالوفاء في الكيل، وكذلك الوفاء بالوزن، ونهاك في آخر السورة عن القول بغير علم، يعني لا تتكلم إلا بعلم. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونهاك أيضا عن المجري في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم قال في خاتمة هذه الأوامر والنواهي: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني إياك من الكبر والاختيال، لن تظن أنك ستخرق الأرض بمشيك ولن تصل إلى الجبال طولا بكبرك وفخرك. كل هذا الذي تقدم من الأوامر والنواهي فإن الله يكره مخالفة أوامره، لهذا قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فلا يرضى لعباده إلا الطاعة والانقياد، ولا يرضى لهم الكفر. إذن هذه الآيات العظيمات أخذ منها المؤلف ما يتعلق بالتوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كذلك هذه الآيات العظيمات في سورة الأنعام، وهي كذلك وصايا كثيرة

0: وسيذكر المؤلف رحمه الله أثر ابن مسعود في ذلك. ماذا في هذه الآيات واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ المقصود وحدوا الله اعبدوه لا تشركوا به شيئا، هو الذي خلقكم، هو الذي رزقكم، هو الذي يستحق العبادة لأنه هو المنعم. ثم أمر بعدة أوامر، وهذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا؟ قالوا لأنها تضمنت عشرة حقوق. ما هي هذه العشرة؟ الأول الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الثاني الأمر بالإحسان إلى الوالدين، والثالث هو الإحسان كذلك إلى ذي القربى، والرابع الإحسان إلى اليتامى، والخامس الإحسان إلى المساكين، والسادس الإحسان إلى الجاري القريب، والسابع هو الإحسان إلى الجار الجنب. ما معنى الجار الجنب؟ عندك جار قريب وعندك جار الذي هو الجنب. فالجار القريب هو الذي بينك وبينه قرابة، بخلاف الجار الجنب ليس بينك وبينه قرابة. وهناك أقوال أخرى بأن المعنى بالجار ذي القربة أي المرأة الزوجة، والجار الجنب هو الرفيق في السفر. ثم الإحسان إلى ابن السبيل، وختم ذلك في سورة النساء بالإحسان إلى ملك اليمين. وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، كذلك في هذه الآيات العظيمات أوصى الله سبحانه وتعالى بعدة وصايا، وهي قريبة من آيات سورة الإسراء، الأمر بالتوحيد والإحسان إلى الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، وكذلك نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهى عن قتل النفس إلا بالحق، ونهى عن قربان مال اليتيم، وأمر بالإيفاء بالكيل والميزان، وأمر كذلك بالعهد والإيفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بالاستقامة على صراطه المستقيم، ونهى عن اتباع السبل التي تفرق عن سبيله. وكل هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يأمر أمته فيقول قل يا رسول الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذه المحرمات والأوامر في هذه السورة العظيمة. عبد الله بن مسعود ذكر المؤلف عنه أثر يتعلق بهذه الوصية. ما هو هذا الأثر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. أما بالنسبة لأثر ابن مسعود فهذا الأثر أخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه وهو عند ابن أبي حاتم في التفسير، وأخرجه أيضا الطبراني في كتابه المعجم الكبير وفي المعجم الأوسط، وأخرجه كذلك البيهقي في شعب الإيمان. هؤلاء أشهر من أخرجوا هذا الأثر. إذا نظرت في أسانيد هذا الأثر ستجد أنها تلتقي على داود الأودي يرويه عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، وعامر الشعبي يرويه عن علقمة بن قيس النخعي وهو تلميذ بن مسعود، وأما علقمة فيرويه عن شيخه ابن مسعود. الترمذي عندما أخرجه ورواه في كتابه الجامع هو في الحقيقة أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه قال حسن غريب، وهذا يدل على تضعيف منه، فإن الترمذي إذا أطلق ذلك فإنه يريد الحديث الذي ليس بقوي عنده، وقد تتابع العلماء في ذكر ذلك ومنهم ابن رجب رحمه الله. لماذا أشار الترمذي إلى ضعفه وما هي علته؟ في الحقيقة داود بن عبد الله الأودي، هناك رجلان معروفان بهذا الاسم داود الأودي، هكذا داود الأودي، هناك رجلان، الأول داود بن عبد الله الأودي وهو كوفي، والثاني داود ابن يزيد، والثاني داود ابن يزيد أيضا الأودي وهو كذلك كوفي. أما الأول وهو داود بن عبد الله فهو ثقة قد وثقه جمع من أهل العلم، وأما الثاني وهو داود بن يزيد فهو ضعيف. وكلا الرجلين من طبقة واحدة. فمن المقصود في هذا الإسناد بالأود؟ هل هو داود بن يزيد الضعيف أم داود بن عبد الله الثقة؟ بعد النظر والبحث ظهر أن المقصود بداود الأودي هو الضعيف داود بن يزيد، وقد رجح هذا القول الطبراني رحمه الله والدارقطني، وجاء التصريح باسمه عند الطبراني في الأوسط، وطائفة ترى أنه داود بن عبد الله وهو الثقة، لهذا صحح هذا الأثر. ومع ذلك في الحقيقة هذا الأثر كما هو ظاهر من طريق الشعبي، وكثير من تلاميذ الشعبي لم يروون هذا الأثر عنه، لم يروا هذا الأثر عنه، ما رواه إلا هذا الرجل. فإذا سلمنا جدلا أن هذا الرجل هو داود بن عبد الله الأودي وهو الثقة، فقد تفرد في الرواية عن الشعبي، ومع ذلك ليس هو الثقة بل هو داود بن يزيد الأودي وهو الضعيف. ومع ذلك العلماء رووه، لماذا؟ لأن معناه صحيح في الجملة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الأثر صحيح عن تلميذ من تلاميذ ابن مسعود وهو الربيع بن خيثم، وهو من أخص تلاميذ ابن مسعود، بل كان يحبه وكان يقول له لو رآك النبي عليه الصلاة والسلام لأحبك أيها الربيع. هذا الذي صح عنه هذا الأثر، أما أنه ينسب لابن مسعود فالصواب أنه لا يصح، لأنه من طريق داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث معاذ، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم إن شاء الله، نأخذ حديث معاذ والمسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه
1: ويرضاه. ذكر رحمة

فقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

فرجات واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألا

عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 33.
3: قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة.
4: أعد من الأول.
3: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما،

0: مسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الباب 15 في كتاب الصلاة في هذه الرسالة المباركة عمدة الأحكام لحافظ المقدسي رحمه الله، عقدها بعنوان باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. والكلام عن هذا الحديث شرحا من وجوه: أولا، أو الوجه الأول، الطمأنينة في اللغة السكون. الطمأنينة في اللغة السكون والاستقرار، السكون والاستقرار. قال الجوهري رحمه الله: اطمأن الرجل اطمئنانا، أي سكن، أي سكن، فهو مطمئن، فهو مطمئن إلى كذا. ويقال طامنت منه، أي سكنت، طامنت منه أي سكنت. وأما في الاصطلاح أن يسكن المرء في الركن، أن يسكن المرء ويستقر، يعني يسكن المرء في الركن حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، حتى يرجع كل فقار إلى موضعه. قوله رحمه الله في التبويب: باب وجوب الطمأنينة. أراد رحمه الله بهذا الباب أو بهذا العنوان التأكيد على أنها، أي الطمأنينة، واجبة شرعا، على أن الطمأنينة واجبة شرعا، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي ركن من أركان الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الصلاة فيها الأركان، ومنها الواجبات ومنها المسنونات. وقول العلماء بوجوب الواجبات لا يعني أن الأركان غير واجبة، قول العلماء بوجوب الواجبات، واجبات الصلاة، لا يعني أن الأركان غير واجبة، بل هي واجبة وأوكد من الواجبات، واجبة وأوكد من الواجبات، من الواجبات. واضح؟ فهذا وجه قوله وجوب الطمأنينة، مع أنها ماذا؟ ركن، مع أنها ركن، أي هي واجبة مؤكدة. والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي يسكن إليه، الذي يسكن إليه. ولذا أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، أركان العبادة جوانبها التي عليها مبناها، وبتركها بطلانها، بتركها بطلانها، أي تبطل تلك العبادة. وأركان الصلاة أيها الإخوة هي عبارة عن أقوال وأفعال، أقوال وأفعال، عبارة عن أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، ولا تصح بدونها، لا تصح بدونها. هذا ما يتعلق بأركان الصلاة. الوجه الثاني من هذا الحديث

0: هذا الحديث مخرج في الصحيحين، واللفظ لفظ الباب هنا هو لفظ مسلم رحمه الله، إلا في بعض المواطن ثم اختلاف يسير، فقوله مثلا من الاختلاف بين اللفظ المذكور عندنا ولفظ مسلم، قوله في الحديث ثلاثا قال ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، هكذا جاء عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات، والمعنى واحد والمعنى واحد، لكن هذا لفظه عند مسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. وقوله في حديثنا وما أحسن غيره، جاء عند مسلم ما أحسن غير هذا، ما أحسن غير هذا. وأنبه هنا إلى تنبيهين اثنين مهمين في الباب، في ألفاظ هذا حديث الباب هذا، وهو أنه جاء في بعض نسخ العمدة، جاء في بعض نسخ عمدة الأحكام المطبوعة، وكذا النسخ المطبوعة مع شروحها، مع شروحها بين تلك النسخ وبين النسخة التي بين يدي، وإن كان الذي قرأ الأخ فيها مباينة عن التي عندي، فأقول ثمة مفارقة في بعض الألفاظ فعدلوا نسخكم عليها. فمثلا هنا في حديث الباب الذي عندنا في النسخة التي بين يدي قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هكذا عندي في نسختي بعد قوله فسلم على النبي في أول دخوله بعد الصلاة ثم السلام، قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هذه نسختي وهي كذلك عند مسلم، ولكن هذه الجملة فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام ليست في بقية النسخ، والنسخة التي قرأ منها ليس فيها، نعم، ولكن هذا اللفظ موجود عند من؟ عند مسلم. وهنا أيضا في حديث الذي بين يدي في النسخة التي بين يدي قال فرجع الرجل فصلى، فرجع الرجل فصلى، فكلمة الرجل فرجع الرجل فصلى لم ترد في بقية النسخ، عندك موجودة؟ أيه. لم ترد النسخة التي بين يدي فرجع الرجل فصلى، وكذلك جاء بعدها بعد قوله ثلاثا فقال الرجل، فكلمة الرجل في الموضعين ليست في بقية ماذا؟ النسخ، وهي موجودة في النسخة التي بين يدي. وجاء أيضا في النسخة هذه قوله بعد قوله فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي، فكلمة كان فصلى كما كان يصلي أو كما كان صلى، كان هذه ليست في بقية النسخ، يعني في بقية النسخ فصلى كما فصلى كما إيش عندك؟
1: فصلى كما صلى،
0: كما صلى، فصلى كما صلى، والتي عندي فصلى كما كان يصلي، كما كان يصلي أو كما كان صلى، كما كان صلى. أيضا في آخر الحديث عندنا هنا في النسخة التي عندي ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، فحرف ثم

ليس كذلك في بقية النسخ، وإنما فيها وافعل بالواو، وافعل. وضح؟ هذه مفارقات بين نسخ العمدة، فلتصوى أو فلتذكر، مما يدل على أن هذا الاختلاف قديم. وهذا هو التنبيه الثاني، ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح معلقا على قولي على ما جاء في الحديث على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، وعليك السلام، وعليك السلام. يقول الحافظ ابن حجر: والذي وقفت عليه من نسخ الصحيحين ثبوت الرد في هذا الموضع، يعني بعد أن رجع الرجل المرة الأولى والمرة الثانية، يعني في الموضع الثاني، قال: ثبوت الرد في هذا الموضع وغيره، يعني في الموضع الأول، إلا الذي في الأيمان والنذور، أي الرواية التي جاءت في كتاب الأيمان والنذور من الصحيح. قال، يعني فيها الرد هناك بلفظ سيرد عندنا، قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة، هذا قال: وقد ساق الحديث صاحب العمدة بلفظ حديث الباب، إلا أنه حذف منه فرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام. إذن النسخة التي معتمدة أن ليست فيها فرد، وهذا تصرف من الناسخ أو الطابع. قال: فلعل ابن المنير أحد الذين عنوا بتراجم البخاري اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب العمدة، لأنه علق ابن المنير على أنه ورد رد السلام في موضع دون الأول، دون الأول، ثم علق عليه. فأجاب الحافظ ابن حجر على كلام الزين بن المنير رحمه الله بهذا القول. إذن نسخة العمدة ليس فيها ذكر رد السلام الأول، واضح؟ نعم. الوجه الثالث: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في مواضع من الصحيح، في مواضع من الصحيح، واستنبط منه أحكاما عديدة في تبويباته. وهذه الألفاظ سأذكر بعضها لأنها مهمة عندنا في فقه الحديث. فالحديث أورده البخاري في الصلاة، في صفة الصلاة: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. هذا أحد الأبواب، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الصلوات كلها، يعني الفرض والنفل وفي الركعات كلها. وأيضا أخرجه في باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، بالإعادة. أيضا وفي كتاب الاستئذان بوب له باب من رد فقال عليك السلام، فقال عليك السلام، ما قال عليكم السلام. وفي كتاب الأيمان والنذور بوب له باب إذا حنث ناسيا في الأيمان. ولا شك أيها الإخوة أن هذا كما قلت، هذه التخريجات الإمام البخاري للحديث في مواطن عدة فيها فوائد متنية مهمة في فقه حديث الباب، في فقه حديث الباب. ففي الموطن الأول جاء فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما عندنا في الحديث يقول أبو هريرة: دخل أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فدخل رجل فصلى. يقول:

في هذا الموطن الأول قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ عنده فرد، أي فرد عليه السلام. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رد سلام هذا المصلي المسلم في الموطن ماذا؟ الأول، خلافا لما فهمه ابن المنير من إنما ترك رد السلام عليه ابتداء إنكارا لما فعل من عدم إقامة الصلاة أو كما قال رحمه الله. وليس فيه في الموطن الأول عند البخاري ليس فيه رد النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليه لما رجع في الثانية، فيه الرد في الأولى دون إيش؟ دون الثانية. وفيه قوله فرجع فارجع فصلي، قال فيه قوله فرجع فصلى كما صلى، فرجع فصلى كما صلى. وفي آخره وافعل، عندنا نسختكم وافعل، والنسخة التي عندي ثم افعل، ثم افعل ذلك في صلاتك ماذا كلها. في الموطن الثاني يقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد ودخل رجل المسجد إلى أن قال فسلم على النبي، فرد النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي. إذن فيها إثبات ماذا؟ الرد في الأولى ارجع فصلي. قال فصلى كما كان يصلي أو كما صلى. قال ثم جاء فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع، يعني ما أجابه في إيش؟ في الثانية، ما أجابه في الثانية. في آخره قال ثم افعل كما في رواية الباب في نسختي. وفي الثالثة من رواية ابن نمير عبد الله بن نمير رحمه الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري قال أن رجلا دخل المسجد، شوف أن رجلا دخل المسجد، هنا حديث الباب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل يعني المسجد فصلى، يعني السياق يفيد أن الدخول كان متقاربا صحيح، لكن هذا اللفظ الذي في الموطن الثالث يبعد هذا الفهم، يبعده، بل يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد قبل أن يدخل، قبل ورود ماذا؟ المصلي، كان فيه وكان جالسا. يقول في الموطن الثالث الحديث الراوي أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية أو في ناحية المسجد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى هكذا. ثم بعد ذلك في آخرها قال علمني يا رسول الله، علمني يا رسول الله. في الثانية أيضا لما رجع في هذه الرواية فسلم على رسول الله فرد أيضا عليه السلام، فرد عليه السلام في ماذا؟ في المراجعتين. وفيها يعني في هذه الرواية زيادة مهمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علمه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، فأسبغ هنا عندنا في اللفظ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، لفظ في هذا الموطن الثالث من كتاب الاستئذان إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن.

إلى آخر الحديث، وفي آخره ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال البخاري بعد هذا، بعد هذه الرواية، قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، وسيرد التعليق إن شاء الله. في الموطن الرابع منه أيضا فيه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، قال فجاء فسلم فقال ارجع، ما فيها رد، ما فيها إيش؟ ما فيها رد، فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك، هكذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الرابعة، قال وعليك، ارجع فصلي. قال فأعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن إلى آخر الحديث، وفيه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، بخلاف اللفظ الذي عندنا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، واضح؟ بخلاف هذا اللفظ وهي رواية أبي أسامة، فليس فيها أنه رد عليه السلام في ماذا في الأولى، إنما رد عليه في الثانية واختصر وقال وعليك. هذه الرواية رواية أبي أسامة، قلت في الرواية التي قبلها قال أبو أسامة في الأخير، أن البخاري قال قال أبو أسامة في الأخير حتى تستوي قائما، يعني يريد أن اللفظة التي عندك آخر لفظة ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل في صلاتك ذلك كلها، هذه اللفظة غير محفوظة. البخاري رحمه الله يرى أن هذه اللفظة غير محفوظة، ويريد أن يبين أن راويها قد خولف فيها، فذكر رواية أبي أسامة، ذكر رواية أبي أسامة، وقد بينت هذا بارك الله فيكم بما لا يحتاج إلى إعادة في الدرس الذي في آخر درس قبل هذا الدرس الأخير، لما تكلمنا عن جلسة الاستراحة، ولما علق ابن الملقن متعقبا الحافظ النووي بأن لفظ ما يدل على جلسة الاستراحة لم يرد في ماذا في حديث المسيء صلاته في صلاته، قال بل وردت في غير المظنة، فقد أخرجها البخاري في كتاب الاستئذان، ثم ذكرها من؟ ابن الملقن، محتجا بأنها قد وردت في حديث المسيء في صلاته، واضح؟ وبينت هناك أن هذه اللفظة غير محفوظة، وأن البخاري أراد ذلك بذكره وقال أبو أسامة في الأخير، وأسند الرواية، وأسند الرواية، وذكرنا أن الحافظ ابن حجر بين مراد البخاري بهذا، وأنه يريد أن يبين أن الراوي لم يحفظ، ومما قاله الحافظ ابن حجر قال وفي الجملة المعتمد الترجيح كما أشار إليه البخاري وصرح به البيهقي. إذن اللفظة المحفوظة ثم ارفع حتى تستوي قائما، حتى تستوي إيش؟ قائما. وذكرت أيضا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري له رجح أن هذه الرواية، هذه اللفظة غير إيش؟ غير محفوظة، واضح؟ فليتنبه. إذن الحديث حديث الباب حديث محفوظ إلا هذه اللفظة، إلا هذه ماذا اللفظة؟ أنتم معي؟ أنتم معي؟ نعم، فهمتم بارك الله فيكم. إذن ألفاظ أحاديث الأحاديث الواردة في هذا الباب لهذا الحديث مهمة في فقه حديث الباب.

عرفتم؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه نعم الرابع الرابع، هذا الحديث حديث حديث أبي هريرة حديث عظيم وهو أصل في الباء، حديث عظيم وهو أصل في الباب وهو مشهور ومشتهر بين العلماء بحديث المسيء في صلاته، المسيء في صلاته، وتوارد على هذا جماعة من العلماء وأطلقوا عليه هذا الاسم اختصارا. تعود أهمية هذا الحديث وأصله في ماذا؟ تعود أهميته وترجع أهميته إلى أمور. الأمر الأول أنه تضمن هذا الحديث تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحكية بقوله، تضمن جملة كبيرة من صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية بقوله. صحيح حديث مالك رأوه وعلمه، وحديث أبي حميد وغيره، هنا في حديث أبي هريرة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل كيف يصلي، ففيه بيان لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحكية من قوله والموجهة أو الموجهة منه إلى الرجل والموجهة منه إلى هذا الصحابي الجليل. والأمر الثاني تكمن أهميته أنه تضمن بيان للأمر المجمل، بيان للأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة في كيفية إقامة ماذا؟ الصلاة، الله أمر بإقامة الصلاة، فهنا فيه بيان لهذا الأمر المجمل في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأيضا للأمر المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني إيش أصلي. وضح؟ وهنا ننبه ثمة أمر مهم هنا، أن كثيرا من العلماء هذا الحديث بارك الله فيك، أنا أقرب لك مسائل هذا الحديث، وإلا فتفريعات العلماء حوله وما يتعلق به كثيرة جدا، لأن الحديث أصل، الحديث أصل في الباب، تفريعاتهم كثيرة جدا. نقتصر في هذا المقام بما يناسب المقام ولو كان فيه شيء من الإرهاق الذهني لك، لكن رتب المعلومة تستفيد إن شاء الله. أقول جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، جزم كثير من العلماء بأن الحديث دال على ما يجب على المرء فعله في صلاته، لأنه مذكور في الحديث. لماذا أوجبوه؟ لأنه مذكور في إيش؟ في الحديث، إذا قمت إذا كذا كذا فكبر إلى آخره، فهذا قالوا بأنها تدل على أن هذه المذكورات في الحديث واجبات يجب على المرء أن يقوم بها في صلاته. في ماذا؟ في صلاته. لكن من المهم أن تعرف أن هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك، هذا الوجوب لا يقتصر على لفظ حديث الباب الذي معك،

بل هو يتعدى إلى طرق الحديث نفسه وألفاظه الأخرى الثابتة. وضح؟ يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، منها ما مر معنا وألفاظ، أن في حديث ابن نمير وغيره فيه ماذا؟ في أحد المواطن عند البخاري: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة فكبر، أو ثم كبر. واضح؟ في زيادات إذن لم ترد في لفظ حديث الباب الذي عندنا. فهمتم يا إخوة؟ إذن نعم هو واجب هذا الحديث، وما جاء من طرقه الأخرى الثابتة وألفاظه الأخرى ماذا؟ الثابتة بمجموعه. فثمة قاعدة في فقه السنة، وهو أو وهي جمع أحاديث الباب وجمع ألفاظ أحاديث الباب الواحد ليعلم فقهه، ليعلم فقهه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وكما قال الإمام يحيى: الحديث إذا لم أروه من 100 وجه فأنا فيه يتيم. وقال غيره: الحديث إذا لم أروه من 70 وجها لم أستوعبه، إلى غير ذلك. والمراد جمع طرق حديث ماذا؟ الباب الواحد، سواء أحاديث الباب أو طرق حديث واحد وألفاظه إذن نقول بناء على هذا: مما يجب على من أراد الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات، نعم على الواجبات بالنسبة للمصلي، أن يجمع طرق الحديث المقبولة، أن يجمع طرق الحديث ماذا؟ المقبولة. ما الفائدة؟ ها؟ إذا جمع أحصى الزائد فالزائد، الزائد على هذا اللفظ والزائد في هذا اللفظ والزائد في هذا، قلت المقبولة، الطرق المقبولة لا الشاذة ولا المنكر. واضح؟ فإذا جاءت الزيادات وجب عليه أن يأخذ بها وأن يضمها إلى غيرها، وأن يضمها إلى غيرها، لأن التفريط في جمع طرق وألفاظ حديث هذا الباب بالذات، هذا الحديث، التفريط في جمع الطرق أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء، انتبه، أدى إلى أن ادعى بعض الفقهاء إلى القول بعدم وجوب بعض أمور الصلاة التي وردت في بعض طرق هذا الحديث، منها القول بعدم مثلا إيش؟ وجوب التشهد، بعدم القول بوجوب ماذا؟ التشهد، وبعدم القول بوجوب التسليم وغير ذلك. والسبب في هذا ماذا؟ راجع إلى أنه ما جمع ماذا؟ طرق وألفاظ حديث الباب. وضح؟ فهمت هذا؟ الوجه الخامس: جاء استدلال العلماء بهذا الحديث على وجهين، الوجه الأول: الاستدلال به على وجوب ما ذكر فيه، يعني كل ما ذكر في الحديث فهو إيش؟ واجب. هذا وجه أول. الوجه الثاني في استدلالات بعضهم: الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر

فيه الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، يعني ما ذكر فيه فهو واجب وما لم يذكر فيه فليس بواجب. الوجه الأول، الاستدلال الأول ظاهر أليس كذلك؟ لماذا؟ لتعلق الأمر به، تعلق الأوامر التي في الحديث به. إذا قمت إلى الصلاة فكبر إلى حتى تطمئن إلى آخر الحديث، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الرجل كيف يصلي، كيف يصلي، وهذا التعليم والتوجيه لمن أساء في الصلاة كاف في الوجوب، كاف في ماذا؟ في الوجوب. طيب الوجه الثاني في استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم به واستنباطهم لهذا الاستدلال؟ وجهه قالوا لأن الأصل عدم الوجوب، لأن الأصل عدم الوجوب، وإنما لأمر زائد على ذلك، لأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان وتعريف بالواجبات. وهذا الموطن، موطن التعليم والتوجيه وبيان الواجبات، يقتضي أن الواجبات محصورة في المذكور، أن الواجبات محصورة في إيش؟ في المذكور فقط. أما ما لم يذكر فلا يدخل في ماذا؟ في الوجوب، لأن المقام مقام إيش؟ تعليم وبيان. وهذا هذا الاستدلال، وهذا الوجه من الاستدلال محل نظر، محل إيش؟ محل نظر. لماذا؟ هم حصروا قالوا المقام مقام تعليم، المقام مقام تعليم، وعدم الذكر يدل على عدم الوجوب لأن المقام تعليم للواجبة. فنقول هذا التعليل وهذا الذكر وهذا القول محل نظر. لماذا؟ لأنه إذا جاء أمر زائد، إذا جاء أمر زائد على حديث المسيء في صلاته، وكان أن ورد بلفظ الأمر، ورد بلفظ إيش؟ الأمر. أليس هذا يتصور يا جماعة؟ ألا يتصور أن ترد أوامر تختص بالصلاة المرء في غير حديث المسيء لصلاته؟ تصور، ويوجد حديث رفاعة رضي الله عنه وغيره كما سيرد معنا إن شاء الله، فجاءت أحاديث أخرى فيها واجبات لم تذكر في حديث أبي هريرة. طيب، هذا الذي يرد به الأمر، هذا الذي يرد به الأمر في غير حديث المسيء في صلاته له حالات، كم حالة له؟ له ثلاث حالات. الأمر الذي يرد في غير حديث المسيء صلاته له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الأمر، هذا الأمر متقدما في التأريخ على حديث المسيء في صلاته، فهم؟ أن يكون الأمر الوارد الزائد تقدم وروده على حديث المسيء، يعني حديث المسيء جاء بعده، فهذا الأمر جاء إيش؟ قبله، واضح؟ هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة الثانية أن يكون هذا الأمر الزائد جاء بعد حديث إيش؟ المسيء في صلاته، يعني متأخر عنه. الحالة الثالثة أن يكون مجهول التاريخ، ما يعرف جاء قبل أو جاء إيش؟ بعد. طيب، ما هو موقف العلماء من الحديث الذي جاء الأمر فيه قد جاء الزائد قبل إيش؟ قبل تاريخ حديث المسيء في صلاته؟ قولان

قالوا يصلح حديث المسيء في صلاته أن يكون صارفا للأمر المتقدم، ها؟ ناسخ يعني صارف، ما نقول نسخ لكن نقول صرفه عن الوجوب إلى الندب، صرفه عن الوجوب إلى الندب. لماذا؟ لأنه جاء بعده، جاء إيش؟ بعده، بناء على أن الموضع موضع إيش؟ تعليم. وهذا نصره الحافظ الشوكاني وبعض العلماء، ها؟ القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني وهو الصحيح أن غاية حديث المسيء في صلاته أنه بين بعض الواجبات وسكت عن بعض، وسكت عن إيش؟ عن بعض. لماذا سكت عن البعض؟ لعلم المسيء في صلاته بها، لعلمه أو لعلم المسيء في صلاته بها، هو يعلمها، فلم يسيء الصلاة فيها، أساء في أبواب وواجبات أخرى، في بعضها لم يسيء، في بعضها لم يسيء. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما علمه ما أساء فيه، علمه ما أساء فيه. ولذا الأمر الزائد في الحديث الآخر يضم إلى الأمر الموجود في حديث الباب، فيجتمع هذا الأمر مع هذا الأمر فيجتمع عندنا الواجبات. وضح؟ وضح؟ تتضح عندنا عموم ماذا؟ الواجبات. يقول الإمام ابن القيم في تهذيب السنن: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة أو يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة. كم يستدلون بها؟ كثيرين، حتى إن كثيرين يردون الواجبات وهم ما جمعوا الطرق، قالوا لم ترد لم ترد. قال: ما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم واجبات في الصلاة ولا تدل، لا تدل على هذا، لأن المسيء لم يسيء في كل جزء من الصلاة، إلى أن قال: وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان، يعني أساء في بعض الواجبات التي لم تذكر، لكان غاية ما يدل عليه ترك التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب، فكيف يقدم على الأدلة الناقلة لحكم الاستصحاب؟ كيف؟ فالواجب أن يأخذ الحكم الناقل، أن يأخذ بالحكم الناقل عن البراءة إلى الوجوب، عن البراءة إلى الوجوب. وضح؟ فهمتم هذا يا إخوة؟ وهنا أما الحالة الثانية التي قلنا أنها أن الأمر جاء بعد حديث المسيء، هذا الكلام كله عن الحالة الأولى أن الأمر جاء قبل حديث المسيء. الحالة الثانية أن الأمر جاء بعد إيش؟ حديث المسيء في صلاته، فلا يكون حديث المسيء في صلاته صارفا عن الأمر بالوجوب، لا يكون صارفا أبدا، لأن ما جاء في الحديث الثاني زائد على ما جاء في الحديث الأول، فوجب الأخذ بهذا وهذا. وضح؟ نعم. كثير من الواجبات أيها الإخوة تتجدد، صحيح؟ حديث ضمام بن ثعلبة وغيره فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه بعض الفرائض والواجبات، أليس كذلك؟ وثمة واجبات أخرى جاءت في غيره، في غير حديثه. فهكذا كما قال العلامة الشوكاني رحمه الله: لأن الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتا فوقتا، وقتا فوقتا. قال: وإلا لزم
منهما قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر عليها في مقام التعليم. والسؤال عن جميع الواجبات، لما سأل الله أمرك الله أمرك، قال واللازم باطل، أننا نقول خلاص نقتصر على الخمسة هذه ما نزيد، هذا باطل، فالملزوم مثله، إذن هو باطل. إذن ثمة واجبات جاءت نصوص الشريعة بها، جاءت نصوص الشريعة إيش بها. طيب الحالة الثالثة وهو الجهل بالتاريخ، الجهل بالتاريخ هل هو قبل أم بعد؟ فهنا نقول بعض العلماء يقول الأحوط أن نقول بالأخذ بالزائد الأمر الزائد، نقول لا، ما نقول الأحوط، إذا عدم التاريخ أو لم يعلم التاريخ وجب الأخذ به، وجب الأخذ به، علما بأن هذا الحديث لا يعرف، يعني في تحديد تاريخه، حديث المسيء في صلاته هذا في تحديد تاريخه ما في دقة، لأن صاحب الحديث الرجل الذي دخل المسجد هذا المسيء في صلاته رضي الله عنه هو خلاد بن رفاعة، خلاد رحمه الله، خلاد ابن رافع، خلاد ابن رافع، وهذا يعني شهد بدرا وقيل أنه قتل فيها، فهي أن هذا دليل على أن إذا كان شهدها وقتل بعدها أو مات بعدها أو قتل فيها دليل على أن الواقعة كانت قبل بدر، قبل بدر. الوجه الذي أو قبل الوجه ننتقل في كلام النفيس هنا للإمام ابن القيم في جلاء الأفهام في باب يعني الذين يستدلون بأن هذا الحديث بعدم الوجوب، بأن هذا الحديث لم يرد أو هذا الأمر الواجب لم يرد في حديث المسيء في صلاته. كلام نختصر هنا، يقول رحمة الله عليه قال جوابه من وجوه، أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه، وحملوه، حملوا الحديث يعني، قال وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التشهد احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال احتج به. كل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإيجابه بالأدلة الموجبة له لا يكون معارضا له، لا تعارض بينه في أدلة أخرى. فإن قيل سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز اتفاقا. قيل هذا لا يمكن أحدا أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول لا يجب التشهد ولا الجلوس له ولا السلام ولا النية ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء لم يذكره في الحديث. وطرد هذا، طرده استخدامه دائما، أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا الصلاة في الوقت لأنه لم يأمر بهما، صحيح؟ ولا يقوله، وهذا لا يقوله أحد، فإن قلتم إنما علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك قيل لكم فاقنعوا بهذا الجواب من منازعكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا.

0: فاقرعوا نحن هذا ما نستدل به عليكم. لماذا تستدلون باستدلالنا علينا بما نستدل به عليكم؟ يعني يصح أن يكون حجة لكم علينا ولا يصح أن يكون حجة لنا عليكم؟ تلك إذن قسمة إيش؟ غيزة. قال الثاني أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب، وترك أمره للمسيء به يحتمل أمورا، منها أنه لم يسيء فيها، منها أنه وجب بعد ذلك، ومنها أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته أو على تعليم بعض الصحابة له، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضا، فكان من المستقر عندهم إذن لهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال. وأي محذور في أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر؟ ماذا في هذا؟ وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضا لأدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على غيرها من واجبات الصلاة، فضلا أن يقدم عليها فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل. انتهى كلامه رحمه الله. تجدونه في جلاء الأفهام، وهذا بحث في غير مظنته، هذا بحث في غير إيش؟ مظنته. نعم. الوجه السادس، السادس
1: نعم سادس،
0: قوله في الحديث فدخل رجل فصلى. الرجل هو من؟ خلاد، خلاد ابن رافع رضي الله عنه، وقد جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، جاء مصرحا به عند ابن أبي شيبة، وأخرجه من طريق ابن أبي شيبة ابن بشكوال في الغوامض والمبهمات، ابن بشكوال، بشكوال في الغوامض والمبهمات. وقال فيه رحمه الله ابن بشكوال في الغوامض، قال واسمه خلاد، واسمه من؟ خلاد. يقول الحافظ ابن حجر هذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر، لأن في حديث حديث سيرد معنا، حديث رفاعة ابن رافع أخو خلاد بن رافع، فيه بيان لحديث قصة المسيء في صلاته، يعني حديث المسيء في صلاته لم يرد فقط من حديث أبي هريرة، جاء أيضا من حديث أخي خلاد وهو من؟ رفاعة رضي الله تعالى عن الجميع. وضح؟ نعم. قوله إذن عرفنا من الرجل، هو من؟ خلاد. قوله في الحديث فصلى، ها؟ فصلى، زاد النسائي، زاد الإمام النسائي في سننه في حديث رفاعة ابن رافع من رواية داود بن قيس ركعتين. فصلى يعني إيش؟ كم ركعة؟ صلى ركعتين. طيب ماذا تفهم من هذا؟ ماذا تفهم من قوله فصلى ركعتين؟ أنه صلى نافلة، صحيح؟ والأقرب أنها تحية المسجد، أن تحية المسجد. وفي هذا الحديث، حديث النسائي في الرواية نفسها يقول وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرمقه في صلاته، ينظر إليه لما دخل وصلى، فالرسول جالس في أصحابه وهو ينظر إلى من؟ إلى خلاد في صلاته، لأنه لو كان عليه الصلاة والسلام مستقبلا للصحابة ويتكلم مشتغلا بهم، ها؟ يعني كان يبعد نعم أن يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان مشتغلا به، لكن رمقه ورآه. واضح؟ وزاد أيضا في رواية

رد عليه كما مر معنا في الروايات. فيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، مشروعية تكرار السلام من غير غيبة من أحدهما عن الآخر، يعني في المجلس الواحد حتى ولو لم يطل الانصراف. بماذا؟ كيف استدلنا بالمشروعية؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على تكرار سلامه، قال سلم صلى ثم جاء فسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قام فراح وصلى، ثم رجع فسلم، ما فصل بينهما لا حاجز لا شجر ولا حجر ولا مدر ولا خرج من المسجد، فالفصل يسير. ففيه مشروعية تكرار السلام من غير غيبة، يعني لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة، لا يشترط لذلك ماذا؟ الغيبة. قوله والذي بعثك بالحق، قوله والذي بعثك إيش؟ بالحق. هنا قال ما لم يقل يا رسول الله إلا في إحدى الروايات، صحيح مرت معنا، لكن قوله والذي بعثك بالحق إشارة منه واعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث بالحق، اعتراف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقرار منه بأنه مبعوث بالحق، يعني قوله لما قاله لم تصلي إذن هذا حق. فما الذي يلزمه إذا كان مبعوثا بالحق؟ يلزم الرجل أن يقبل الحق الذي سيقوله له، أليس كذلك؟ فيلزمه إذن قبول ما يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه الحق، لأنه ماذا؟ الحق. وهذا فيه رد على المتبجحين والقائلين بعدم قبول خبر الواحد، وأن خبر الواحد يفيد الظن، فهو قبل أن يخبره رسول الله عليه الصلاة والسلام يعتقد أن ما يقوله هو الحق، والحق لا يمكن أن يكون ظنا، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. واضح؟ فالحديث الصحيح إذا ثبت بإسناد صحيح يفيد العلم ويوجب العمل، خلافا لمن قال بهذا أبدا. هكذا كان الصحابة، سمعوا الخبر عن رسول الله قالوا به، ما قالوا أفاد ظنا وأفاد ما أدري إيش السفسطة هذه. قيل للإمام أحمد يوجب عملا ولا يوجب علما، يعني الحديث إذا صح منهم من يقول أنه يوجب ماذا؟ عملا ولا يوجب علما. قال ما أدري ما هذا، إيش هذه الفلسفة، يعني ما هذه السفسطة؟ واضح؟ هذه سفسطة، ما أدري ما هذا. أنت ترى أنه قال رضي الله عنه والذي بعثك بالحق فعلمني، مستقبل متهيئ إلى التعليم، إلى ماذا؟ إلى التعليم. ولذا قال قوله فعلمني جاء في رواية علي بن يحيى من حديث رفاعة رضي الله عنه عند الطيالسي أنه قال فأرني وعلمني فإنما أنا بشر أصيب وأخطئ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، أي أجل، أن الناس الإنسان يصيب ويخطئ، علمني، إنما أنا بشر أصيب وإيش وأخطئ، فأنا لم أحسن صلاتي فعلمني يا رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فكبر،

فيما مضى من رواية ابن نمير زيادة ذكر الإسباغ في الوضوء واستقبال ماذا؟ القبلة. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالتكبير هنا تكبيرة ماذا؟ الإحرام. والمراد بالقيام أي القيام للصلاة، القيام للصلاة بمعنى إذا أردت القيام للصلاة. وقد جاء هذا موضحا في رواية النسائي من طريق ابن عجلان عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه رفاعة قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت تريد الصلاة، إذا قمت تريد ماذا؟ الصلاة. واضح؟ أي مراد هنا؟ الصلاة ذات الركوع والسجود، الصلاة ذات الركوع والسجود. نعم. قوله: ثم اقرأ ما تيسر، أو بما تيسر، ما تيسر معك من القرآن. قال العلامة الخطابي: ظاهر الإطلاق التخيير، فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، التخيير، الفاتحة غير الفاتحة. قال ظاهر الإطلاق التخيير. قال: لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها، فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة. ما هو؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال: وهو كقوله: فما استيسر من الهدي. قال: ثم عنيت السنة، أو عينت السنة، السنة المراد في قوله فما استيسر من الهدي، يعني جاء هنا فما استيسر المتيسر على التخيير، لكن جاء تقييده في السنة، جاء تقييده في إيش؟ في السنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: والجواب القوي عن هذا، لمن أراد الجواب القوي في هذه المسألة والرد على القائلين بعدم ركنية الفاتحة، قال: والجواب القوي عن هذا أنه ورد في حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر بالفاتحة، أي جاء في طريق حديث المسيء في صلاته بيان أن ما تيسر هو الفاتحة، هو إيش؟ الفاتحة. قال: كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع قال: وإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وبما شاء الله أن تقرأ. قال: ووقع في بعض طرقه: ثم اقرأ إن كان معك قرآن، فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة، كان تعيين الفاتحة هو الأصل، أليس كذلك؟ تجمع حديث الباب كما قلت لك، قد نكون أرهقناكم قليلا لكن الحديث أصل مهم. قال: فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعيين الفاتحة هو الأصل، إذن هي المراد بما تيسر. قال: لمن معه قرآن، لمن معه من؟ قرآن. فإن عجز، يقول الحافظ، عن تعلمها، ما استطاع أن يقرأها، ما عجز عن تعلمها، وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر، قرأ ما تيسر. قال: وإلا انتقل إلى الذكر. إذا عندنا

المرحلة يقول ثلاث: قراءة الفاتحة وهي الأصل، إن لم يكن ما استطاع عجز عن التعلم، والقاعدة الشرعية الفقهية الكبرى لا واجب مع عجز، عجز عن التعلم لكن يحفظ شيئا من القرآن هنا وهنا وجب عليه أن يقرأ به، ما عنده هذا ولا هذا ينتقل إلى ما بعده وهو ماذا؟ الذكر. يقول: ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، أي بعد الفاتحة، ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وما تيسر. سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في مسألة الفاتحة. قوله: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، سبق معنا بارك الله فيكم بيان صفة الركوع لما تكلمنا عن صفة الصلاة فيما مضى من أحاديث صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية الإمام أحمد: فإذا ركعت، شوف، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. شوف هذا الوصف الدقيق، رأيت؟ قال: فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك، تمد ظهرك، طبعا تكلمنا على مسألة الرأس لا ينكسه ولا يرفعه، نعم. قال: وامدد ظهرك وتمكن لركوعك. وجاء في رواية إسحاق: ثم يكبر فيركع حتى يطمئن، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. هنا بيان لمعنى الاطمئنان، حتى ايش؟ تطمئن مفاصله وتسترخي، ما هو مثل ما يفعلون نقر الغراب، هذا ما في اطمئنان، واضح؟ كيفية الاطمئنان هذا هو أنك تركع ركوعا صحيحا شرعيا وتسترخي المفاصل وتطمئن، وإذا رفعت يرجع كل فقار وعظم إلى محله، ما هو رفع كالسيف ترفع وتنزل، نعم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في البخاري يقول: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، بمعنى مده مستويا، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار مكانه، واضح؟ هذا المراد بالاطمئنان في الركوع. قوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، جاء في رواية ابن نمير عند ابن ماجه: حتى تطمئن قائما، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نمير. قال الحافظ: وقد أخرج مسلم إسناده بعينه في هذا الحديث لكن لم يسق لفظه، فهو على شرطه، أي على شرط مسلم، أي على شرط مسلم. ثم ذكر رواية من في مستخرج أبي نعيم على البخاري، ثم قال بعد ذلك: فثبت، هنا عندنا ثم إيش؟ حتى تعتدل، والمراد باعتدال الاطمئنان. قال: فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط الشيخين، على شرط إيش؟ أي من حديثين على شرط الشيخين، يبين فيها أن الاعتدال هو الاطمئنان، هو الاطمئنان.

قال ومثله في حديث رفاع عند أحمد وابن حبان وفي لفظ لأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها إلى مفاصلها. طيب قوله ثم اسجد حتى تطمئن إيش ساجدا جاء في رواية إسحاق ابن أبي طلحة ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. واضح؟ حتى تطمئن مفاصله وإيش؟ وتسترخي. طيب قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا تكلمنا عن هذه الرواية قلنا محفوظة ولا غير محفوظة؟ غير محفوظة. وأن المحفوظة ماذا؟ حتى تستوي إيش؟ قائما. حتى تستوي قائما. نعم قوله عليه الصلاة والسلام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها جاء في رواية عباد بن العوام من حديث رفاعة وافعل ذلك في كل ركعة وسجدة. طيب الوجه السابع استدل بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة وأنها ركن في أركان الصلاة أنها ركن من أركان الصلاة وأنها واجبة في جميع أركان الصلاة وهذا قول جماهير العلماء خلافا لمن قال بسنيتها وهذا عند بعض الأحناف المتأخرين. نقل الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وأبي الحسن ومحمد أو أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم قالوا إذا استوى راكعا واطمأن أجزأ. وضح؟ هذا خلاف المشتهر عن الحنفية وأن الذين يقولون بالسنية وكثير من المتأخرين وكثير في مصنفاتهم هذا في مصنفات فقهاء الحنفية أنها ماذا سنة لكن هذا الذي نقله الطحاوي رحمه الله عن أبي حنيفة وعن صاحبيه. وضح؟ الوجه الثامن أن الحديث دال على ركنية القيام للفرض مع القدرة وهذا إجماع محل إجماع أن القيام للفرض مع القدرة على القيام ركن وهذا محل إجماع وأيضا يدل على ركنية قراءة الفاتحة وهذا عليه جماهير العلماء وسيرد كلام عنه إن شاء الله وعلى أيضا ركنية تكبيرة الإحرام باتفاق الأئمة ويدل أيضا على ركنية الركوع والرفع منه إجماعا وعلى ركنية السجود إجماعا والرفع منه عند الشافعي وأحمد. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو التاسع. نعم من فوائد هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة وفقهه أولا فيه الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالنبي

عليه الصلاة والسلام لم يعنف خلادا رضي الله تعالى عنه، قال ارجع، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وصبر عليه وكرر عليه ماذا الأمر فلم يعنفه، وفيه الرفق به. أيضا من فقه الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وصبره، في باب بيان العلم والتعليم، وفيه أيضا حسن التعليم من غير تعنيف، حسن التعليم من غير تعنيف ولا تسفيه. الرجل يقول رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أحسن أو ما أحسن غير هذا فعلمني، ها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية: أجل، إنما أنا لما قال إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، ها؟ فعلمني، قال: أجل. فهنا تعليم غير تعنيف، وهنا تعلم بارك الله فيك، انتبه، أن بعض المتحذلقين والمتصدرين، ها، الذين لا يصح أن يعدوا في أهل العلم ولا يصح لهم التصدر ولا التعليم، إذا ما جيء له بالحق ورغبة الطالب في معرفة الحق كهره ونهره، ها، وحطمه كما يقال إن صح التعبير نفسيا، وأظهره من أجهل الجاهلين حتى لا يسأل مرة أخرى ولا يراجع. وهذا موجود، أقول موجود من بعض المتصدرين المدعين أنهم يحققون، ما أقول يحققون، لأنهم ينسبون أنفسهم إلى أنهم محققين في العلم، وهذا من الزور والبهتان. أنا أقول من المحققين، واضح؟ فإذا ما سألته أو راجعته رأيت منه ما لا يسر، وهذا غلط. نعم، الغضب في باب التعليم لا يعني التسفيه والاحتقار، وهذا يدعو أيضا في المقام المقابل أن يعلم الطالب أدب السؤال، أن يعلم الطالب أدب السؤال، فإذا سألت اسأل تفقها لا تعنتا، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فللسؤال أدب، ولربما يحرم الطالب ويختزل على الطالب علم الشيخ بسبب سوء أدبه، واضح؟ وقد يغلظ عليه أحيانا، قسى ليزدجر فالتقس أحيانا، ما هو دائما، فالتقس أحيانا على من ترحمي، واضح؟ الفائدة التي بعدها: حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التعلم مع الاعتراف بالتقصير، مع الاعتراف بالتقصير. ما لا يعني ما ما ما ضره لما قال رضي الله عنه: علمني، لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا اعتراف بالتقصير وحرص منه على العلم. ما قال أف ثلاث مرات يراجع ارجع فصلي ارجع فصلي وأصحابه ينظرون إليه. وهذا أيضا من حرص الصحابة أنهم جلسوا فاستمعوا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلاد رضي الله عن الجميع. الفائدة التي بعد هذا: جواز الحلف من غير استحلاف، جواز الحلف من غير استحلاف إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام. فهذا الرجل قال: والذي بعثك بالحق نبيا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا أو ما أحسن غير هذا،

الأمر التي بعد هذا، الفائدة التي بعد هذا وهي السادسة، إيضاح المسألة، إيضاح المسألة. فيجب على السائل أن يوضح المسألة، ويجب على المسؤول أن يوضح الجواب للسائل، أن يوضح الجواب للسائل. الفائدة التي بعد هذا تخليص المقاصد، تخليص المقاصد، وأنه ما يريد بذلك إلا وجه الله وأن يتعلم الحق. فهو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يحسن إلا هذا، فأخلص وصدق، فعلمني. في فعله صادق، وفي طلبه للعلم ماذا؟ صادق مخلص. ففيه تخليص المقاصد. الفائدة التي بعد هذا كما قلنا فيما مضى، فيه مشروعية تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج المرء من موضع أو من موضعه الذي فيه، أو يطر فيه ماذا؟ الفصل. كذلك فيه من الفوائد جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه. فيه أيضا لطف معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لطف معاشرته صلوات الله وسلامه لأصحابه. وفيه من الفوائد تأخير البيان في المجلس للمصلحة، فيه جواز تأخير البيان في المجلس للمصلحة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما علم ابتداء، أخر العلم بعد أن ذهب أكثر من مرة، ليكون ذلك أدعى لماذا؟ للقبول. أدعى يعني عندما يقبل، يقبل وهو ماذا؟ راغب ناهم في التحصيل. فهذا التكرار فيه ماذا؟ فيه دعوة، وأن يكون أدعى لقبول ما سيرد عليه بعد ذلك. الفائدة التي بعدها والأخيرة وجوب القراءة في جميع ركعات الصلاة، قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة. أختم بكلمة للحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن تكلم وقرر مسألة وجوب قراءة الفاتحة باختصار، قال: وإذا تقرر ذلك لا ينقضي عجبي، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة، لا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك الطمأنينة، فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا يصلي؟ ألا يريد أن يتقرب؟ قال: فيصلي صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالى، وهو يتعمد ارتكاب الإثم، وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره. أعوذ بالله من التعصب. يعني يصلي الصلاة يريد بها وجه الله هو، لكن يتعمد هذه المخالفات ويرتكب الآثام، لا لشيء إلا ليخالف الشافعي، ولا ليخالف الحنبلي، ولا ليخالف فلان ولا علان، لأنه على غير مذهبه، يريد أن يثبت أن مذهبه هو الصواب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الفعل. وما أحلم الله على خلقه، وما أحلم الله على خلقه. أقف عند هذا وأعتذر على الإطالة، بارك الله فيكم.

0: وهذا يعني كما قلت أن المقام يقتضي
1: والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com/.

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا